0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب السباب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سقي الماء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليث ابن أبي سليم. ما حاله؟ ضعيف. ما سبب ضعفه؟ الاختلاط، اختلط جدا حتى إنه لم يتميز حديثه فترك حديثه كله. عن طاووس وهو ابن كيسان اليماني من الجند، من الموضع الذي نزل فيه معاذ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه رفعه شك ليث قال: في ابن آدم 60 و300 سلاما أو عظم أو مفصل، على كل واحد منها في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة يتكلم بها الرجل صدقة، وعون الرجل أخاه على الشيء صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. الحديث عن ابن عباس سند ضعيف من طريق ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف مختلف. له عن ابن عباس طرق أخرى، أخرجه ابن حبان والبزار والطبراني من طريق سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. وسماك وإن كان صدوقا حسن الحديث إلا أن روايته عن عكرمة مضطربة. له طريق ثالثة عند الطبراني في المعجم الصغير من طريق قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس، لكن مع التنبيه أن موضع الشاهد من هذا الحديث والشرب من الماء يسقيها الصدقة لم يرد إلا في طريق ليث بن أبي سليم. أما الطريق سماك بن حرب وطريق قيس بن سعد عن طاووس ليس فيها ذكر والشرب من الماء يسقيها صدقة. فالحديث حسن، حديث ابن عباس، أو قل صحيح لغيره بشواهده، من شواهد حديث أبي هريرة في الصحيحين: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كما هو معلوم. أيضا جاء عن أبي ذر في صحيح مسلم، أيضا جاء عن عائشة في صحيح مسلم. فالحديث حسن لكن دون موضع الشاهد، فهذه الزيادة التي هي في باب سقي الماء والشرب من الماء يسقي صدقة لم أرها إلا في طريق ليث بن أبي سليم، وليث ضعيف. ولكن قد صح في باب فضل سقي الماء أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه البخاري في الصحيح فلو ذكرها هي كانت أفضل، كحديث أبي هريرة في الرجل الذي سقى الكلب غفر الله له وأدخله الجنة، وهكذا في بعض روايات أن امرأة من بني إسرائيل من البغايا سقت كلبا فغفر لها بذلك. هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء. هكذا مر معنا أيضا عند البخاري في الصحيح، مر معنا في كتاب الوقف، كتاب الوصايا مسائل الوقف، قصة سعد بن عبادة حين ماتت أمه قال هل ينفع إن صدقت عنها؟ قال نعم. جاء في رواية خارج الصحيح قال وعليك بالماء، وعليك بالماء. فحفر سعد رضي الله عنه بئرا لأمه. الشاهد من هذا أن سقي الماء وفضل ذلك أدلة كثيرة، وإن كانت هذه الزيادة التي هي موضع الشاهد في الباب فيها ضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن آدم 60 و300 سلامة أو عظم أو مفصل، هذا معنى السلامة هي المفاصل رؤوس العظام، على كل واحد منها في كل يوم صدقة. أي هذه 60 و300 مفصل، 60 و300 عظم، على المسلم صدقة عن كل عظم منها في كل يوم شكرا لله جل وعلا الذي خلق له هذه العظام والمفاصل، الذي سهل له القبض بها والبسط، لأن أصل السلامة، أصل السلامة هي عظام اليد وأصابع وعظام الأصابع والأنامل، فيمكن القبض بها والبسط، كذلك يمكنه التصرف والحركة بهذه المفاصل على أي وجه أراد. فشرع أن يتصدق كل يوم عن كل مفصل من هذه المفاصل شكرا لله. جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة رضي الله عنه قال يا رسول الله ومن يقدر على ذلك؟ أي من يقدر أن يتصدق عن كل عضو، عن كل مفصل صدقة 360 مفصل؟ قال كل كلمة طيبة يتكلم بها الرجل صدقة. ربما يتكلم الرجل في يوم واحد 360 كلمة طيبة، هذه صدقات أجزأت عنه. كل كلمة طيبة يتكلم بها الرجل صدقة، وعون الرجل أخاه على الشيء صدقة، يعين على أي شيء من أمر الدنيا والآخرة. جاء في الرواية الصحيح فتحمل له متاعه أو ترفعه على دابته، وهكذا تعين من يصنع ومن يزاول عملا، أو تصنع لأخرق لا يستطيع العمل، كل ذلك صدقة. والشرب من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. جاء بيانه في صحيح مسلم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا لم يفعل شيء من هذه الصدقات يصلي ركعتين من وقت الضحى تجزئ عن الصدقة عن كل مفصل من هذه المفاصل. إذن الأمر يسير على من يسره الله تعالى عليه. فإذا على كل مسلم في اليوم والليلة، في اليوم 360 صدقة، عن كل مفصل من هذه المفاصل صدقة. ولكن الأمر ليس بالشاق أو الذي فيه العنت، ف فلو صلى ركعتين من الضحى أجزأ عن ذلك. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعده باب المستبان ما قال فعل الأول، وهكذا ذكر مسائل في السباب. ثم والباب الذي قبله أيضا في السباب، فما اتضح وجه مناسبة إدخال هذا الباب الذي هو سقي الماء بين أبواب السباب، باب السرف في الماء. رقم كم الباب؟ رقم 207. سيأتي باب بعد أبواب السباب، باب السرف في الماء وباب المبذرين. فكأن هذا الباب باب السقي الماء تقدم إلى هذا الموضوع، حقه التأخير محتمل. نعم، هل في نسخة هذا الباب مؤخر؟ ها؟ هو قد سبقت لو ترى أبواب الكلام الطيب والكلمة الطيبة الصدقة والكلام الحسن نبى عليها، هو الآن كأنه يذم الأبواب، يعني يذم السباب، الأبواب التي في ذم السب والكلام القبيح. فينظر هذا إن شاء الله إذا وجد في بعض النسخ، ولا حق أن يكون متأخرا في الأبواب المتأخرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب سقي الماء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المستبان ما قال فعل الأول. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد، يقال له سنان بن سعد ويقال سعد بن سنان، تقدم معنا أنه ضعيف، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم معطوف على من سبق عن أنس، أي بالإسناد السابق: أتدرون ما العظه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. هذا الحديث إسناده ضعيف لضعف سنان بن سعد، ويقال له سعد بن سنان، ولكن كل هذه الفقرات الثلاث ثابتة في صحيح مسلم عن غير أنس. في حديث المستبان ما قال سبق ذكره عن أبي هريرة، وحديث أتدرون ما العظه أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا أخرجه مسلم عن عياض ابن حمار المجاشعي، وسيأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله. هذا الباب بوب البخاري رحمه الله بلفظ الحديث المستبان ما قال فعل الأول. ذكر بعض الشراح في إعرابه ما يتضح به المعنى قال المستبان مبتدأ أول، وما قال مبتدأ ثاني، فعل البادئي خبر للمبتدأ الثاني، ثم المبتدأ الثاني وخبره أي الجملة خبر عن المبتدأ الأول. وتقدير ذلك المستبان إثم ما قال، تبعات ما قال على الأول منهما، أي فما قال إثمه وتبعاته والذم الذي يلحق به هو على الأول على البادئ، ما لم يعتلي المظلوم. فهذا الحديث في أنه إذا سب رجل رجلا آخر أن السب إثم السب من الأول وإثم السب من الثاني كله يعود على الأول. الذم على هذا السب والنقص الذي يترتب على هذا السب كله راجع إلى الأول بشرط ألا يعتدي المظلوم. ومعنى لا يعتدي أي لا يتجاوز ما سبه به، فإذا سبه بشيء فسبه بنفس ذلك الشيء فليس على الثاني إثم، الإثم على الأول، إثم ما قاله الأول وإثم ما قال الثاني. فإذا قال إنسان لإنسان يا أحمق مثلا فقال له هذا الذي سمع من هذه الكلمة قال بل أنت الأحمق، فليس على الثاني ذم ولا إثم لأن الله تعالى رخص في الانتصار، قال الله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ليس عليهم سبيل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا جائز لا شك أن الأكمل هو أن يعفو، الأكمل أن يعفو، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، ثم قال في الآية التي بعدها ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فالأكمل أن يعفو، لكن كونه يقول مثل ما قال هذا

0: وذاك سب عشيرته وقبيلته، هذا اعتدى، أو سبه بلفظ واحد وهذا كرر اللفظ مرتين، هذا اعتدى. فإذا المستبان ما قال فعل البادئ، أي إثم ما قال والذم الذي يلحق في ذلك هو على الأول على البادئ منهما، بشرط ألا يعتدي المظلوم، فإذا اعتدى المظلوم صار مشاركا له في الإثم، صار مشاركا له في الإثم. لا، هذا تنبيه جيد، هذا نبع عليه النووي رحمه الله في شرح الحديث، قال فإن سب غيره يعني سب عشيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض
0: في من لا علاقة له، كأن يبدأ هذا البادئ بسب قبيلة عشيرة أسرة هذا الشخص فذاك يرد له بالمثل، لأن أولئك لا جناية لهم. والحديث الثاني كهذا الحديث، مستبان ما قال فعل الباد حتى يعتدي المظلوم. بقي قوله تدرون ما العض، العض هذه فيها وجهان في ضبطها، ضبطت العضة على وزن عدة، وضبطت العض على وزن وجه، وهو الأشهر في ضبطها عند أهل الحديث وفي كتب الغريب، الأشهر العض بوزن الوجه. بقي ما معنى العض؟ اختار بعض العلماء أن العض بمعنى البهتان والكذب، وهذا قال به بعض أئمة اللغة من أصحاب الغريب، أي غريب الحديث. وقال بعض العلماء إن العض بمعنى القطع، وهذا الذي رجحه الطحاوي في شرح المشكل، وأن العض بمعنى القطع. وسميت النميمة عضها لأنها تقطع العلاقة بين الناس، ولذا قال في الحديث أتدرون ما العض، تدرون ما هو القطع؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم، بأنه إذا حصل النميمة ونقل الكلام من بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد حصل تقطع بين الناس، تفرق بينهم. فكانت النميمة هي العض، أي هي القطع والتفريق، أي باعتبار ما تؤدي إليه، وهذا من تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه وما يترتب عليه، سمى النميمة عضها لأنه يترتب عليها تقطيع علاقات، تقطيع العلاقات التي بين الناس. والحديث الذي يليه يعني الفقرة التي يليه، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض، وسيأتي إن شاء الله في الذي يليه. وحاصل معنى التواضع أن الإنسان يكون في قلبه انكسار وذل لله جل وعلا، وهكذا يكون في قلبه لا يرى لنفسه الفضل على الناس والمن عليهم، فإن ذلك يحمل على الزهو والترفع والكبر، بل يرى لغيره الفضل عليه. وهذا أخي ينبه على صيانة الأوراق، قال التي فيها ذكر لله أو ذكر لأسماء الله سبحانه،

0: قال بعض ربما ترمى في السكن أو في الطريق. نعم صيانة هذا أمر مطلوب وحفظه وتعظيم ذلك من تعظيم شعائر الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بذكر

من المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: شكرا لسماحة الشيخ. نبدأ بالأسئلة إلى سماحة شيخنا العزيز جزاه الله خيرا. قبل أسبوع نشرت جريدة السياسة الكويتية مقالا تهجموا فيه على المسلمين المتمسكين بالسنة، وهذه ليست المرة الأولى، قد نشرت قبلها من المجلات الكويتية والصحف تتكلم عن الحجاب والاختلاط وحقوق المرأة، وتطالب المرأة المسلمة بأن تتحرر وأن تواكب العصر، وأن الحجاب ليس من الإسلام، وأن الحجاب خيمة، وأن تعدد الزوجات ظلم المرأة المسلمة. ومن هذه المجالات مجلة أسرتي ومجلة اليقظة ومجلة المجالس، والأخ جزاه الله خيرا جاء ببعض القصصات مكتوب عليها هذه المغالات. أتفق مع شيخنا الإمام محمد عبده في العمل على منع تعدد الزوجات، هذا عنوان. وعنوان آخر مصطفى أمين في حوار عن المرأة والأسرة، المرأة العربية تمسها، وهكذا. ويترك لسماحتكم رد على ذلك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة، تعلمون حال الناس اليوم وما ابتلوا به في وسائل الإعلام من أنواع الشر الكثير في الداخل والخارج، وأن لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بما يقع في وسائل الإعلام، لا في الصحف ولا في الإذاعات ولا في التلفاز. ينبغي للمؤمن أن يحذر وأن يعرض ما يسمع على ما قاله الله ورسوله، ويسأل أهل العلم المعروفين بالاستقامة والبصيرة في الدين والغيرة الإسلامية عما أشكل عليه. أما وسائل الإعلام ففيها هدم كثير وشر كثير، فلا ينبغي يغتر بها لا في الصحف في البلاد العربية ولا في غيرها ولا في الإذاعة والتلفاز. يجب أن ينتبه المؤمن لذلك، وأن لا يغتر بهذه الوسائل، وأن يعرض ما يشتبه عليه فيها على ما قاله الله ورسوله، كما قال الله عز وجل: وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله. قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهؤلاء الذين يتكلمون الصحف كثير منهم لا دين له، كثير منهم متحلل ملحد لا دين له، فهو يدعو الناس إلى ترك الدين وإلى الفساد في الأرض، ويدعو النساء إلى التحلل والخروج من البيوت والفساد في الأرض والاجتماع بالرجال إلى غير هذا مما يدعو إليه أولئك الضالون. وبعضهم يدعو صراحة إلى الإلحاد والشيوعية وترك الدين بالكلية، فلا ينبغي لعاقل يغتر بما يقع في الصحف. وسوف نلاحظ ما ذكر صاحب السؤال جزاه الله خير، ونرجو أن يتيسر منا ومن غيرنا من أهل العلم الرد على هذه الصحف التي فيها الفساد، وإن كانت كثيرة لكنها بكل حال مهزومة، والحق فوق ذلك. فنسأل الله أن يذل أعداء الإسلام وينصر الحق والدعاة إليه. والحق واضح بحمد الله، يقول جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلا يأتي هؤلاء المبطلون بشيء يلبسون به إلا وفي كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين ما ينقضه ويبين بطلانه. علم هذا من علمه وجهله من جهله. نعم. ولا شك أن تعدد النساء مما شرعه الله. الله يقول: فانكحوا ما طال بكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فدعاة ترك التعدد هؤلاء إما مأجورون من النساء أو من الملحدين، وإما جهلهم ضالون ليس عندهم بصير. فالتعدد مما شرعه الله للرجال، وفيه مصالح في تكثير الأمة وفي عفة الرجال وفي عفة النساء وفي تكثير الأمة. فالمرأة التي يكون لها نصف الرجال أو ثلث الرجال أو ربع الرجال خير لها من بقائها في بيتها، كونها تدرك أن يكون لها نصف رجل بأن تكون ثانية، أو ثلث رجل بأن تكون ثالثة، أو ربع رجل بأن تكون رابعة، كلها لا خير لها من بقائها في البيت أو بقائها في الأسواق أو على الفواحش والمنكرات. وهكذا الرجل بعض الناس لا تكفيه واحدة ولا تعفه، فهو يحتاج إلى ثانية قد يحتاج إلى ثالثة وإلى رابعة. والمرأة يعتريها ما يعتريها من المرض، يعتريها ما يعتريها من النفاس والحيض، يعتريها ما يعتريها من غيبة بعض الأسباب عن زوجها، فهو في حاله إلى التعدل لأسباب كثيرة إذا قوي على هذا واستطاع هذا. فإذا خاف فالله جل وعلا يراه الواحدة، فإذا خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. وأما السهور وما يتعلق بالسهور فقد سمعتم ما فيه من الفساد والشر، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر أبدا بما يقوله دعاة التحلل ودعاة الإلحاد ودعاة الفساد ودعاة الإباحية، لا ينبغي أن يغتر بهم أحد، لا في الوسائل، لا في وسائل الإعلام المقروءة ولا في الوسائل المنظورة ولا في الوسائل المسموحة، كلها يجب الحذر منها، ويكون المؤمن منها على بينة وعلى حذر، وأن يعرض ما يبتلى به منها على ما قاله الله ورسوله، وأن يسأل أهل العلم وأهل البصيرة وأهل غيرة الإسلامية عما أشكل عليه. نعم.
2: فضيلة الشيخ، جنوب المملكة يستبيحون كشف الوجه لأخي الزوج وأقاربه، فما هو الرد على هؤلاء مع أمرها بذلك؟ جزاكم الله خير.
3: هذا في الجنوب، في غير الجنوب موجود. والرسول سيقول لما قال إياكم الدخول على النساء، رأيت الحم، رأيت الحم، قال الحم الموت، الحم أخو الرجل وعم الرجل، فإذا تساهلت بكشف له هذا من وسائل الشرع، إذا تساهلت دل على ضعف إيمانها ودعاه ذلك إلى الطمع فيها، فلا يجوز لها أن تكشف لا لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، وليس لها أن تكشف أيضا لزوج أختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أجان بالنسبة إليها، إنما كشف يكون لأبي زوجها، لجد زوجها، لأولاد زوجها، هؤلاء هم المحارم، أولاد الزوج وأولاد أولاده وأولاد بنات هم المحارم، أما زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هؤلاء ليسوا محارم، المحارم زوج بنتها، زوج أمها، هؤلاء محارم. كشف أيضا لزوج أختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أجان بالنسبة إليها، إنما كشف يكون لأبي زوجها، لجد زوجها، لأولاد زوجها، هؤلاء هم المحارم، أولاد الزوج وأولاد أولاده وأولاد بنات هم المحارم، أما زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هؤلاء ليسوا محارم، المحارم زوج بنتها، زوج أمها، هؤلاء محارم. نعم.
2: نرجو لفت نظر سماحتكم فيما يحصل في مدينة جيزان، أنه إذا حصل عندهم مناسبة زواج أو ختان يدخلون الرجال يطبلون ويسمونهم المزلفين، ويطبلون هؤلاء في وسط النساء، والنساء ينثرون عليهم النقود وهم يرقصون بدون حياء من الله.
3: هذا قد بين لهم وكتب لهم في هذا، والدعاة الذين هناك مكلفون بهذا الشيء، بيان هذا الشيء، نسأل الله أن يهدي الجميع. كثير من الناس قد يسمع النصيحة ولا يلتفت إليها، ويرى أن العادة التي اعتادها شيئا لازما يقدمها على ما قاله الله ورسوله. وهل عود الرسل والمصلحون إلا بالعوائد الضارة؟ العوائد المخالفة للشرع، عوائد الجاهلية، هي التي عودي بها الرسل وعود بها المصلحون. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن العادة السيئة المخالفة للشرع، وألا يغتر بما عليه أسلافه إذا كان شيئا باطلا. فالعوائد لا يحتج بها، بل تعرض على الأدلة الشرعية، فإن جازت أخذ بها وإلا وجب طرحها، وإن كانت عادة للآباء والأسلاف. ولا ينبغي للعاقل أن يكون مثل ما قال الجاهلون من الكفار، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة الكفرة التي احتجوا بها على الرسل، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذه حجة داحضة باطلة، ما يجوز لأي مسلم يحتج بها، بل يجب أن يعرض ما أشكل عليه على الأدلة الشرعية، ويسأل العلم بالشرع عن ذلك، ولا يقول هذه عادة أبي أو جدي أو أهل بلدي يقتدي بها ولو خالفت الشرع.
4: نعم تكتبوا لهم،
3: وانا في
4: روحتي هذه وجدتم
3: لا يزال
4: على حالته
3: مؤشر. والرسائل جاءهم عده رسائل في هذا وقراها عليهم الدعاة، ولكن العادات مثل باقين قاهرات قلما يتركها. نسال الله السلامه. نسال الله ان يهدينا واياهم. نسال الله ان يهدينا واياهم. نعم.
2: ما حكم لبس البرقع؟ وما حكم نظر المراه الى الرجل؟ وهل صوت المراه عوره؟ افتونا ماجورين جزاكم الله خيرا.
3: البرقع لا باس به اذا ستر الوجه ولا يبقى إلا العين أو العينان فقط بالحاجة إلى النظر لا بأس، ولكن الخمار الكامل يكون أولى وأفضل وأبعد عن الريبة.
2: أيوة النظر صوت
3: المرأة. أما صوت المرأة فليس بعورة، قد كان النساء يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبن الصحابة، ويسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، ليس بعورة، إنما العورة خضوعها بالقول وتكسرها في القول وتغنجها في القول. قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرض يعني مرض الشهوة. الحاصل أن الخضوع بالقول واللين في القول خلاف العادة هذا هو الذي ينهى عنه، أما القول المعتاد والكلام المعتاد فلا بأس به ولا سبعه. ولهذا قال: وقلنا قولا معروفا، لأن قول المعتاد ليس فيه خضوع ولا تغنج ولا غير ذلك ما يدعو إلى الفتنة. نعم. نعم.
2: نظر المرأة إلى الرجل
3: مثل ما قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضن أبصارهن ويحفظن فروجهن مثل الرجل، عليها أن تغض وعليه أن يغض. والنظر العار لا يضر، النظر العار ليس بمقصود لا يضر، مثل ما تنظر الرجال في طريقها أو في المصلى في المسجد صلاة مع الناس، هذا نظرا عارا لا يضر. أما النظر الذي يكون معه الشهوة أو معه الفتنة فلا يجوز.
2: نرجو منكم إدراج شبهة الغرب في الحجاب، وهي أن المرأة إذا احتجبت كان ذلك أدعى إلى ملاحقة الشباب لهن وزيادة الرغبة فيهن، وإذا لم يكن هناك حجاب أصبح ذلك شيئا طبيعيا، وكل من الشباب والفتاة يحرص على أن يعجب به صاحبه وتقل الرغبة الجنسية لدى كل منهما، ولكن حصل العكس بكثرة الجرائم، فما رأي سماحتكم؟
3: هذه شبهة داحضة لا وجه لها. هذه شبهة داحضة. إذا وجب عليها الحجاب بين المسلمين فوجوه بين الكفار من باب أولى، لأن الكافر أخبث وأكثر شرا وأطمع في الفساد. فإذا وجب عليها التحجب عن المسلم الذي يمنعه دينه من الفساد إلا من ضعف عن ذلك وضعف إيمانه، فكونها تحجب بين الكفرة أولى وأولى. وإذا عرف الكافر أنها ليست ممن يطمع فيه لم يتعرض لها، ثم هي ليس لها أن تخرج في بلاد الكفرة إلا ومعها محرمها ومعها من يحميها من الفتنة، ليس لها أن تخرج هكذا وحدها. حتى في بلاد المسلمين إذا كانت في محل فيه خطر لا تخرج وحدها، فكيف في بلاد الكفرة معها أولياؤها معها محارمها معها أصحابها حتى لا تعرض لشيء من الفتنة؟ أما كشفها هناك فهو محرم كما يحرم بين المسلمين بل أكثر بل أشد.
2: جاء في حديث الشيخ الأزهر لإحدى الصحف المصرية كلام معناه أن الوجه ليس بعورة حسب رأي جمهور علماء المسلمين، فهل هذا صحيح أن رأي جمهور علماء المسلمين يقضي بكشف الوجه؟ ثم هل إذا قضى المسؤول عند السفر في المطار بكشف وجه المرأة المسافرة بدعوة التأكد من شخصيتها هل يطاع في ذلك؟ أفتونا بارك الله فيك.
3: قول الجمهور هذا محل نظر محل عناية. كثير ما يدعى أن قول الجمهور يكون محل نظر، وكثير من الناس يدعي أن هذا الشيء قول الجمهور وليس الأمر كذلك، وليس الشيخ الأزهر وحده من قال بهذا، بل قال به غيره من كثير من الناس من أهل العلم وغلطوا في هذا. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بقول فلان أو فلان كما سمعته، وإنما مسائل الخلاف تعرض على ما قاله الله ورسوله الأدلة الشرعية. وسمعتم ما دلت عليه الأدلة الشرعية من وجوب الحجاب ووجوب ستر المرأة بدنها وبعدها عن أسباب الفتنة، وأنها أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. فما كتب ما نقل عن شيخ الأزهر وعن غيره، وما كتبه أخونا العلامة محمد ناصر الدين الألباني في كتاب الحجاب، وما كتبه غيره مثل ما كتب الناس الآخرون، يعرض على الكتاب والسنة. قد عرضنا ذلك على الكتاب والسنة فوجدنا أن من قال بكشف الحجاب قد غلط ومن قال بالحجاب قد أصاب. وإذا كان الذي قال بكشف الحجاب وجواز السفور قد أخلص لله وقصد الحق ولكن حمله اجتهاد على ذلك من دون تقصير ولا هوى فله أجر الاجتهاد والله يغفر له ويفوته أجر الصواب. ومن قصد الهوى والشر لم يحصل له لا هذا ولا هذا بل يأثم بذلك نسأل الله العافية.
2: أيوه بقي سؤال إن كشف المرأة عند ضابط الكونتر في الجوازات
3: هذا عاد يحتاج إلى هذا إذا كان في ضرورة السفر قد يعفى عنها وإذا كان مو ضرورة لا تكشف وترجع لا تسافر. أما إذا كان ضرورة للسفر ولا يحصل لها سفر إلا بأن يخلص تخلص صورتها لا يعلم مانعا عند ضرورة السفر إلى ذلك. أما إذا كان سفر غير ضروري فلا تسافر ولا تكشف ولا تعطيهم صورتها فيه كذلك ينظر في التلفاز للرجل والمرأة إذا كان النظر لما حرمه الله لم يجز لها ذلك. أما إذا كان نظر لشيء يستفيد

لها أن تغطي وجهها، بل لها عن البرق وعن القفازين في الحج. فالمعنى تستر وجهها بغير ذلك كالخمار والجلباب، كما قالت عائشة كان إذا دنا منهن الرجال دنا خمارها على وجهها أو قالت جلبابها على وجهها إذا بعدوا كشفنا. وهكذا القفازان وهما دسان على اليدين غشاء لليدين لا تلبسهما المحرمة، ولكن تغطي يديها بجلبابها بعباءتها بغير ذلك، كالرجل لا يلبس قميص ويغطي بدنه بالإزار وبالرداء والحمد لله. فالشيء المحرم لا يفعل، فالرجل لا يلبس قميص ولا يغطي رأسه بالإحرام، ولكن يغطي بدنه بالإزار ويغطي بدنه بالرداء ويغطي يديه بالرداء لا بأس. والمرأة كذلك تلبس قميص وتغطي رأسها، لكن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين، ولكن تغطي وجهها بالجلباب بالخمار عند وجود الرجال، وتغطي يديها بخمارها أو بعباءتها أو بجلبابها.

الله أكبر الله أكبر.

الله.

0: اللهم استعان. نعم.
1: آخر يقول أودعت فلوسي في أحد البنوك منذ فترة طويلة، وعندما سحبت المبلغ قالوا لي هذا لك أرباح حوالي 50,000 ريال، وأنا علمت هذا أن هذا ربا ولا يجوز لي. والآن أسأل، عندنا بقريتنا حفيرة أي جابية، وهي مورد لهذه القرية يشربون منها، فهل يصح لي أن أصنع هذا أضع هذا المبلغ فيها؟ أن أحبب ما أعرف شيء أن نريد توسعتها وضرار الماء وكسرة المستفيد الاستفادة يعني.
0: نعم، إذا أخذت مثل هذا المبلغ أو دخل على إنسان مبلغ ليس بشرعي فإنه يجعل في مصالح المسلمين وفي وجوه الخير، مثل الغصوب التي غصبها ونسي أهلها وجهل أهلها الصدقة.

0: بها الفقراء أو جعلها من مصالح المسلمين، وتوسع الحفرة وجعل سور عليها من مصالح المسلمين، وهكذا إعطاء الفقراء أو قضاء دين المدينين أو تسبيج المحتاجين، كل هذا من مصالح المسلمين. نعم، ولا تأكلها. نعم.
1: وآخر يقول: أرى في المجتمع نساء أجنبيات يظهرن وجوههن في أجمل زينة، فهل يجوز أن نلعنها لقوله تخرج المرأة زانية وتعود زانية؟
0: ليس لك أن تلعنها، ولكن تدعو لها بالهداية وتنكر عليها المنكر، ولا تلعنها فإن عليها الشيطان، لكن تدعوها إلى الخير وتنكر عليها المنكر، وتقول يا أمة الله اتق الله، تستري احتجبي، وتدعو لها بالهداية، وإن كان معها زوج أو ولي تنصحه، هكذا ينبغي المؤمن. ولو كافرة يؤمر وليها بأن يحجبها في بلاد المسلمين، ويطلب من ولاة الأمور كذلك حتى لا تضر المجتمع وحتى لا يتأسى بها المسلمات. نعم.
1: لا شك ولا ريب أن القول بحرمة أو بتحريم تمثيل الصحابة قول وجيه، وكذا من هو بعدهم، لكن ألا ترى أن تمثيل غير هؤلاء من أناس صالحين لعلها أن تغير من سلوك الناس وتعتبر من وسائل الدعوة إلى الله؟ فما دام الأمر كذلك فما حكمه وقد ثبت عمليا تأثيره على المشاهدين؟
0: التمثيل لا يجوز يا أخي، التمثيل كذب وزور، لا يجوز لا للصحابة ولا لغير الصحابة. والذي كفى الأولين يكفي التالي، الذي كفى الأولين من هذه الأمة يكفي الآخرين، النصيحة والتوجيه من دون حاجة التمثيل، تنصح الناس والعلماء ينصحون ويوجهون، هذا حلال وهذا حرام وهذا مما أمر الله به وهذا ما نهى الله عنه، وهذه مفاسد كذا وهذه مصالح كذا، بالبيان والإيضاح، يكفي البيان والإيضاح من دون حاجة للتمثيل، يحط نفسه فلان وفلان وفلان، يكذب، يحط نفسه عمر وليس بعمر، يحط نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية وليس كذلك، يحط نفسه ابن عبد السلام وليس كذلك، يحط نفسه الشافعي ولا مالك وليس كذلك، أو يحط نفسه أبو جهل أو عتبة بن ربيعة أو أبو لهب، يثبت نفسه بالكفرة، كل هذا منكر. نعم.
1: ما حكم النساء اللائي في البادية حيث أنهن يعملون في الزراعة، وهذا العمل شاق وعمل البيت أيضا كذلك، فهي إذا وضعت الحجاب لا تستطيع بأن تقوم بالعمل الذي أنيط بها؟
0: إذا كانت ما عندها إلا النساء أو ما عندها أحد، ما في حاجة حجاب، الحجاب عند وجود الرجل الأجنبي، أما إذا كانت مزرعة مع نسائها أو وحدها ما عليها حجاب، ما يحتاج حجاب.
1: مبلغ من المال مودع بالبنوك التجارية والشركات الاستثمارية، كيف ترفع الزكاة؟ وهل على المبلغ الأصلي المودع أم على المبلغ والأرباح؟
0: على المبلغ المودع الزكاة، كل ما تم في السنة يزكي، أو يأمر فلان وكيلا عنه يزكي،
1: يعني يضم الربح على رأس المال.
0: الأرباح الربوية لا.
1: لا طبعا
0: الربح، أما الربح الشرعي إذا كانت يعني يعمل فيها مثل البنوك الإسلامية يعمل فيها بالمضاربة يزكي الربح والأصل جميعا. إذا كانت البيع تجارة زكى قيمتها كل سنة، أما إذا كان للزراعة أو ليسكنها أو ليعمل عليها دور للتأجير ما فيها الزكاة الأجرة. نعم.
1: وآخر يقول: مزرعة مواشي صغيرة، أنا برأس المال وآخر بالمجهود والربح مناصفة، ما هي الزكاة المستحقة في ذلك؟ وهل إذا مات أحد المواشي يطرح من رأس المال الأصلي أم من الربح؟
0: على النقود الموجودة وعلى المواشي، إذا كانت للبيع والتجارة تزكى المواشي وتزكى النقود المجتمعة أصلها وأرباحها، زكى الجميع، وإذا مات شيء منها فهو على الجميع إذا كانوا مشتركين، أما إذا كان عامل فقط أنه يعمل عليها بالشركة فاللي يموت منها على صاحبه، إذا كان ما فرط العامل ولا تعدى العامل وإنما هو يعمل عليها يسقيها ويرعاها بنصف نتاجها يكون لها ما شرط له من النصف مثلا أو الربع أو نحو ذلك. نعم.
1: هل يجوز عند السلام على المرأة أن يضع الرجل سطرة على يده أو تضع على يدها وتسلم على الرجل؟
0: لا يصافح النساء، لا، لكن يسلم عليها بالكلام،
1: يعني لا بسطرة
0: من دون مصافحة، لا بسطرة ولا بغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أصافح النساء.
1: ما حكم أن تقوم المرأة وهي كاشفة وجهها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة بإعطاء دروس ومحاضرات للرجال؟
0: كذلك من هذا الباب ممنوع، ليس لها أن تكشف لإعطاء الدروس للرجال، ولا ينبغي أن توظف في هذا الأمر، ينبغي يوظف للرجال رجال والنساء نساء، فالبنات يكون لهن مدرسات، وإذا كان ولا بد يكون مدرسون وراء الحجاب من طريق الشاشة. أيوة. وأما كذلك المرأة إذا دعت الحاجة تكون بعيدة عن الرجال. نعم.
1: سفر المرأة بدون محرم حرام، ولكن ما هو مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سفر يوم وليلة؟ هل سفرها من أي دولة إلى هنا بطريق الطائرة وهي لا تمكث أكثر من ساعة ونصف يعتبر سفر أقل من يوم وليلة؟
0: كل ما يسمى سفر فهو ممنوع، كل ما يسمى سفر فهو ممنوع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هكذا جاء في الحديث الصحيح الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما ما ورد في بعض الروايات ثلاثة أيام وبعضها يوم وليلة وبعضها يوم وبعضها ليلة بعضها بريد، فأجب العلماء عن ذلك بأن على حسب الأسئلة، هذا يسأل عن يوم وهذا يسأل عن بريد وهذا يسأل عن يوم وليلة وهذا يسأل عن يومين، على حسب الأسئلة ليس للتقييد، ولكنها تقع من باب سؤال السائل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما سأل، وليس المراد التقييد، ولهذا جاءت متنوعة في بعضها أيام وفي بعضها يومين وفي بعضها يوم وليلة وفي بعضها ليلة بعضها يوم وفي بعضها بريد، والضابط في هذا هو السفر، كل ما يسمى سفرا في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في الإبل كل ما يسمى سفر يمنع سفرها إلا ببحر. نعم.
1: هو أحد الموظفين هنا أرسل لزوجته من أي دولة تانية تجيله ما يقدرش ينزل يجيبها، يعني لأن
0: كل هذا غلط، كله غلط، لا بد ينزل لها ويجيبها أخوها وعمها ونحو ذلك. أما أنها تأتي بالطائرة قد يحصل لها في الطائرة من يفسدها في الطائرة يغامزها ويتكلم معها ويواعدها للفساد، وقد لا يوافقها أحد عند وصولها، قد يعرض عارض فلا يخرج لها محرم عند وصولها إلى المطار، قد يعرض عارض في الطائرة فترجع إلى بلد أخرى. نعم.
1: اليوم اللهم صل على رسول الله كثير من النساء يضعن سترا خفيفا يظهر جمال الوجه، فهل هذا من الحجاب؟
0: لا ينفع الستر، لا بد يكون ساترا، ما يسمى ستر الا كان ساتر، والخمار هو ما يخبر الوجه يستور. اما الرقيق هو يضر ولا ينفع.
1: هل يجوز لزوج الاخت زوجتي الجلوس مع زوجتي وزوجته حاضره؟
0: اذا كان من دون تهمه مع الستر فلا باس، لان ما في خلوه ما دام معه زوجته معه اختها، إذا كانت مستورة متحجبة مستورة وليس ممن يتهم بالشر والفساد فلا بأس، أما إذا كنت تخشى منه فاحذر. نعم.
1: هل يجوز لي أن أقبل وأصافح أم زوجتي أو جدتها؟
0: محرم، هذه محرم، أم الزوجة وجدتها محرم. طيب. لكن إذا كنت تقول يكون التقبيل في الرأس أو في الأنف أو في الخد، لا يكون في الفم، ترك التقبيل في الفم أولى، لأن هذا للزوجة لا للمحارم. نعم.
1: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجب عن زوجات صحابة رسول الله؟
0: الحجاب عام. طيب. الحجاب عام، ما نعرف أنه فيه استثناء. نعم.
1: ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر، ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، فإنه يوجد بعض النساء الصغيرات والجميلات من غير السعوديات والسعوديات، ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية. ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر، ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، يعني في القناة الثانية بالتلفزيون، فإنه يوجد بعض النساء والصغيرات الجميلات من غير السعوديات والسعودية، ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية، ويعمل البعض منهن على الفسخ والبعض الآخر في أعداء تقديمه
0: النسخ
1: والبعض الآخر في إعداد وتقديم البرامج. نرجو منكم يا سماحة الشيخ التدخل في هذا الأمر حيث أنه يوجد شباب.
0: نعم. طيب. عمل المرأة مع الرجال منكر من أسباب الفساد.
1: نعم.
0: ودلت الأدلة على منعه، صدر تعميمات من ولاة الأمور بمنعه، وأنك نسأل الله أن يوفق الجميع للتنفيذ. نسأل الله يوفق الجميع للتنفيذ.
1: اللهم آمين.
0: ولا بد من لاحظ هذا.
1: ذهبت زوجتي بدون إذني لزيارة أختها، فغضبت وقلت لها إذا ذهبت بدون إذني فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، وبعد فترة ذهبت مع أهلها وأنا غير موجود، فهل يقع الطلاق؟ والآن أريد أن تحلل، هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟
0: هذا يختلف، لكن إذا قلت هذا لمنعها ما قصدت الطلاق إنما قصدت منعها وتخويفها، هذا يمين، هذه كفارة اليمين إذا ذهبت بغير إذنك. أما إذا كنت أردت الطلاق فقد يقع فإنه يقع الطلاق، ثلاث طلقات، طالق ثم طالق ثم طالق، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إذا فعلت فقد حرمت عليك حتى تنهي زوجها غيره. إن شاء الله السلام.
1: ما حكم الجلوس مع بنات العم وبنات الخال مع حضور المحرم
0: إذا كنا متسترات ولا في فتنة فلا بأس، أما إذا كان حضور لأجل فتنة ولأجل التمتع بالنظر إليهن وهن سافرات لا يجوز هذا. أما الجلوس معهن للسلام عليهم أو السؤال عن حال مريضهم وهن متسترات متحجبات بعيدات عن الفتنة على طريق الحشمة فلا بأس، هكذا مسلمون فيما بينهم.
1: هذا الأفغانستان. هل يجوز أن أصافح عمات وخالات زوجتي؟
0: ليس لك أن تصافح لا عماتها ولا خالاتها ولا خواتها، ليس لك ذلك، إنما هذا مع الأم، مع أمها أو بنتها بعد الدخول بها، أما عماتها وخالاتها وأخواتها فليس محارم، وإنما تسلم عليهم بالكلام بس، كيف حالكم كيف أنتم السلام عليكم وعليكم السلام من دون مصافحة.
1: يوجد منتزه يسمى منتزه الخيمة وهو في العليا، وهذا المنتزه يدخل النساء كاشفات، ويوجد بداخله مرقص ومسقى معرفش غريبة، والرجال يتكتلون أو أمام الباب وينظرون إلى هذه المهازل، نرجو النظر في ذلك. شيخ في هذا يعني
0: نسأل عن شيخ، هذا ما سمعناه لكن نسأل عنه، نرسل ما يجيش غيره. نعم نشوف ننظر هيك، أقول ننظر هيك.
1: نعم. لماذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخثعمية ويدير وجه الفضل؟ هل ذلك مباح له وحده صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟
0: مثل ما تقدم وسمعتم، هذا من باب ترك في أسباب الفتنة، لأن النظر قد يكون من أسباب الفتنة ولو إلى قدها وحسن صوتها، فلا يلزم من هذا السفور. والخثعمية ما فيها أنها كانت سافرة، إنما كان ينظر إليها وتنظر إليه، قد يكون من أجل سماع صوتها أو حسن صوتها أو لأسباب أخرى، فلهذا خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه من هذا عليه الصلاة والسلام، إن الله قد عصمه من هذه الفتنة صلى عليه وسلم. نعم.
1: الجميع يعلم أن الشيخ ناصر الدين الألباني من كبار علماء الحديث والرجال، فهل غابت عنه العلل التي تضاعف حديث أسماء، وما هي حجته في إباحة كشف الوجه والكفين؟ نرجو الإفادة، الله يحفظه.
0: الشيخ ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين، معروفهم فضله وعلمه، ولكن مثل غيره من العلماء له أغلاط وله أخطاء يعرفها أهل العلم، وهذا من أخطائه وأغلاطه في هذا الحديث وفي أشياء أخرى، بل في نفس الحجاب وقوله بجواز السفور هو قد غلط في هذا كما غلط من هو أكبر منه، فلا يظن أن فلان أو فلان معصوم، فالشافعي له أخطاء ومالك له أخطاء وأحمد بن حنبل هو أكبر منه له أخطاء وأبو حنيفة له أخطاء وغيرهم من أهل العلم، كل واحد له مسائل معدودة غلط فيها، خفي عليه الحق إما ما بلغه الحديث أو بلغه من طريق ضعيفة أو غير هذا من الأسباب، فكل عامل له أخطاء، وكفى المرأة نبلا أن تعد مثالي، كل إنسان ما يسلم من الأخطاء. نعم.
1: بعض الأخوة بيرجو التنبيه إلى قيام هذه الندوة في المسجد، لأن كثير من الناس لا يعرفون بوجود هذه الندوة، يعني تنبيه على خطباء المساجد بأن هناك ندوة في المسجد الجامع في ليلة الجمعة.
0: هذه لها سنوات كثيرة.
1: معلش يعني.
0: لا بس.
1: لا ده هذه الورقة بس طاعت مني. يعني.
0: لا عليك فيها. وفق الله جميعاً.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيثان ويونس ومعمر عن الزهري.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

أذكار الصباح، أذكار الصباح، الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر

0: بالصبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب

0: يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل يا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخوني، يقول هذه أسئلة نريد الإجابة عليها. ما حكم الدياف وهو شراء الديزل أو البترول بسعر هابط وبيعها بسعر مرتفع، هل هو ربا؟ إذا كان هو مجرد شراءها بسعر هابط وبيعها بسعر مرتفع فليس بربا، فهو بيع، أحل الله البيع وحرم الربا. بقي إذا كان هذا فيه احتكار، يحتكرها يخفيها عن الناس وهم بحاجة إليها حتى يضطرون إلى شرائها بسعر مرتفع جدا، فالاحتكار لا يجوز، محرم. والاحتكار يشمل كل الأمور التي يحتاج إليها الناس، ليس خاصا بالطعام والشراب، بل كل السلع التي يحتاج إليها الناس تدخل في الاحتكار. فالسؤال غير واضح. إذا كان المراد يشتري ويبيع فهذا جائز، حل الله البيع. وإذا كان معنى استغلال للناس واحتكار لهذه السلع فهذا لا يجوز، محرم الاحتكار. ويقول: ما حكم من سرق القات؟ هل تقطع يده؟ سبق معنا في شروط إقامة حد السرقة أنه لا بد أن يكون المال المسروق محترما، وأما المال الذي ليس بمحترم فلا تقطع فيه اليد، والقات من المال الذي ليس بمحترم. لكن للسلطان أن يعاقبه، للحاكم أن يعاقبه، أن يعزر بما شاء، وأما قطع اليد فلا تقطع فيه اليد. ويقول: ما معنى قولهم في مصطلح الحديث عنعنه فلان؟ هذا يحتاج أنك تدرس مصطلح الحديث. عنعنه فلان أي الراوي قال عن شيخه عن فلان، ولم يقل حدثنا أو سمعت. وهذه العن رواية بالعن إذا كان الراوي مدلسا لا تقبل منه، فإذا كان غير مدلس تقبل منه. وكما سبق أن هذا فهم هذا يحتاج إلى دراسة هذا العلم. ويقول: إذا زاد الإنسان في الوضوء على 3 مرات في غسل الأعضاء هل وضوءه صحيح؟ أما الوضوء فهو صحيح، ولكنه قد خالف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء 3، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فالزيادة على 3 إساءة وتعدي، مخالفة للحكم الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة في الأعضاء، وتوضأ مرتين، وتوضأ 3، ولم يزد على 3. والزيادة على 3 إساءة وتعدي وظلم. أخي يقول: هذه بعض الأسئلة تتعلق بأحكام الصيام. يقول: ما حكم من أخرج المني بيده؟ هل هذا يبطل الصيام؟ نعم يبطل الصيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته. قاله الله في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا الذي فعل هذا الفعل إحراق المني بيده لم يترك شهوته، فيكون بذلك مفسدا لصيامه. وهذا قول عامة العلماء أن الاستمناء يفسد الصيام. والمراد بشهوته أي شهوته هذه المعروفة التي تتعلق بإخراج منيه، سواء كان بيده أو بجماع أو بأي شيء يتسبب به. أما الشيء الذي لا سبب له فيه كالاحتلام فلا يؤثر في صيامه، لأنه لا ينسب له هذا الفعل. ويقول: هل هذا الفعل محرم وحتى يبطل الصلاة؟ نعم، هذا الفعل محرم، فإنه من الاعتداء الذي قال الله تعالى فيه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك أي طلب أمرا غير ذلك فأولئك هم العادون. فالله تعالى ذكر أنهم لا يلامون في أزواجهم أو ملك أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك أي طلب أمرا غير ذلك كهذا الذي يخرج منيه بيده فهذا معتدي، جاوز ما أباحه الله إلى ما لم يبحه الله، تعدى الحد، فهو فاعل محرم وهو من العادين. بقي قوله: حتى يبطل الصلاة، ليس بواضح هذا حتى يبطل الصلاة. مراد الصلوات التي قد صلاها قبل، أي أنه إذا فعل هذا الشيء يبطل صلاته؟ لا، لا يبطل صلاته، لا دخل لهذا الشيء بالصلاة. إذا كان هذا هو المراد، هذا الشيء محرم والصلاة إذا فعلها لا يبطلها هذا الشيء. وهل إذا فعل ذلك يجب عليه غسل؟ نعم، يجب عليه الغسل، فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من خروج الماء ولو باحتلام. قال: إنما الماء من الماء. سألته أم سليم: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فإذا خرج هذا المني بشهوة سواء في اليقظة أو في المنام فإنه يوجب الاغتسال. وإذا لم يستطع الغسل فهل عليه التيمم؟ نعم، عليه التيمم إذا لم يستطع الغسل، ولا يجوز له إحداث هذا الأمر أبدا. وهل هذا السبب للعنة الله؟ جاء في حديث أنه سبب للعنة الله، ولكنه حديث ضعيف. ثلاثة: لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم، وجاء أن الله تعالى يلعنهم، وذكر منهم ناكح يده، وهذا الحديث سبق معنا قبل خرجنا أنه ضعيف. ولكن هذا الفعل محرم وله أضرار نفسية ودينية وجسدية، فلا يجوز للمسلم أن يستجيب للشيطان في ذلك. ويقول: هل التطويل بالدعاء في صلاة التراويح من السنة؟ لا أعلمه من السنة، بل كما نص جماعة من الحفاظ أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في القنوت في الوتر، إنما جاء عن الصحابة القنوت في الوتر، ولم يكونوا يطيلون، يدعون للمسلمين ويدعون على الكافرين ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فالإطالة الدعاء ليس من السنة. فإذا دعا ببعض الأدعية الجامعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختار أدعية جامعة ودعا للمسلمين ودعا على الكافرين، يكون قد أتى بالمشروع. ويقول: ما هي أقصر قراءة للعبد في صلاة التراويح وكم المقدار؟ وهل نصف وجه يكفي في الركعة؟ الصلاة يراعي بها حال الناس، ومعنى يراعي حال الناس ليس معنى أنه يراعي استعجالهم، لا، يراعي قوتهم وقدرتهم على القيام. فإن من الناس من يكون قويا قادرا على القيام ولكنه مستعجل، ويكون غالبا مستعجلا لأمر محرم، للنظر إلى ما حرم الله، لأكل القات، لشرب الدخان. فالمراد أنه يراعي أحوال الناس، أي يراعي ضعفهم، قوتهم، قدرتهم على القيام أو عدم قدرتهم. فلا يشق على الناس إذا كان يصلي بأناس ضعفاء، وإذا كان يصلي بأناس أقوياء أو عندهم رغبة في التطويل في العبادة كطلبة العلم فيطيل. فصلاة التراويح السنة إطالتها. النبي صلى الله عليه وسلم حين قام 3 ليال، الليلة الأولى من بعد العشاء إلى أن مضى ثلث الليل الأول، والليلة الثانية من بعد العشاء إلى نصف الليل، الليلة الثالثة قام من بعد صلاة العشاء إلى قرب أذان الفجر، قال الراوي: حتى كاد يفوتنا الفلاح، أي السحور. وفي زمن عمر رضي الله عنه قال: كانوا يصلون حتى يتكئون على العصي، حتى يأخذ أحدهم عصا يتكئ عليها لطول القيام. فإطالة صلاة القيام ولو في الجماعة من السنة، إذا كان الذين معه يحبون ذلك ويستطيعون عليه فهذا من السنة، وإذا كانوا ضعفاء ويشق عليهم فيقرأ بهم قراءة معتدلة. وصار الناس الآن مستعجلين إلا من رحمه الله. الذي نعرفه في هذا البلد قبل ممكن أكثر من 20 سنة، نعرف كل المساجد يقرؤون في الليل جزء، يختمون المصحف في رمضان، هكذا كانت عادة الناس، كل المساجد تختم القرآن في صلاة التراويح. الآن أصاب الناس استعجال، صار الناس لا يلتذون بصلاة التراويح. والله كان الناس تتعلق قلوبهم بصلاة التراويح، كان لها هيبة، يتهيأ لها الناس ويتجهزون ويصلون. الآن في وقت التراويح تجد الأسواق مليئة، مساجد تصلي التراويح، والذين في السوق أكثر من الذين في المساجد، تجد بعض المساجد فيها صف واحد أو صفان. فهذا حرمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وغالب هؤلاء المستعجلين يستعجلون من أجل أكل القات، أكثر الذين يستعجلون يريدون أن ينصرفوا إلى مجالس القات. ولذا ترى الذين لا يأكلون القات فهم يحبون التطويل في صلاة التراويح، يحب أن تطيل صلاة التراويح لأنه ليس عنده شيء يشغله. هل بعضهم يأتي يصلي والقات بين يديه يسمع الإمام وينظر إلى كيس القات؟ وأيضا يقول: ما هي أحسن دروس في رمضان؟ يعتني الإنسان بما يرى الناس بحاجة إليه، وأهم ما يعتني به دروس العقيدة بتسهيلها، لا يثقل عليهم بذكر نقولات أو خلافات، يذكر عقيدة أهل السنة التي دل عليها القرآن والسنة بذكر ميسر. هذا مهم، العقيدة إذا صححت استفاد الناس من ذلك خيرا كثيرا. هكذا يعتني الإنسان بالأحكام التي يحتاجونها، يذكر أحكام الصيام، يتكلم عن أحكام الزكاة، عن أحكام زكاة الفطر، عن أحكام صلاة العيد، عن أحكام قيام رمضان، فيعتني بهذه الأمور. أيضا يدرس فيما يتعلق بالمخالفات والمنكرات الفاشية بين المسلمين، يحذر منها، فإن رمضان شهر إقبال، تقبل فيه القلوب على الله تعالى، تقيد فيه الشياطين، أسباب الخير فيه ميسرة، وأسباب الشر فيه بعيدة، فالناس يحتاجون إلى تذكير بما يقربهم إلى الله، بما يجعلهم يزدادون خيرا. وكل إنسان في فلك يسبح، قال الله تعالى إن سعيكم لشتى. فمن الناس من يحضر قبل رمضان للمسلسلات والبرامج الرمضانية، ترى هذا يعلنون عنه إعلانات واسعة بين الناس، وماذا يكون في الساعة كذا وماذا يكون في الساعة كذا من برامج ومسلسلات يشغلون الناس. من الناس من يحضر المجالس، أين يجلسون، فترام يقضون ذلك بضياع الأوقات باللعب، بالقمار، بالسهر. من الناس من يحضرون لتنمية التجارات، ما هي التجارة التي تكون في رمضان؟ فكل إنسان في طريق، فالموفق من وفقه الله تعالى لاستغلال هذه الأيام والليالي بالطاعة، يقبل على القرآن قراءة، تدبرا وتلاوة، اكثار من ذلك كثرة الذكر لله تعالى. فهذا هو الموفق. ويقول هل الزواج أو العقد في ليلة 27 من السنة؟ أما الزواج من السنة يعني زفاف أنه من السنة ليلة 27، لا، هذا مخالف للسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، قالوا كناية شد المئزر إنه يعتزل أهله. فالزواج في ليالي عشر رمضان خلاف السنة وليس من السنة، فالسنة هي الإقبال على الطاعة. وأما العقد في ليلة 27 فلا أعلم دليلا يدل على أن فيه فضيلة، فلا يتحرى الإنسان ذلك، لأنه ليس هناك دليل يدل على فضيلة العقد في ليلة 27.

أخوني يقول بعض الناس اعتاد حين يقترب رمضان يطلب المسامحة، فهل هذا مشروع؟ لا أعلم أنه مشروع، هذا أنه يتحرى طلب المسامحة قبل رمضان يتوب، وإذا كان هذا من ضمن توبته صادف وقت توبته رمضان وطلب المسامحة باعتبار يتوب فهذا لا بأس.

لا هنا صار ستة، كل واحد له سبع فيجزئ الستة، وهذا الذي قسم السبع بينه وبين واحد هل يجزئه؟ لا يجزئه، فهو يجزئ الستة وهذا لا يجزئه. يجوز كما سبق معنا حتى لو اشترى ممن ذبح للحم للبيع، لو أن تاجرا قال أنا سأذبح ثورا يوم العيد لأبيع لحم، فقال أحد الناس أعطني منه سبع بنية أضحية والباقي كله باعه لحما، هل يجزئ أضحية؟ نعم يجزئه، لأنه أخذ سبعا من ذلك ونوى به الأضحية. ولا يضره نية أولئك الذين أرادوا البيع أو اللحم أو نحو ذلك. أخوني يقول بعض الناس يكذب ثم يقول إن شاء الله، فهل هذا جائز؟ لا ليس بجائز، فإنه يكون الاستثناء هذا في الحلف، إذا حلف وقال إن شاء الله لم يحنث إذا خالف اليمين، وأما الكذب فلا يجوز ذلك. أخ يقول بعضهم صلى على الجنازة في المقبرة قبل غروب الشمس بعشر دقائق، فقيل له إن هذا منهي عنه، قال يجوز ذلك لأنها ذات سبب. الظاهر أنها أن صلاة الجنازة ممنوع من الصلاة، ممنوع من الصلاة على الجنازة في وقت النهي، لأن الحديث ورد بصلاة الجنازة خصوصا، الصلاة على الجنازة كما في صحيح مسلم عن عقبة رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن ندفن فيها موتانا. وقول أن نصلي فيها يدخل في صلاة الجنازة من باب أولى، فالحديث نص فيه فهي ممنوع من الصلاة على الجنازة وقت النهي لهذا الدليل. وأما ذوات السبب فهو الشيء الذي يطرأ ويكون له سبب لا بد من فعله في ذلك الحين، وليست صلاة الجنازة كذلك. أخ يقول رجل عنده بقالة ويدين إلى أجل غير مسمى، وبعض من يستدين منه لا يستطيع أن يقضي لفقره، وصاحب البقالة عنده بعض الصدقات من أهل الخير، فهل يجوز أن يقضي عن الذي عليه الدين؟ أولا الدين إلى أجل غير مسمى الصحيح أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدان أو طلب الدين إلى الميسرة، أي إلى أن يتيسر أمره وهو غير مسمى، أجل غير مسمى، فالصحيح أن هذا جائز إلا في بعض المسائل كالسلم، السلم لا بد من تعيين الأجل. وأما كونه يقضي الدين الذي عليهم له من صدقات تأتي من أهل الخير فلا يجوز له ذلك، لأن هذا هو مؤتمن على تلك الصدقات، فإذا لم يوصلها إلى أهلها يعتبر لم يؤدي الأمانة، لكن يدفع إليه الصدقة إن كان مستحقا لها ويطالب بقضاء دينه. مثله ما يفعله بعض الناس، يكون عند بعض الناس دين وهو معسر، فإذا جاء وقت الزكاة أبرأه من ذلك الدين وخصمه من الزكاة، وهذا لا يجوز له، هذا سعى في حماية وحفظ ماله على حساب حق الله تعالى هو الزكاة، هذا المال قد يئس منه فيجعله في حق الله لأجل أن يصون ماله، فهذا لا يجوز له، عليه أن يعطي إن كان مستحقا للزكاة ثم يطلب منه قضاء دينه. أخ يقول بكم تقوم الجمعة من الأشخاص؟ تقام الجمعة بكل ما تقام به الجماعة، فلو وجد اثنان أو ثلاثة أو أربعة يصح له أن يقيم جمعة، واشتراط عدد معين للجمعة ليس عليه دليل صريح.

0: يشترط 40 كما هو المشهور من مذهب الشافعية، وبعضهم يشترط 12 ويستدل بحديث جابر حين جاءت التجارة إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فخرج من كان في المسجد ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. قالوا فأقل ما تقام بالجمعة 12. وهذا الاستدلال في الحقيقة عجيب، هم خرجوا ولم يبقى إلا 12، فمن الذي دلنا على أنه لو خرجوا ولم يبقى إلا 5 لا تصح الجمعة؟ فليس هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بإرادته أنه لم يبقى إلا 12. فلو خرجوا ولم يبقى إلا 5، ما هو الدليل أن الجمعة لا تصح أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم بهم الجمعة؟ فاشتراط عدد معين لا دليل عليه، وإنما هي حوادث وقعت لا تفيد الدلالة على ذلك. وبعض الناس كما جاء يسأل بعض الأخوة، قال بعض الخطباء في رمضان، من هو شبه عامي في بعض القرى، خطب الناس الجمعة والمصلون نحو 25 إلى 30، قال فنزل من المنبر وصلى بهم ظهرا. لماذا؟ قال لأنه لم يكتمل العدد 40 فلا تصح الجمعة، بناء على بعض الأقوال، وهذا كما سبق ليس عليه دليل، بل كل ما تصح به الجمعة الجماعة تصح به الجمعة، كل ما تصح به الجماعة تصح به الجمعة. أخ يقول ذكرت أن بيننا وبين بعض دول الغرب فرق، الشمس تغرب عندنا وهي تظهر عندهم، فكيف بحديث أن إذا غربت الشمس تخر ساجدة تحت العرش حتى يدل؟ فهل هناك شمس أخرى؟ لا، هي شمس واحدة، وكل مكان تغرب فيه الشمس تخر ساجدة، فنؤمن أنها إذا غربت هنا تخر ساجدة وإذا غربت هناك تخر ساجدة. والنصيحة للسائل وأمثاله أن يترك مثل هذا التنطع، فهذا تعدي على الأحاديث، يؤمن ويسلم وهذا أمر غيبي، ولا يتنطع في مثل هذه الأسئلة، فهذه أسئلة أهل الضلال أهل البدع الذين يسألون بمثل هذه الأسئلة ويعترضون على الأدلة الصحيحة. وأما السني المتبع للسلف فيسلم ويؤمن به على ظاهره، وظاهره لا إشكال فيه أصلا، فأينما وجد غروب الشمس تخر ساجدة، نؤمن أنها في أي مكان تغرب تخر ساجدة. وهذا الإشكال نظير الإشكال الذي أورده بعض أهل البدع أيضا في الثلث الأخير من الليل، قالوا إذن عندهم الثلث الأخير من الليل عندنا صباح أو ظهر، وعندنا الثلث الأخير من الليل وعندهم يكون الظهر، فمتى يكون النزول الإلهي الثلث الأخير من الليل؟ وهذا كما سبق هي من أسئلة أهل الضلال، من أسئلة أهل البدع، ونؤمن أنه في أي مكان وجد فيه الثلث الأخير من الليل فهو وقت للنزول الإلهي. أخ يقول تخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف ما حكمه؟ الحديث الوارد في ذلك الزيادة التي في زيادة يوم الجمعة زيادة ضعيفة كما سبق بيانه مرارا، وقرأنا في تخريج الأحاديث وبحثه. فالثقات رووا الحديث بدون زيادة يوم الجمعة، وزادها بعض الرواة هشيم بن بشير، وقد خالفه من هو أوثق منه ولم يزيد هذه الزيادة، فلا يشرع تخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف، بل إذا وافق يوم الجمعة قراءته لسورة الكهف قرأها، كان يكون يقرأ من أول المصحف فوافق يوم الجمعة سورة الكهف قرأها. وأما أنه يتحرى ذلك فهذا يحتاج إلى صحة الحديث، والحديث الوارد في ذلك ضعيف. وسورة الكهف لها فضيلة في قراءتها مطلقا في سائر الأيام، فمتى تيسر له قرأها. أيضا ينبه على قال من يسمع زوامل للقاعدة. زوامل القاعدة ليست مجرد كلام، زوامل القاعدة هي عبارة عن عقيدة، عقيدة في صورة قصيدة، فليست بالأمر الهين أو الأمر اليسير. كم من شاب انحرفت عقيدته بسبب سماع هذه الزوامل، فيها تكفير، ومرة قد ذكرنا هنا بعض ما فيها من التكفير، فيها أبيات تكفيرية، فيها أبيات تهيج الناس على الفتن، فليست عبارة عن زوامل، فهي عقيدة تبث في أوساط الناس بهذا الطريق. تعرف أنهم يبذلون مئات الآلاف بل ملايين في هذا الجانب، جانب الزوامل، بل يجعلون في كل بلد مندوب لهم يفشي هذه بين الشباب، يجعلون في غالب أسواق البلدان واحدا يعطونه راتبا أموالا، شغله فقط يشحن الذواكر بهذه الزوامل، وكل شيء جديد من زوامل أو مقاطع تصويرية ينشرها بين الشباب، والله إنها أحرقت لهم شبابا كثيرا، جرفتهم عن طريق الجادة. فتجتنب هذه الزوامل، ومن رأى أحدا كإنسان بادئ أو نحو ذلك أو متساهل يسمع لها ينصحه، وإلا فلا يقره. لا نقر أي طالب علم متعلق أو يفشي مثل هذه الأمور، وأي أحد تعلمون كذلك تنصحون، إذا استجاب وإلا نطرده من المركز، لا نبقيه، لأنها ضرر، أفسدت كثيرا من الشباب، جعلت كثيرا من الشباب خوارج بسبب الزوامل. أخ يقول توجد لعبة فيها فوز وخسارة، تكون بين شخصين أو أربعة، الفائز لا يدفع مالا والخاسر يدفع، فهل يجوز؟ وإذا دفع الفائز نصف المبلغ والخاسر نصف المبلغ فهل يجوز أم يكون من الربا؟ هذا يسمى قمار، يسمى ميسر، ولا يكون ربا هذا، فهذا محرم، لا يجوز. لا يجوز أن يدفع الفائز المال، الخاسر المال والفائز ليس عليه شيء، ولا يجوز أن يشترك في الدفع، ولا يجوز أن إنسان ثالث يدفع لهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق، والسبق هو الجائزة والمال الذي يدفع للفائز، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يجوز دفع السبق الجائزة للفائز في هذه الثلاث الأشياء، النصل أي السهام، والخف أي المسابقة على الجمال، والحافر أي المسابقة على الخيول. فهذه الثلاث المسابقة فيها يجوز أن يدفع فيها جائزة للفائز، سواء دفعها واحد منهم أو كلهم أو دفعها شخص ثالث، جائز مطلقا. يلحق بالنصل سلاح الرصاص، أنت ترمي خمس رصاصات وهذا يرمي خمس، والذي يصيب الهدف يأخذ جائزة ألف، هذا جائز، فهذا جائز. أما ما عدا ذلك من الألعاب ونحوها فهذا محرم، ويعتبر هذا من الميسر الذي نهى الله تعالى عنه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فلا تجوز هذه الألعاب التي يترتب عليها في الجوائز. أخ يقول: مر معنا في درس الظهر أنه لا يجوز أخذ الجائزة إلا في نصل أو خف أو حافر، أي السهام والخيول والإبل، فهل يجوز أخذه في المسابقة على السيارات أو الدراجات، دراجات السباق؟ العلماء يقولون: ما كان من آلات الجهاد فيلتحق بهذا، لكن مثل هذه الأمور صار الناس يتسابقون عليها لا لإرادة الجهاد عليها، فلا يكون كذلك، بل يكون الأصل أنه باق على التحريم حتى لا يحصل توسع في هذا الأمر. لكن لو فرض أن أناسا أخذوا عربات مما يستعمل في الحرب كالأطقم أو أسلحة مما يستعمل في الحرب مما تحمل الأسلحة، سيارات تحمل أسلحة، وقصدوا بهذا التدرب وهذه المسابقة اكتساب مهارة في الحرب، فهنا يلتحق هذا بالمسابقة على الخيل والإبل التي كانت القتال في الأزمنة الأولى عليها. وأما كل مسابقة على سيارات أو دراجات أو نحو ذلك فلا يجوز ذلك، لأنهم لا يفعلون ذلك للتقوي على الحرب والجهاد. وسائل يسأل يقول: حديث يا ابن آدم صلي لي أربعا أول النهار أكفيك آخرة، هل يشمل ركعتي الفجر وركعتين بعد طلوع الشمس أو يزيد بعد الإشراق ركعتين، أي صلي أربعا؟ هذا الحديث مختلف فيه، من العلماء من قال إنها أربع بعد طلوع الشمس، هي أربع أول النهار، ومن العلماء من قال هي أربع راتبة الفجر وصلاة الفجر، راتبة الفجر وفريضة الفجر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن الأربع ركعات هي راتبة الفجر وصلاة الفجر. يا ابن آدم صلي لي أربعا أول النهار أكفك آخرة، ومن صلى هذه الأربع كفاه الله الشر والضرر والسوء في آخر النهار. وأخ يسأل عن حديث جابر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فاستجيب له، هل هذا الحديث صحيح؟ مر معنا الحديث قريبا في الأدب المفرد وبينا أن الحديث ضعيف من كل طرق. أخن يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ما هي التي جعلت قرة عيني في الصلاة؟ قرة العين بمعنى الراحة السكينة، جعلت راحتي وسكينتي في الصلاة. قرة العين مأخوذ من القر، والقر هو البرد، ويطلق العرب ذلك قرة عينه وقرة عينه على الراحة، بخلاف سخنة العين، يقول هذا الشيء سخنة عين أي مؤذي مكروه للنفس. فالأشياء إما أن تكون قرة عين مأخوذ من القر وهو البرد أي تبرد العين تريحها، وإما أن تكون سخنة للعين أي مؤذية لها تكرهه العين. فمعنى قرة العين أي الشيء الذي يريح، الشيء الذي يطمئن له الإنسان. أيضا العين إذا نظرت إلى ما يعجبها قرت ولم تتحرك، بل تثبت في النظر إليه، وهذا لإعجابها به وراحتها في النظر إليه، فهذا معنى قرة العين، أي راحته، طمأنينته، سكينته كانت في الصلاة. أخوني يقول: حديث يخرج من عدن أبين 12,000 هم خير من بيني وبينهم. الأخ ذكره بلفظ: ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. قال: هل يدخل أهل أبين في هذا الحديث؟ والورقة الأخرى نفس السؤال. قال: لماذا أصحاب أبين ليس لهم دخل في هذا الحديث وهم مذكورون فيه؟ ليسوا مذكورين، النبي صلى الله عليه وسلم قال من عدن، ما قال من أبين، فلم يقل من عدن وأبين، إنما قال من عدن أبين، إرادة تعريف أي عدن، لأن هناك عدن الشام. فقال عليه الصلاة والسلام من عدن أبين، أي عدن التي هي بجانب أبين، التي هي قريبة من أبين، تنسب إليها. فلم يقل من عدن وأبين، كما تقول مثلا الآن موجود مدينة واسعة في عدن اسمها القاهرة، وموجود مدينة أشهر منها وأعظم منها في مصر تسمى القاهرة. فإذا قلت مثلا خرج جيش من قاهرة مصر، ما مرادك بقولك من قاهرة مصر؟ ها؟ أي تمييزها عن قاهرة عدن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من عدن أبين، أي تمييزها عن عدن الشام. وعن عدن أخرى في عدة مناطق، عندنا هنا منطقة واسعة في الأزارق يقال لها عدن، يسميها الناس عدن حمادة. فقول عدن أبين تمييز عن عدن الأخرى، فهؤلاء 12,000 هم من عدن، وليس لأهل أبين ذكر في هذا الحديث. أخوني يقول: حديث أبي هريرة يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام، هل الأغنياء يدخلوا الجنة بعد هذه المدة 500 عام؟ نعم، وقد بيّن هذا حديث أسامة بن زيد أن أصحاب الغنى يحبسون، قال: اطلعت على الجنة فإذا عامة من دخل المساكين وأصحاب الجد، الجد هو المال والغنى، محبوسون. فصاحب المال حتى ولو كان من الصلحاء يؤخر عن دخول الجنة. ما سبب تأخيره؟ خلاف بين أهل العلم في سبب تأخيره، وأحسن ما قيل في ذلك أن سبب تأخيره في دخول الجنة للحساب الذي عليه. فهذا المال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسؤول عن مسألتين فيه: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلوجود الحساب على هذا المال يبقى محاسبا، يؤخر عن دخول الجنة للحساب الذي عليه. وأما الفقير فإنه يدخل الجنة لأنه ليس له مال يحاسب عليه فيقدم إلى الجنة. أيضا قد يقول قال: هذا أيضا من عدل الله ورحمته أن يعوض هذا الفقير نعيما قبل الغني في الجنة، كما فاته شيء من نعيم الدنيا يعوضه الله تعالى من نعيم الآخرة قبل أن يدركه الغني. يحيى بن سعيد الأنصاري والشيخ سلام بن أبي مطيع روى عنه، يعني روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري. طيب هذا ينظر، أنا قد شككت فيه لكن ما احتاج تأكد من رواية سلام هل روى عنه. نعم هو شيخ ابن مهدي، هذا بينه وبينه واسطة. طيب فإذا كان هو يحيى بن سعيد الأنصاري فهو يكون الأثر متصلا، ويظل الأثر كما سبق له طريق أخرى إسنادها صحيح أيضا، فهذا ينبع عليه أنه إذا كان يحيى بن سعيد الأنصاري فالإسناد صحيح لأثر عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وأخ يقول: حديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما معنى من خاف أدلج؟ أدلج أي أسرع السير، ومن أسرع بلغ المنزل. رأيت إنسان يقول له بقي إلى الفجر 5 ساعات ولا بد أن تقطع المسافة إلى مكان كذا وكذا، وهذه المسافة إلى ذلك المكان تحتاج إلى 5 ساعات، فإذا وصلت قبل الفجر نجوت، وإذا تأخرت سيحصل لك هلكة. فإذا أسرع بلغ المنزل، بلغ المنزل الذي حددوه له لأنه خائف، وإذا بلغ المنزل نجا. وأما إذا لم يسرع بقي يمشي على مهله، تأخر طلع عليه الفجر ولا يزال لم يصل إلى ذلك المنزل، فعرض نفسه للهلاك. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للسير إلى الله جل وعلا، إن الذي يخاف الله يخاف يوم القيامة، يخاف النار يسرع، معنى لا يتباطى، لا يترك العبادة، لا يضيع عمره وحياته، بل يجتهد فيه، يجتهد في عمره ويأخذ بالعزم والجد حتى يبلغ المنزل وهو الجنة. النجاة يموت فتصير روحه إلى جنة الله، ألا إن سلعة الله غالية الجنة. وأخي يسأل يقول: حديث من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة، هل يلزم الاستمرار؟ ظاهر الحديث كذلك، أن هذا لمن استمر عليه، حافظ على 12 ركعة في يوم وليلته من التطوع دون الفريضة. وأخ يقول: ما حكم استعمال العطور التي فيها نسبة من الكحول؟ وسؤال آخر يقول: استعمال العطور التي فيها من الكحول نسبة 80%. الكحول هي مسكرة، وقد أمر الله تعالى باجتناب المسكر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي ابتعدوا عنه، كونوا أنتم في جانب وهو في جانب، فلا تستعملوه، لا تشربوه، ولا تتطيبوا به، ولا تستخدموه، اجتنبوه. قد جاء عن جماعة من السلف النهي عن التطيب بالمسكر. سئل عبد الله بن عمر عن نساء يمتشطن بالمسكر لما له من الريح، فقال: يتطيبن بالمسكر لا طيبهن الله، أو قال: جعل الله في رؤوسهن الحاصة التي تأكل الشعر. وهكذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن التطيب بالمسكر فأنكرت ذلك ودعت على من يفعله. وهكذا جاء عن حذيفة رضي الله عنه النهي عن ذلك، وقد عقد ابن أبي شيبة رحمه الله لذلك بابا في مصنفه في حكم التطيب بالمسكر أو الامتشاط بالمسكر، وأن السلف كان ينهون عنه. وإذا كان نسبة الكحول في العطور 80% معنى أنه صار كحولا كله، إلا الشيء اليسير من الماء الذي لا يبقى له أثر مع الكحول فهو خمر. العلماء يقول: إذا كان نسبة الكحول 1% ونحو ذلك هذا لا يضر، لأنه يتلاشى مع المياه والمواد الأخرى، أما لو زاد على ذلك فإنه يصير خمرا. وسمعت مرة الشيخ الألباني رحمه الله يقول قال سألت بعض من يعمل في مصانع الخمر في مصانع تصنيع الخمر كم تجعلون نسبة الكحول في الخمر هذا الصناعي الذي يباع كم تجعلون نسبة الكحول مع المياه والمواد الأخرى؟ قال نحو 5% أو 7% فقط، أي لا يزيد حتى على 10% الخمر الذي يشرب ويسكر به. فيجتنب الإنسان التطيب بما فيه نسبة كبيرة من الكحول كما أمر الله تعالى باجتنابه. والكحول هي تسمية عصرية، وإلا هو خمر، معنى الكحول أي خمر مسكر. أخي يسأل عن الكتابة على القبر، وهل من وجد ذلك ينهى عنه؟ نعم ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يكتب عليه. فالكتابة على القبور منهي عنها، فمن رأى ذلك ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. أخن يقول خالتي كبيرة في السن وتريد الحج وليس عندها محرم، هل يجوز لها أن تذهب مع مجموعة من الناس الذين يذهبون للحج وهي لا تعرفهم؟ لا، لا يجوز لها ذلك. والمرأة إذا لم تجد محرما فهي غير مستطيعة، والله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمرأة إذا كانت غير واجدة لمحرم فهي غير مستطيعة، فلا يجب عليها ذلك. أخن يقول 5 أشخاص اشتركوا في ثور أضحية، واحد منهم أخذ نصفه والأربعة أخذوا الباقي، هل يجزئ؟ يجزئ عن الذي أخذ النصف، وأما الباقون فلا يجزئ عنهم، فإنه سيصير لكل واحد منهم ثمن. إذا كان الأربعة يشتركون في نصفه معناه أن كل واحد منهم يكون له ثمن ذلك الثور، وأقل ما يجزئ في الأضحية إذا كانت من البقر 7، فلا يجزئ عنهم أضحية ذلك، فيجعلونه ينقص يأخذ ثلثة مثلا هو، والثلثان تكون بين الأربعة بحيث كل واحد يأخذ سدس، هذا يجزئه.
1: أخ يقول دعاء الاستخارة هل يقال بعد السلام أو قبل السلام؟ ظاهر الحديث أنه يقال بعد السلام، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وثم تفيد الترتيب، فظاهر الحديث أنه يقوله بعد أن يسلم من الصلاة.
0: أخ يقول دلنا على المتون النافعة التي تحفظ في كل فن. المتون العلمية كثيرة، وبحسب ما أعرف أحسن ما يحفظ الطالب في العقيدة إذا أراد الحفظ ما يتعلق بالأسماء والصفات واليوم الآخر يحفظ عقيدة الطحاوي، مختصرة وسلسة العبارة سهلة الحفظ وشاملة لمجمل عقيدة أهل السنة والجماعة إلا بعض المسائل التي فاتت، مع التنبيه على ما على بعض العبارات التي نبه عليه أهل العلم. في باب التوحيد، توحيد الإلهية والربوبية، يحفظ كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، فهذه متون نافعة في هذين العلمين. مسألة أو فن أصول الفقه من أحسن ما يحفظه نظم الورقات للعمريطي رحمه الله، نظم سهل وسلس العبارة وشامل لكثير من مسائل الأصول، بل لأكثر ما يحتاجه الطالب.
1: في علم النحو إذا كان قوي الحفظ يحفظ الألفي ألفية ابن مالك رحمه الله، فهي غزيرة الفائدة كثيرة العلم. إذا كان حفظه قويا يعني عنده حفظ سيال، أما إذا كان حفظه ليس بقوي فأنصحه ألا يحفظ فيها، فإنها صعبة الحفظ تحتاج إلى جهد كبير. فإن عصرت عليه ولم يستطع حفظها وحفظ كتاب ملحة الإعراب فهو كتاب سهل ونافع وفيه مسائل كثيرة، إلا أنه ينقصه الترتيب. الحريري في كتاب الملحة لم يرتبه ترتيبا حسنا، ولكن فيه فائدة علمية يشتمل على القواعد والفوائد وسهل الحفظ، نحو 400 بيت. في باب مصطلح الحديث هكذا، إذا كان عنده حفظ قوي يحفظ إحدى الألفيتين، ألفية العراقي أو ألفية السيوطي، أيهما أفضل؟ كلاهما فيه خير كثير، وألفية السيوطي أشمل لأن السيوطي متأخر على العراقي، فذكر فيها ما لم يذكر العراقي، وأسهل في النظم، مع أن ألفية العراقي الذي يحفز على حفظها هو الشرح العظيم الذي لها فتح المغيث، شرح السخاوي رحمه الله، فلو حفظ ألفية العراقي وفهم شرحها من فتح المغيث يكون قد حوى علما كثيرا في مصطلح الحديث، فيحفظ إحدى الألفيتين. إن لم يقدر على ذلك، حفظه ليس بمتمكن من حفظ هذه الألفيات، يحفظ قصب السكر للصنعاني رحمه الله. قصب السكر نظم فيها نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وهي مثل اسمها قصب السكر. قصب السكر حلو، فهذه منظومة حلوة سهلة، نظمها الصنعاني في يوم واحد. في علم الفرائض يحفظ الرحبية بغية الباحث، فهي نافعة جدا وسهلة للحفظ أيضا. في باب الصرف منظومة ابن مالك التي هي اللامية أيضا نافعة وسهلة، وقد شرحها ولده بدر الدين ولد الإمام بن مالك. في باب التجويد، تجويد القرآن، يحفظ المقدمة الجزرية، فهي من أحسن المتون وأسهلها في هذا الباب. هذه أهم العلوم التي يدرسها الطالب ويحتاج إلى حفظ فيها، وأنا أنصح طالب العلم أن يجعل له في كل فن من الفنون كتابا يحفظه، فإن حفظ ذلك يسهل عليه ضبط قواعده وضبط تعاريفه وتقاسيمه، يحفظ أصوله. بالنسبة للمتون الحديثية يحفظ في جانب الوعظ والإرشاد والرقائق رياض الصالحين، في مسائل الفقهية أحسن ما يحفظ بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله. والحفظ هو الذي يبقى لطالب العلم، وكما قال الراحب رحمه الله: فاحفظ فكل حافظ إمام. لما ذكر الفرائض ذكر أصحاب الفروض أو الفرائض المقدرة في كتاب الله، قال: والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام، النصف والربع ونصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن أخطب قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم
0: من بعد الفجر إلى غروب الشمس، خطب إلى الظهر ثم صلى، ثم خطب إلى العصر ثم صلى، ثم خطب إلى أن غربت الشمس. قال: فأعلمنا أحفظنا، الذي حفظ في ذاك اليوم صار أعلم الناس، ذكر ما كان وما سيكون. فأعلمنا أحفظنا، فالأحفظ غالبا يكون الأعلم إذا حفظ وضبط يستفيد جدا في باب العلم. فلا تهمل باب الحفظ يا طالب العلم. سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة وهو يشرح الحلية قال: حفظنا وفهمنا، فذهب كثير مما فهمنا وبقي ما حفظنا. فالذي يحفظ يضبط العلم ويتيسر على العلم بإذن الله تعالى، فيحفظ في كل فن كتابا. وهذه الكتب التي ذكرناها هي من أحسن الكتب وأسهلها وأجمعها لمسائل كل فن. أخ يقول: دية المسلم الحر بالعملة اليمنية كم يساوي؟ انظر كم قيمة 100 من الإبل وهي دية المسلم الحر. أخ يقول: رجل اتفق هو وصهره زوج أخته أن الأول منهم يذبح كبشة ويوزعه لمدة يومين، ثم الثاني يذبح الكبش ويوزعه كذلك لمدة يومين بينهما، هل يصح هذا؟ وهذا سبق الجواب عنه. قلنا: إذا نووا الاشتراك أي أن يكون هذا الكبش في أول يوم عنهما الاثنين والكبش الثاني عنهما الاثنين يشتركان فيه، فهذا لا يصح، لأن الغنم إنما يجزئ الرأس عن الرجل وأهل بيته فقط ولا يجزئ الاشتراك فيه. وإذا كان لغير اشتراك ولكن هذا يذبح ويعطي صهره أو جاره أو صاحبه من أضحيته وذاك يذبح عن نفسه، كل واحد يذبح عن نفسه ويعطي الآخر، فهذا لا شيء فيه. بعضهم يعمل هذا، يقول: ما عندنا كهرباء، إذا ذبحت كبش لي وحدي يفسد اللحم، فيحتال 4 جيران في اليوم واحد يذبح. وبعضهم يقول: نريد نأكل لحما طريا كل يوم، على ما سبق. أما إذا كان بنية الاشتراك فهذا لا يجزي عنهم. أخن يقول: رجل احتلم في الليل ولما أصبح أراد أن يصلي الفجر ولم يستطع أن يغتسل، فتوضأ وصلى، فماذا عليه؟ وهل يعيد صلاة الفجر؟ كان الواجب عليه أن يتيمم ولا يكفيه الوضوء، لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر، وكونه أصابته جنابة فهذا حدث أكبر لا يرفع إلا بالاغتسال أو التيمم. فإذا تيمم ارتفع عنه الحدث حتى يستطيع استعمال المال للاغتسال، وبعد ذلك الصلوات التي بعد الفجر كالظهر والعصر له أن يتوضأ لها وضوءا إذا كان تيمم للفجر. وقولها ليعيد صلاة الفجر، إذا كان هذا في يومه هذا في هذا اليوم فإن أكثر العلماء على أنه يعيد الصلاة، يعيد صلاة الفجر وما بعدها، إن كان أيضا صلى الظهر بوضوء والعصر والمغرب فيعيدها جميعا، يتيمم ويعيدها حتى يستطيع الاغتسال. أخ يقول: تاجر أخرج مالا في رمضان للزكاة، وقبل أن يوزعه على مستحقيه وضعه في مكان ظن أنه آمن وانشغل ببعض الأعمال، ولما رجع إلى ذلك المكان الذي وضع فيه المال وجده قد سرق، هل يخرج الزكاة من جديد أم تسقط عنه؟ لا، يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى، فهو لم يوصلها إلى مستحقيها، ضاعت عليه، فيجب عليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى
1: ولا تبرأ ذمته إلا بوصول الزكاة إلى مستحقها. وأما في هذا الحال فإنها لم تصل إلى مستحقها بل لا تزال في ذمته. أخوني يقول رجل استدان مني مالا فهل أسمحه به وأحسبه من زكاة مالي؟ لا يجوز لك ذلك، هذا احتيال على حق الله، ربما تكون قد يئست من ذلك الدين الذي على الناس فتقول سامحتهم به وتحسبه من زكاة مالك، تحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز، هذا احتيال على حق الله. تشبب المشركين الذين قال الله تعالى فيهم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ألا ساء ما يحكمون. كانوا يقولون هذا الزرع أو هذه الأنعام لله، وهذا الزرع وهذه الأنعام من المواشي للأصنام، فإذا تلف شيء مما جعلوه لله تعالى لا يعوضونه بشيء، وإذا تلف شيء مما جعلوه للأصنام أخذوا شيء مما جعلوا لله وعوضوه، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، فجعلوا حق الله تعالى يتلاعبون به، فهذا الذي يأتي إلى الزكاة يحاول يخلص بها ديون قد يئس منها فيخرجها، هذا صار يتلاعب بحق الله، يصون ماله أكثر من صيانة للشيء الذي قد وجب عليه لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للإنسان أن يجعل الديون التي على الناس محسوبة من زكاة ماله، له أن يطالبهم بدينه، وإذا كانوا فقراء له أن يعطيهم من الزكاة، ولكن لا يحسب ذلك الدين من الزكاة. هن يقول رجل أصابته عين وأراد أن يجعل فرشة للمسجد ثم يغسلها ويغتسل بمائها، أفضل من هذا افعل ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يطلب ممن في المسجد أن يتوضأ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة الذي كان الظن أنه هو الذي أصاب سهل بن حنيف بالعين، أمره أن يتوضأ. فإذا شك في إنسان معين أو أناس معينين طلب منهم الوضوء، وإذا لم يشك في أناس معينين طلب ممن يصلون في هذا المسجد إذا كان غالب ظن أنه أصيب بعين في المسجد أن يتوضأ. والذي يطلب منه ذلك لا ينبغي أن يكترث ولا أن يمتنع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلب منكم ذلك فافعلوا لا تمتنعوا، فهذا هو السنة افعل به أحسن.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وما
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى، وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء. ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ

عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالع حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. قال بعضهم: الهاء في إياه عائد إلى إبراهيم عليه السلام، والوعد كان من أبيه، وذلك أن أباه كان وعده أن يسلم، فقال له إبراهيم: سأستغفر لك ربي، يعني إذا أسلمت. وقال بعضهم: الهاء راجعة إلى الأب، وذلك أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه، وهو قوله: سأستغفر لك ربي، يدل عليه قراءة الحسن: وعدها أباه بالباء الموحدة. والدليل على أن الوعد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
1: قدوة في هذا الاستغفار، فإن الله تعالى قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ثم قال: إلا قول إبراهيم لأبيه فلا تتأسوا به فيه، فإنه كان عن سبب، وهو الوعد الذي وعد أباه. وإنما استغفر له وهو مشرك لمكان الوعد رجاء أن يسلم. إذن هذان قولان في عود الضمير في قوله إياه: الأول أنه راجع إلى إبراهيم، وأن الوعد كان من أبيه، أن أباه وعده أن يسلم إلا عن موعدة وعدها، أي وعده أبوه أنه يسلم. والقول الثاني أن الهاء راجع إلى الأب، والمعنى إلا عن موعدة وعد أباه وهي أن يستغفر له، وهذا الثاني هو الصحيح، وهو الذي اختاره البغوي هنا ورجحه بأمرين. الأمر الأول قراءة الحسن: إلا عن موعدة وعدها أباه. والأمر الثاني الآيات الأخرى التي تبين أن الوعد كان من إبراهيم لأبيه: إلا قول إبراهيم لأبي لا أستغفرن لك، وقوله في الآية الأخرى: سأستغفر لك ربي. فإذا الوعد كان من إبراهيم، وهذا الوعد هو أنه يستغفر له، وكان هذا الوعد رجاء إسلامه، وعده يرجو بذلك إسلامه. فإذن استغفار إبراهيم لأبيه كان لسبب، هذا السبب أنه وعده أن يستغفر له، وكان لهذا الوعد سبب أيضا وهو رجاء إسلام أبيه. قال: فلما تبين له أنه عدو لله لموته على الكفر تبرأ منه. وقيل: فلما تبين له في الآخرة أنه عدو لله تبرأ منه، أي يتبرأ منه. والقول الأول هو الذي قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، أن المعنى في الدنيا فلما تبين له أنه عدو لله، أي بموته على الشرك. فلما مات على الشرك عرف أنه عدو لله. فلما تبين له وعرف أنه عدو لله تبرأ منه. وإنما عرف أنه عدو لله لأنه مات على الشرك، وبموته على الشرك هو عدو لله، إنه كان يطمع في إسلامه وهو حي، فلما مات علم أنه من أعداء الله. قال: وذلك ما أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أنبأنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال: أنبأنا محمد ابن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال: حدثني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم عليه السلام: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، والذيخ هو ذكر الضبع، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وفي رواية: يتبرأ منه يومئذ. حديث هذا في صحيح البخاري، بمعنى أنه يمسخ إكراما لإبراهيم، يلقى في النار وهو في غير صورته التي كان في الدنيا. وليس معنى أنه غير، ليس هو، بل هو هو ليعذب، ولكن تمسخ صورته حين يلقى في النار، فيلقى بصورة الضبع الذكر. قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. اختلفوا في معنى الأواه. جاء في الحديث: إن الأواه الخاشع المتضرع. هذا الحديث ضعيف، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق عبد الحميد ابن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الله ابن شداد، فذكر قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الأواه؟ قال: إن الأواه الخاشع المتضرع. وهذا مرسل، عبد الله بن شداد تابعي، وهو مرسل ضعيف الإسناد. فشهر بن حوشب ضعيف، ورواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب هي صحيفة، وهذه الصحيفة صحيفة منكرة، ذكر ذلك غير واحد من الأئمة أنه يروي عنه صحيفة منكرة، والحمل فيها ليس على عبد الحميد بن بهرام فإنه ثقة، لكن على شهر بن حوشة. وقال عبد الله بن مسعود الأواه الدعاء، ومعنى الدعاء أي كثير الدعاء. وعن ابن عباس قال هو المؤمن التواب. وقال الحسن وقتادة الأواه الرحيم بعباد الله. وقال مجاهد الأواه الموقن. وقال عكرمة هو المستيقن بلغة الحبشة. وقال كعب الأحبار هو الذي يكثر التأوه. وكان إبراهيم عليه السلام يكثر أن يقول آه من النار قبل أن لا ينفع آه. وقيل هو الذي يتأوه من الذنوب. وقال عقبة بن عامر الأواه الكثير الذكر لله تعالى. وعن سعيد بن جبير قال الأواه المسبح. وروي عنه الأواه المعلم للخير. وقال النخعي هو الفقيه. وقال عطاء هو الراجع عن كل ما يكره. وقال أيضا هو الخائف من النار. وقال أبو عبيدة هو المتأوه شفقا وفرقا المتضرع يقينا، يريد أن يكون تضرعه يقينا ولزوما للطاعة. قال الزجاج قد انتظم في قول أبي عبيدة أكثر ما قيل في الأواه، وأصله من التأوه وهو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء، والفعل منه أوه وتأوه. اختار ابن جرير الطبري رحمه الله القول الأول، قال عبد الله بن مسعود أن الأواه هو كثير الدعاء. والحاصل في معنى أن الأواه هو كثير الذكر والدعاء واللهج بذلك مع شفقة وخوف وحزن، فالحزين كثيرا ما يتأوه، والمشفق على الشيء كثيرا ما يتأوه. فأحسن ما قيل في الأواه أنه المكثر لذكر الله تعالى ودعائه مع خوفه وحزنه وشفقته. فالله تعالى وصف إبراهيم بأنه أواه أي كثير الذكر والدعاء. قال الطبري رحمه الله قال ومما يؤيد هذا المعنى أن الله تعالى ذكر قبلها استغفار إبراهيم ودعاءه. قال فذكر الله ذكره لله تعالى ودعاءه لله تعالى، ثم أخبر عنه أنه أواه، ولذا كان يكثر ذكر الله ودعاءه. استغفر لأبيه إلى أن مات رجاء ينفعه ذلك، رجاء أن الله تعالى يرحمه، تدرك رحمة الله فيسلم. قال والحليم الصفوح عمن سبه أو ناله بالمكروه. وهذا هو معنى الحليم عموما، الذي يصفح عمن سبه أو ناله بالمكروه. قال بعضهم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، يتأنى ولا يعاجل أحدا بعقوبته، يغض الطرف عن إساءة المسيئين. كما قال لأبيه عند وعيده وقوله لئن لم تنته لأرجمنك، و واهجرني مليا. إن أبوه يتوعده ويتبرأ منه يهجره، انظر ماذا رد عليه، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. فواجه أباه في وعيده هذا وهجره له بالدعاء له والاستغفار والقول السلام، سلام عليك سأستغفر لك ربي. وهذا يخاطب به إنسانا على الشرك، يعبد الأصنام. وهذا من حلم إبراهيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحليم السيد، وهذا تفسير باللازم، تفسير الحليم بالسيد تفسير باللازم، لأن من لازم الحليم أن يسود في الناس. حتى قال القائل بحلم وصبر ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. أي فإذا صار يحلم عن الجاهل وعن المخطئ، هذا يجعل له منزلة ورفعة وسيادة في قومه. لذا فسر ابن عباس رضي الله عنه الحليم بلازمة، وهو ما يؤول إليه الحلم وهو السيادة. وإلا الأصل في الحليم ما سبق، الذي لا يعاجل بالعقوبة، والذي يعفو ويصفح عمن أساء إليه. إذن هذه الآية فيها من الفوائد أن استغفار إبراهيم لأبيه كان لسبب، وهذا السبب هو الوعد الذي وعده إياه. إذن فلا يتأسى بإبراهيم في ذلك، وإن كان إبراهيم أسوة حسنة للمؤمنين، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، ولكن هذا الأمر لا نتأسى به فيه. ولذا نبه الله تعالى عليه بقوله إلا قول إبراهيم لأبيه، أي فليس لكم أن تتأسوا به في ذلك. أيضا في هذه الآية كمال شفقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الناس، وأن إبراهيم ظل يستغفر لأبيه طمعا في إسلامه إلى أن مات، فلما مات علم أنه من أعداء الله، مات على الشرك وعلى الكفر، إذن من أعداء الله، فتبرأ منه ولم يستغفر له. أيضا في هذه الآية من الفوائد أنه تجب البراءة من المشركين ولو كانوا من أقرب الأقربين، فهذا والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين عاند دعوة الأنبياء وكفر بالله ولم يستجب لذلك، تبرأ إبراهيم منه وهو أقرب الناس إليه. فالواجب هو البراءة من الشرك وأهل الشرك، وقد تبرأ إبراهيم وقومه من المشركين إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أيضا في هذه الآيات أهمية اتصاف الداعي إلى الله تعالى بهاتين الصفتين، أن يكون أواها حليما، الأواه فيما بينه وبين الله، والحليم فيما بينه وبين الناس. فاتصاف الداعي إلى الله تعالى بهاتين الصفتين من أعظم الأسباب التي تعينه على الدعوة إلى الله تعالى، أن يكون أواها أي كثير الذكر لله، كثير الدعاء، خائف وجل مشفق حزين مما قد يصيبه أو ما يقدم عليه، فهذا زاد عظيم له يقويه ويعينه على الاستمرار فيما هو فيه، لأنه متعلق بالله تعالى. الوصف الثاني أن يكون حليما لا يعاجل بالعقوبة ولا يجازي المسيء بالإساءة، بل يعفو ويصفح عنه. ففي معاملته لله تعالى وبينه وبين الله متعلق بالله تعالى، كثير الذكر له. وفي معاملته للخلق حليم عنهم، محتمل لإساءتهم، صافح عنهم. فهذا وصف الله تعالى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. فإذن هذه الصفات يحرص من يقوم مقام الأنبياء وهو الدعوة إلى الله تعالى، يحرص أن يتحلى بها، فإنها مما يعينه على الدعوة إلى الله تعالى. والغافل عن الذكر، الغافل عن الدعاء، أمر الله تعالى ألا يطاع وألا يصاحب وألا يكون جليسا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أهل الذكر اصبر نفسك معهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم قال الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الغافل عن ذكر الله لا تطعه، ولا تكن مجالسا له، فإنه بغفلته عن ذكر الله يجعلك غافلا مثله. وهذه الآية تعتبر مقياسا لمن يصاحب. قال فيها أهل العلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، قالوا ينبغي لمن أراد أن يصاحب إنسانا أن ينظر انطباق هذه الآية عليه أو اتصافه بما في هذه الآية، هل هو ممن يدعو الله ويذكره بالغداة والعشي حتى يصبر نفسه معه، أم هو غافل عن ذكر الله تعالى، هل هو منقاد للشرع متبع للدليل أو هو متبع لهواه. فإذا كان متبعا لهواه غافلا عن ذكر الله فلا يصاحب، وإذا كان وقافا عند حدود الله متبعا للدليل وكان ذاكرا لله تعالى يصاحب ويحرص على مجالسته لما في مجالسته من النفع. وأما الذي هو غافل ومتبع للهوى فوصفه الله بقوله وكان أمره فرطا، هو نفسه أموره منفرطة، أموره في ضياع، فكيف يقيم غيره وقد أضاع نفسه. فلذا نبه الله تعالى على هذين الوصفين في إبراهيم، وأنه تحلى بهما في دعوته إلى الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه قوله قصد في بيان شبه غلط في تكريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني. وعرفنا مقصود العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بهذا الفصل، وهو أن الفلاسفة جردوا المعاني فأثبتوا كليات مطلقة مجردة عن كل قيد، فجردوا المعاني عن القيود، فأثبتوا إنسانا مجردا عن جميع القيود، وأثبتوا حيوانا مجردا عن جميع القيود، وأثبتوا نباتا مجردا عن جميع القيود. وعرفنا أن تجريد المعاني عن القيود من الأمور المستحيلة، وأن هذا شيء يفرضه الذهن وليس له وجود من حيث الواقع، فليس هنالك إنسان قد جرد عن جميع القيود، فجرد عن الزمان وعن المكان، وجرد عن اللون وعن الطول والقصر، وجرد عن جميع الصفات، فهذا منا لا يعقل، وهو شيء يفرضه الذهن، والذهن قد يفرض الأمور المستحيلة. فالكليات التي تكلم عليها الفلاسفة، الكليات المطلقة، ليس لها أساس من حيث الواقع، وأن الذي في الواقع أشياء معينة مشخصة مقيدة، وليس في الواقع أشياء كلية مطلقة عن جميع القيود، فليس هنالك إنسان كلي ولا حيوان كلي ولا وجود كلي. الذي في الواقع أشياء مخصصة مقيدة، فإنسانية فلان من الناس مختصة به، وحيوانية الحيوان المعين مختصة به، فليس هناك أشياء كلية مشتركة وهي مطلقة عن جميع القيود. فكلام الفلاسفة في هذا الباب من الكلام الفاسد، وقد بين المؤلف رحمة الله عليه هذا الأمر حين قال كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان، ظنوا بأن لها وجودا خارجا وجودها لو صح في الأذهان. هذا لو صح، مجرد خيال في الذهن، وإلا فإن الذهن لا يعقل مثل هذا الأمر، فهذا غير معقول في الأذهان ولا موجود في الخارج. وإنما هو شيء يقتبضه الذهن ولا ما هو معقول، لا للأذهان ولا له وجود في الخارج. قال أن وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعيان لكنها كلية طابقت أفراد كاللفظ في الميزان، يدعونه الكلي وهو معين فرد كذا المعنى وهما سيان، متجردا في الدين أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان. فما في الخارج هي مشخصات معينة وأشياء جزئية، فليس هنالك في الخارج كليات مشتركة. وهكذا ما قال علماء الكلام في الألفاظ، وأن هناك ألفاظ مطلقة لا تقيد بتركيبها فأطلقوها عن التركيب، عرفنا أن هذا من الباطل. فإطلاق الألفاظ كإطلاق المعاني، إطلاق المعاني جاء من جهة الفلاسفة، وإطلاق الألفاظ جاء من جهة علماء الكلام. الألفاظ اللي تكلم بها العرب مركبة بجمل مفيدة يفهم معناها من تركيبها، كما عرفنا في الاستواء في قول الله عز وجل الرحمن على عرش استوى، علم معنى الاستواء من هذا التركيب، وأنه ليس المراد به المساواة، وليس المراد بذلك بلوغ الشيء إلى التمام، وإنما المراد بذلك العلو والارتفاع. قال تقليد الألفاظ عن تركيبها، وكذا تقليد المعاني الثاني، أي أن الأمر أي أن جميع هذين الأمرين من الباطل، تجريد الألفاظ عن تركيبها عن الجمل المركبة، وتجريد المعاني عن جميع القيود. فتجريد الألفاظ عن تركيبها هو مذهب المتكلمة، وتجريد المعاني عن قيودها هو مذهب الفلاسفة. قال والحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه في الأذهان، فيقودك القسم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان، فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. فإذا تكلم أهل الباطل في المعاني الكلية أو في المطلق الكلي، يقال هل تريد أن هذا له وجود في الواقع أم هو خيال في الذهن ولا يسلم له من غير تفصيل، لا يسلم له بالكليات العامة المطلقة من غير تفصيل، وإنما يفصل ويقال ماذا تريد بها، هل تريد شيئا يتخيله الذهن أم تريد شيئا في الواقع. فإن قال في الواقع فيقال في الواقع ما في الواقع إنما هي مشخصات معينة مجزأة وليس هنالك كليات. وإن أردت الخيال الذي يفرضه الذهن فالذهن يفرض المستحيلات، وهذا بما لا يستنكر أن الذهن يفرض المستحيلات، لكنه غير معقول لا في الأذهان ولا له وجود في الأعيان. وبين رحمة الله عليه أن تجريد المعاني إن كان مقيدا فإن ذلك لا يمتنع، فإن ذلك غير ممتنع، لكن تجردها المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان. إذا جردت المعاني عن قيد أو عن قيدين أو أكثر من ذلك أو أقل فإن هذا غير ممتنع، وإنما الممتنع هو تجريد المعاني عن جميع القيود. أما إذا جردنا المعاني عن بعض القيود فقلنا إنسان مجرد عن اللون الأبيض هذا لا يمتنع، أو مجرد عن الكلام بحيث أنه لا يتكلم، أو مجرد عن السماع أي أنه لا يسمع، فهذا لا يمتنع. وإنما الممتنع أن تجرد المعاني عن جميع القيود. هذه من باب المراجعة السريعة. قال رحمة الله عليه بعد ذلك: فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب. فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب. فإنهم تأولوا بعض النصوص دون بعض، أو فإنهم تأولوا النصوص الشرعية ولم يتأولوا كلام أشياخهم، فأجر كلام أشياخهم على ظاهره، وتأولوا النصوص الشرعية ولم يفرقوا بين البابين، فيقال لهم: لما تأولتم نصوص الكتاب والسنة وصرفتم نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها، وإذا جئتم إلى كلام أشياخكم حملتم كلام أشياخكم على الظاهر وأنه من قبيل الحقيقة، والنصوص الشرعية حملتموها على معنى المجاز، فلما فرقتم بين الأمرين؟ قال: فصل في بين تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب. قال: وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان، وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين وعجبا من الخذلان. قول الشيوخ محرم تأويله إذ قصدهم للشرح والتبيان، فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهان. فعلى ظواهرها تمر نصوصهم وعلى الحقيقة حملها لبيان. يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذا المجرى من الآثار والقرآن، بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان، لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان. فانظر إياه وسطوا على الوحيين بالتحريف إذ سموه تأويلا بوضع ثاني، فانظر إلى الأعراف ثم اليوسف والكهف وفهم مقتضى القرآن. فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق رباني، وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة للمجاز الثاني، ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان. اللفظ هم أنشوا له معنى بذاك الإصلاح وذاك أمر داني، وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان، فكسوا هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعوران. يقول رحمة الله عليه: وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان. فإذا جاءوا إلى كلام أشياخهم فإنهم يتمسكون بظواهر تلك النقولات عن أشياخهم تمسكا شديدا، كتمسك الأعمى بقائده، فإن الأعمى يتمسك بقائده حتى لا يضل في الطريق تمسكا شديدا. وهؤلاء تمسكوا بكلام أشياخهم تمسكا شديدا، وأجروا كلام أشياخهم على ظاهره، ولم يقبلوا صرف ذلك الكلام عن ظاهره، وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان، وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين وعجل من الخذلان. وإذا جاءوا إلى ظواهر الكتاب والسنة، ظواهر النصين وهما الكتاب والسنة، أبوا بأن يتمسكوا بظواهر الكتاب والسنة، ورأوا أن ظاهر النصين من الباطل، أن ظواهر الكتاب والسنة كفر والعياذ بالله، فذهبوا إلى تأويلها، تأويل ظواهر النصوص. وأما المنقول عن أشياخهم فتمسكوا بظاهر أقوالهم ولم يرضوا بتحريفها وبصرفها عن ظاهرها. قال: وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان، وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين وعجبا من الخذلان. قول الشيوخ محرم تأويله إذ قصدهم للشرح والتبيان، فقالوا: لا يجوز أن نتأول كلام المشايخ. لماذا؟ لأن المشايخ قصدوا بكلامهم الشرح والبيان، ومن قصد في كلامه الشرح والبيان فيجرى كلامه على ظاهره ولا يجوز أن يصرف عن ظاهره. فيقال لهم: وهكذا أراد رب العالمين سبحانه في كلامه، وهكذا أراد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في كلامه. والله عز وجل قال في كتاب التبيان لكل شيء، وقال بلسان عربي مبين. فالله عز وجل لم يرد التعمية والتلبيس بكلامه، وإنما قصد الشرح والبيان والهداية. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أحسنتم الظن بمشايخكم وأسأتم الظن بربكم سبحانه وتعالى وبنبيكم عليه الصلاة والسلام. قال: قول الشيوخ محرم تأويله إذ قصدهم للشرح والتبيان، فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهان. فقالوا: إذا تأولنا كلام المشايخ وأخرجنا كلامهم عن ظاهره، هذا إبطال لما أرادوه، لأنهم أرادوا الشرح والبيان، ومن أراد الشرح والبيان يجرى كلامه على ظاهره ولا يصرف عن ظاهره. قال: فعلى ظواهرها تمر نصوصهم، وعلى الحقيقة حملها لبيانه. فأجر كلام المشايخ على الظاهر وعلى الحقيقة دون المجاز، وإذا جاءوا وإذا أتوا إلى نصوص الكتاب والسنة تأولوها عن ظاهرها وحملوها على المجاز دون الحقيقة. قال: فعلى ظواهرها تمر نصوصهم، وعلى الحقيقة حملها لبيان. يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذا المجرى من الآثار والقرآن. لكنهم لم يسلكوا هذا المسلك، فلو أجروا نصوص الوحي مجرى كلام مشايخهم لأحسنوا، لكنهم فرقوا بين كلام مشايخهم وبين نصوص الوحي، فحملوا نصوص الوحي على المعنى المحرف وعلى المجاز دون الحقيقة، وحملوا كلام مشايخهم على الظاهر وعلى الحقيقة دون المجاز. يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذا المجرى من الآثار والقرآن، بل عندهم تلك النصوص ظواهر، هي نصوص كتاب السنة يسمونها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وما عندهم من علم المنطق يقولون نعم أنها عقليات يقينية. فعلم المنطق عندهم من الأمور القطعية اليقينية، فهو عقليات مقطوع بها وأمور يقينية. وأما نصوص الكتاب والسنة فهي ظواهر لفظية لا يراد بها ذلك الأمر، وإنما هي مؤولة ولا تفيد اليقين. قال: بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان، لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان. وإنما الذي يريد اليقين فعليه بالعقليات، فعليه بعلم الكلام، بعلم المنطق والفلسفة، فهو الذي يستفيد منه الناظر اليقين. وأما إذا اتجه إلى نصوص الكتاب والسنة فإنما يورثه ذلك الشك، والأمر على العكس من ذلك، فليس هنالك أعظم شكا من علماء الكلام، فهم في شك بالغ، وهم في ريبهم يترددون، وهم في حيرة عظيمة، وهذا معلوم من أخبارهم، وقد نقل العلماء شيئا من أخبارهم، ونقلوا كلاما لهم شعرا ونثرا في بيان ما بلغوا فيه من التحير والشك. فمن تمسك من أصول الكتاب والسنة اطمأن قلبه وحصل على اليقين، ومن تمسك بعلم الكلام حصل على الشك والريب وتحير وظل ضلالا بعيدا. قال: وسطه على الوحيين بالتحريف إن سموه تأويلا بوضع ثاني. فجاءوا إلى نصوص الكتاب والسنة وسطوا عليهما، فحرفوها عن ظاهرها وسموا تحريفهم تأويلا حتى يقبل، فإن الباطل إذا ذكر باسمه نفر الناس عنه. فلهذا كل من يدعو إلى الباطل يسمي باطله باسم حسن حتى يقبل وينتشر ذلك الباطل في أوساط الناس، فسموا تحريفهم تأويلا، ولو سموه تحريفا لنفر الناس عنه. قال: وسطوا على الوحيين بالتحريف لسموه تأويلا بوضع ثاني، فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وفهم مقتضى القرآن، فأثبتوا لي النصوص وضع ثاني أي معنى خلاف الظاهر، وسموه تأويلا وفي الحقيقة تحريف. قال: فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وفهم مقتضى القرآن. ينظر إلى الأعراف في قول الله عز وجل، هل ينظر إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل المراد بالتأويل في سورة الأعراف التحريف الذي هو صرف النظر عن ظاهره، أو المراد بذلك حقيقة الأمر؟ المراد بذلك حقيقة الأمر الذي أخبرت به الرسل، فهذا هو المراد بالتأويل. المراد بالتأويل هو ذكر، نعم، هو بيان لحقيقة الأمر. هل ينظر إلى تأويله أي حقيقة ما أخبرت به الرسل من البعث والنشور ومن قيام الساعة؟ فهذا هو المراد بالتأويل، بيان هو بيان حقيقة الأمر، وليس المراد بذلك صرف اللفظ عن ظاهره بغير حجة، فإن صرف اللفظ عن ظاهره بغير حجة هو التحريف. قال: فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف، في قول الله عز وجل هذا، في قول يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي وقوع حقيقة ما أخبرت به، فإنه أخبر أباه يعقوب بالرؤيا فوقعت الحقيقة في ذلك الوقت، فحصول الحقيقة هو التأويل، فحقيقة الشيء هو تأويله، وليس المراد بذلك صرف الشيء عن ظاهره. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وفهم مقتضى القرآن. كذلك في سورة الكهف يقول الله عز وجل في شأن الخضر في كلامه مع موسى عليه الصلاة والسلام: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، المراد بذلك بيان حقيقة الأمر، وليس المراد بذلك صرف الكلام عن ظاهره. قال: وسطوا على الوحيين بالتحريف لسموه تأويلا بوضع ثاني، فانظر إلى الأعراف، إذا أردت أن تعرف ما هو التأويل الصحيح، ليس المراد بذلك تحريف الكلام عن ظاهره. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وفهم مقتضى القرآن. فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق رباني، وإذا مررت بسورة آل عمران وقرأت قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله علمت معنى التأويل، وهو حقيقة الأمر، فحقيقة الأمر يعلمها الله عز وجل. أما المعاني، معاني الكلمات، فيعلمها العالمون، معاني الكلمات سواء فيما يتعلق باليوم الآخر وفيما يتعلق بالجنة والنار وفيما يتعلق بصفات الله عز وجل، فالعلماء يعلمون معاني ما جاءت به النصوص، لكن حقيقة الأمر من الذي يعلمها؟ رب العالمين سبحانه. قال: فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهما موفقا رباني، وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة لا المجاز الثاني. نعم، هذا هو حقيقة التأويل في أدلة الكتاب والسنة، بيان الحقيقة، وليس المراد بذلك المجاز الثاني الذي هو صرف الكلام عن ظاهره. قال: وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة للمجاز الثاني، ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان. فتأويل النفاة مخالفا لهذا المعنى، فإنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره وسموه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف، فلا يجتمع التأويل والتحريف، فالتأويل هو بيان لحقيقة الأمر والتحريف وصرف الكلام عن حقيقته، فلا يجتمعان. قال: ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان، اللفظ هم أنشوا له معنى بذاك الإصلاح وذاك أمر داني، وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان، فكسوا هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعوران، فأنشأوا للفظ معنى آخر، فجاءوا إلى قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فأنشأوا لذلك معنى آخر، وأن المراد لذلك القدرة أو النعمة، وجاءوا إلى قول الله عز وجل الرحمة على وجه السواء، وأثبتوا معنى وأنشأوا معنى آخر، وقالوا المراد بذلك الاستيلاء، وسموا ذلك وألحدوا في أسماء الله عز وجل بالتحريف، وسموا ذلك تأويلا من أجل أن يدلسوا على العميان والعوران الذين لا يميزون بين الحق والباطل، فسموا تحريفهم تأويلا. قال واللفظ هم أنشأوا له معنى بذاك الإصلاح وذاك أمر دان، وأتوا إلى الإلحاد بالأسماء والتحريف الألفاظ بالبهتان، فكسوا هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعوران، فاستن كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جاني، فيذا بسنتهم وسمى جهده للحق تأويلا بلا فرقان، وأتى بتأويل كتأويلاتهم شبرا بشبر صارحا بأذان، إنا تأولنا كما أولتم فأتوا نحاكمكم إلى الوزان، في الكفتين نحط تأويلاتنا وكذاك تأويلاتكم بوزان، هذا وقد أقررتم أن بأيدينا صريح العدل والميزان، وغدوتم فيه تلاميذا لنا أوليس ذاك منطق اليوناني، منا تعلمتم ونحن شيوخكم لا تجحدون منة الإحسان، فسلوا باحثكم سؤال تفهم وسلوا القواعد ربة الأركان، من أين جاءتكم وأين أصولها وعلى يد من يا أولي النكران، فلأي شيء نحن كفار وأنتم مؤمنون ونحن متفقان، إن النصوص أدلة لفظية لم تفضي قط بنا إلى إيقان، فلذاك حكمنا العقول وأنتم أيضا كذاك فنحن مصطلحان، فلأي شيء قد رميتم بيننا حرب الحروب ونحن كالإخوان، الأصل معقول ولفظ الوحي معزول ونحن وأنتم صنوان، لا بالنصوص نقول نحن وأنتم أيضا كذاك فنحن مصطلحان، فذروا عداوتنا فإن وراءنا ذاك العدو والثقل بالأضغان، فهم عدوكم وهم أعداؤنا فجميعنا في حربهم سيان، تلك المقسمة الأولى قالوا بأن الله فوق جميع ذي الأكوان، وإليه يصعد قولنا وفعالنا وإليه ترقى روح ذي الإيمان، وإليه قد عرج الرسول حقيقة وكذا ابن مريم مصعد الأبدان، وكذاك قالوا إنه بالذات فوق العرش قد قدرته بكل مكان، وكذاك ينزل كل آخر ليلة نحو السماء فها هنا جهتان للابتداء والانتهاء وذان للأجسام أين الله من هذان، وكذاك قالوا إنه متكلم قام الكلام به فيا إخواني، أيكون ذاك بغير حرف أم بلا صوت فهذا ليس في الإمكان، وكذاك قالوا ما حكينا عنهم من قبل قول مشبه الرحمن، فذروا الحراب لنا وشدوا كلنا جمعا عليهم حملة الفرسان، حتى نسوقهم بأجمعنا إلى وسط العرين مزدق اللحمان، فلقد كوونا بالنصوص وما لنا لقائها أبد الزمان يدان، كم ذا يقال الله قال رسوله من فوق أعناق لنا وبنان، إن نحن قلنا قال أرص المعلم أولا أو قال ذاك الثاني، وكذاك إن قلنا ابن سينا قال ذا أو قاله الرازي ذو التبيان، قالوا لنا قال الرسول وقال في القرآن كيف الدفع للقرآن، وكذاك أنتم منهم أيضا بهذا المنزل الضنك الذي ترياني، إن جئتموهم بالعقول أتوكم بالنص من أثر ومن قرآن، فتحالفوا إن عليهم كلنا حرب ونحن وأنتم سلمان، فإذا فرغنا منهم فخلافنا سهل ونحن وأنتم أخوان، فالعرش عند فريقنا وفريقكم ما فوقه أحد بلا كتمان، ما فوقه شيء سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان والأذهان، ما الله موجود هناك وإنما العدم المحقق فوق ذي الأكوان، والله معدوم هناك حقيقة بالذات عكس مقالة الديصاني عكس كما قالت الديصاني، هذا هو التوحيد عند فريقنا وفريقكم وحقيقة العرفان، وكذا جماعتنا على التحقيق في التوراة والإنجيل والفرقان. ليست كلام الله بل فيض من الفعال أو خلق من الأكوان، فالأرض ما فيها له قول، ولا فوق السماء للخلق من ديان. بشر أتى بالوحي وهو كلامه، في ذاك نحن وأنتم مثلان. ولذاك قلنا إن رؤيتنا له عين المحال وليس في الإمكان، وزعمتم أن نراه رؤية المعدوم للموجود في البرهان. إذ كل مرئي يقوم بنفسه أو غيره لابد في البرهان من أن يقابل من يراه حقيقة من غير بعد مفرط متداني. ولقد تساعدنا على إبطال ذا أنتم ونحن، فما هنا قولان. أما البلية فهي قول مقسم قال القرآن بدا من الرحمن، هو قوله وكلامه منه بدا لفظا ومعنى ليس يفترقان. سمع الأمين كلامه منه وأداه إلى المختار من إنسان، فله الأداء كما الأداء لرسوله، والقول قول الله للسلطان. هذا الذي قلنا وأنتم إنه عين المحال وذاك ذو بطلان. فإذا تساعدنا جميعا أنه ما بيننا لله من قرآن، إلا كبيت الله تلك إضافة المخلوق للأوصاف للديان. فعلانا هذا الحب فيما بيننا مع ذا الوفاق ونحن مصطلحان. فإذا أبيتم سلمنا فتحيزوا لمقالة التقسيم بالإذعان. عودوا مقسمة وقولوا ديننا إثبات دين مشبه الديان. أولى فلا منا ولا منهم وذا شأن المنافق إذ له وجهان. هذا يقول مقسم وخصومه ترميه بالتعطيل والكفران. هو قائم هو قاعد هو جاحد هو مثبت تلقاه ذا ألوان. يوما بتأويل يقول وتارة يس على التأويل بالنكران. وهذا كلام طويل، نعم، ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. نؤجل الكلام عليه إلى درس القادم، لكن أراد أن يبين سطو القرامطة والفلاسفة على الأشاعرة وكيف أنهم سطوا عليهم وتكلموا فيهم بهذا الكلام الذي ضعفت الأشاعرة عن الرد عليهم. فضعفت الأشاعرة عن الرد على القرامطة، وتكلمت القرامطة والفلاسفة على الأشاعرة بهذه الحجج القوية عليهم، وإن كانت حجج ضعيفة على أئمة السنة لكنها حجج قوية على الأشاعرة، وبينوا أنهم مع الأشاعرة على سير واحد، وأن العدو المشترك إنما هم علماء السنة أئمة السلف، أما هم والفلاسفة فقد ساروا بسير واحد، وأن الأشاعرة إنما استفادوا علمهم منهم. من أين أخذوا علم الكلام والمنطق إلا منهم؟ فهم أشياخهم وهم ساداتهم، فكيف كفرتمونا وضللتمونا وأنتم تلاميذ لنا وغلمان بين أيدينا، وعلمكم الذي عارضتم به أدلة الكتاب والسنة منا أخذتموه، فلما تسلطتم علينا وأظهرتم العداء لنا ونحن وأنتم على وفاق، وإنما عدونا المشترك هم أئمة السنة. يأتي الكلام على ذلك من شيخ الله عز وجل في درس قادم. إلى هنا والحمد لله.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي. بسم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بغسل الوجه، كنا قرأنا باب غسل ما استرسل من اللحية، ثم أخذنا مسائل تتعلق بغسل الوجه قبل أن نقرأها. فما ضابط الوجه المأمور بغسله في القرآن؟ من منبت الشعر الغالب المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن أصل الأذن إلى أصل الأذن الأخرى عرضا. لماذا هذا القيد؟ منبت الشعر الغالب المعتاد. نعم، لأنه من غير الغالب المعتاد قد يكون بعض الناس يرتفع شعره إلى نصف رأسه ليس له شعر، وبعضهم ينزل شعره إلى جبهته، ولكن المعتبر هو المنبت المعتاد عند سائر الناس. ثم أخذنا أسماء الشعور التي تكون في الوجه وما حوله وحكمها، فمن يفصل في أسمائها؟ العذار، وهو الشعر الذي يقابل الأذن وهو من اللحية، تحت العذار العارض، والعارض هو الشعر الذي على على اللحي، واللحي وما تكون فيه الأسنان، وأسفل منه الذقن وهو مجتمع اللحيين، فهذه شعور اللحية. العذار هو الشعر المقابل للأذن، دونه العارض، وهما عذاران وعارضان، ثم مجتمع اللحيين هو الذقن. هم من الأعلى، ماذا يسمى الذي فوق العذار؟ الصدغ. الصدغ هو الشعر الذي فوق العذار، وهو الذي يقابل، قلنا، رأس الأذن، يقابل رأس الأذن وأعلاها. فوق الصدغ النزعتان، نزعتان هما، نعم، ما بين الصدغ والناصية، وهو الذي يتساقط منه الشعر في الغالب، عند كثير من الناس يتساقط الشعر من النزعتين، بين النزعتين الناصية. فما هي التي يجب غسلها في غسل الوجه، وما هي التي لا يجب غسلها؟ نعم، الثلاثة الأولى يجب غسلها مع الوجه، وهي العذار والعارض والذقن، هذه يجب غسلها لأنها من الوجه. والثلاثة الأخيرة لا يجب غسلها مع الوجه، تمسح مع الرأس، وهي الصدغ، وهما صدغان، والنزعتان والناصية. بقي البياض الذي بين العذار والأذن، هل يجب غسله مع الوجه أو لا يجب غسله؟ يجب غسله لأنه من الوجه، سواء كان أمرد أو ملتحي. البياض الذي بين العذار وهو على اللحية والأذن، يجب غسله. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بهذا أيضا. بقي مما لم نذكره في الدرس الماضي من الشعور ما يسمى بالتحذيف. الآن عندك الشعر الذي يقابل الأذن عذار، ارتفع منه شيئا قليلا هو الصدر، ارتفع شيئا قليلا هو النزعتان، بينهما الناصية. بقي شعر واحد هو الذي يسمى التحذيف، والتحذيف هو الشعر الذي بين الصدغ، بين الصدغين والنزعتين، بين الصدغ والنزعة، يكون شعرا خارجا جهة الوجه، بين الصدغ والنزعة، شعر متصل بشعر الرأس ولكنه خارج جهة الوجه، هو هذا الزائد الذي يكون تحت النزعتين، هو متصل بشعر الرأس وخارج إلى جهة الوجه، فهذا ضابطه، الشعر الذي بين الصدغين والنزعتين وهو داخل في الوجه. سمي تحذيفا قال النووي لأن الأشراف والنساء يعتادون إزالة الشعر عنه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب،
2: داخل إلى الجبين إلى الجبهة. بعض الناس يطول في حقه وبعض الناس لا يطول، هذا الشعر هل يجب غسله مع الوجه أو أنه من الرأس فيمسح مع الرأس؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه من الوجه فيجب غسله مع غسل الوجه، قالوا لأنه شعر في بياض الوجه، هذا الشعر كائن في بياض الوجه فهو منه. أيضا قالوا لأنه لو لم يكن عليه شعر ذلك المحل، لو لم يكن عليه شعر لكان من الوجه، فكذلك إذا كان عليه شعر فيغسل كالمواضع الأخرى من الوجه التي عليها شعر تغسل. قالوا ولذا من يريد اتساع وجهه كان يزيله ليتسع الوجه، يظهر متسعا. إذن هو من الوجه. والقول الثاني قالوا ليس من الوجه ولا يجب غسله مع الوجه، بل هو من الرأس يمسح معه، قالوا لأنه شعر متصل بشعر الرأس وبالرأس فهو كالصدغ، في أنه يأخذ حكم الرأس. وهذان القولان هما وجهان للحنابلة والشافعية، والوجه الأول أقرب، أنه يغسل مع الوجه. لما سبق؟ لأنه لو لم يكن على ذلك الموضع الشعر لوجب غسله مع الوجه، ولأن من كان يريد اتساع وجهه يزيل ذلك الشعر فيحسب ما اتسع مما كان مغطى به من الوجه فهو من الوجه. وأما ضابط الوجه أنه من منبت الشعر المعتاد، وهذا قول ينبت في موضع المعتاد، فمراد أهل العلم في قولهم من منبت الشعر المعتاد أي جهة الناصية من الأعلى، فإنهم حدوا بذلك طولا. وحتى هذا أحوط للإنسان، لأنه إذا لم يغسله مع الوجه ومسحه مع الرأس، والواجب في الغسل لا يجزئه، فالمسح لا يقوم مقام الغسل، بخلاف الغسل فهو مجزي على كل حال. فلذا هو أيضا أحوط في العمل. والناس يختلفون فيه، فبعض الناس يخرج هذا الشعر إلى جبينه كثيرا، ومنهم من لا يكون كذلك. إذن عرفنا هذا الأمر وحكم هذه الشعور، أيضا سبق معنا حكم سائر الشعور التي في الوجه كالشارب والحاجبين والعنفقة وأهداب العينين، أنه يجب غسلها مع الوجه. والمراد بكل ما سبق غسلها ظاهرها، يجب غسل ظاهرها. بقي هل يجب إيصال الماء إلى باطنها؟ كالشارب مثلا، كالعنفقة، كالحاجبين، هل يجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحتها؟ هذا سيأتي أيضا ذكره في باب في مسائل اللحية، وهل يجب إيصال الماء إلى تحته، ولكن هذه المسألة ذكرها أهل العلم أيضا على تفصيل لهم، أنها إذا كانت هذه الشعور كثيفة بحيث لا تظهر البشرة من ورائها، فإنه يكفي غسل ظاهرها ولا يجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحتها. وإن كانت هذه الشعور خفيفة بحيث تصف ما تحتها من البشرة ويظهر ما تحتها من البشرة، فهذا يجب غسل باطنها. حيث يوصل الماء إلى بشرته. وإن كان بعضها كثيفا وبعضها خفيفا فعلى ما سبق، الكثيف يجزي غسل ظاهره والخفيف لا بد من غسل باطنه. أيضا مما نبه عليه أهل العلم، لو أنه غسل ظاهر هذه الشعور كانت كثيفة فغسل ظاهرها ثم زالت، كان يكون غسل وجهه ومعه شارب كثيف فاكتفى بظاهره ثم حلقه، فلا ينتقض وضوءه، بل وضوءه باق في قول أكثر أهل العلم. وذاك شعر الرأس لو أنه مسح عليه ثم حلقه لا تزول طهارته. إذن هذه مسائل تتعلق بغسل الوجه. بقي مسألة الباب وهي غسل ما استرسل من اللحية. أولا مرادهم بما استرسل أي ما نزل من اللحية عن تغطية الفرض الواجب، فالواجب غسله هو ما هو الواجب غسله؟ هو الوجه، فالشعر الذي على الفرض الذي يجب غسله هذا واضح أنه يجب غسله، فمثلا الشعر الذي على العارضين هل يجب غسله أو لا؟ يجب غسله، نعم، لأنه غطى موضع الفرض، موضع الفرض هما العارضان من موضع غسل الوجه. أيضا الشعر الذي على الذقن هل يجب غسله؟ نعم يجب غسله، لأنه مغطى لموضع الفرض، أي ما كان غسله فرضا. بقي ما استرسل أي نزل من اللحية، اللحية التي نزلت عن الذقن، أن تكون لحيته إلى صدره أو نحو ذلك، فهذا المسترسل من اللحية هل يجب غسله أو يكفي غسل الوجه وما غطاه من الشعر وأسفل اللحية وإن لم يغسله أجزاءه؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه يجب غسله، يجب غسل ما استرسل من اللحية، وهذا مذهب مالك وهو المشهور أيضا في مذهب الشافعي وأحمد. أنه يجب غسله، واستدل له المصنف رحمه الله هنا بحديث عمرو بن عبسة قال: ثم غسل وجهه إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. قال المؤلف: فهذا أي الحديث يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية. فغسل وجهه إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، أي فيقول هذا الماء غسل به لحيته كلها مع أطرافها حتى سال منها الماء. قالوا أيضا يشمله قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فاللحية كلها من الوجه متصلة به ومما تحصل به المواجهة. أيضا قالوا لأن اللحية هذه نازلة من الموضع الذي يجب غسله من العارضين أو من الذقن، والنازل من الأصل يكون تبعا لأصله، القول الثاني قالوا لا يجب غسل المسترسل من اللحية، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد واختاره ابن حزم. قالوا لأن الواجب في الغسل الذي أمر به في القرآن هو غسل الوجه، بشرة الوجه، هذا هو الواجب، وإنما وجب غسل اللحية على سبيل البدل لما غطت الوجه ونبتت عليه وجب غسلها. فما استرسل منها خارج عن محل الوجه وعن المحل الذي يفترض غسله، فلا يجب غسله. قالوا هذا أيضا مثل شعر الرأس، لو كان الإنسان له شعر طويل لا يجب أن يمسح شعر رأسه إلى أسفله، بل يمسح رأسه أي بالمتصل بمن الشعر، وما استرسل منه لا يلزمه. قالوا فكذلك في اللحية. وأما حديث عمرو بن عبس رضي الله عنه فقال أصحاب هذا القول لا دلالة فيه على المراد، فكون الماء يخرج من أطراف لحيته يتساقط من أطراف لحيته لا يدل على أن يجب غسلها، بل إذا غسل ناصيته أعلى الوجه جهة الرأس سيتقاطر الماء من أطراف لحيته، ينزل الماء إلى لحيته ويتقاطر من أطرافها. قوله فكونه ذكر أن الماء يتقاطر من أطراف لحيته لا يدل على وجوب غسل اللحية، بل الحديث نفسه صريح في أن الواجب غسل الوجه. قال ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. ومن الطبيعي جدا الظاهر أنه إذا غسل وجهه سيتقاطر الماء من أطراف لحيته وإن لم يغسل أطرافها، وهذا القول الثاني أقرب أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، سيأتي معنى أنه تخلل يخللها، وأما غسله فلا يجب. لكن ما كان من شعر اللحية على محل الفرض على الوجه الذي هو متصل به هذا يجب غسله، بدلا عن غسل بشرة الوجه. أما ما استرسل ونزل وليس في محل في المحل الذي يفترض غسله فلا يجب غسله. ثم ذكر المؤلف بعد هذا مسألة إيصال الماء إلى باطن اللحية، وسيأتي إن شاء الله في درس الأحد. أخن يقول في مسألة سابقة مرت معنا، من القائل لا أعلم أحد من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا؟ قاله ابن عبد البر رحمه الله وهو من أئمة المالكية، نقله عنه ابن قدامة في المغني. أخ يقول الزيادة على الثلاث في الاستجمار هل يجب فيها الإيتار؟ نعم يجب فيها الإيتار، وهو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، فهذا أمر بها مطلقا. والحديث الآخر أمر أو نهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، ولا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وأخ يقول هل التقى الأئمة الأربعة في مجلس واحد؟ وهل كانوا في نفس الزمان؟ وهل كان لهم في الحرم المكي أربع منابر لكل واحد منهم منبر؟ أما الأئمة الأربعة التقوا الأربعة فلا، لكن لقي بعضهم بعضا، فمالك ممن أدرك أبا حنيفة، والشافعي أدرك مالكا، وأحمد أدرك الشافعي، فأولهم أبو حنيفة وبعده مالك ولقيه وأدركه، وبعد مالك الشافعي ولقيه أخذ العلم عنه روى عنه أحاديث، وبعده أحمد لقي الشافعي وروى عنه وأخذ عنه الفقه وروى عنه من الحديث، وأما هل كان لهم في الحرم أربعة منابر فهم لا لم يكن لهم كذلك ولم يكن هم في الحرم، كان مالك في المدينة وأبو حنيفة بالكوفة وأحمد ببغداد والشافعي في مكة وهو الأصل في حياته. نعم بقي في مصر وبقي في بغداد وهو مكي. ولكن من بعدهم إلى أزمنة قريبة، إلى أزمنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النقدي رحمه الله، والحرم فيه أربع محاريب: الشافعية لهم محراب يصلون معهم إمام، والمالكية والحنابلة والحنفية. وما أدري هل كانوا يصلون في وقت واحد أو يصلي هؤلاء ثم بعدهم هؤلاء، يحتاج إلى نظر، لكن كان هذا موجودا حتى زال على يد هذا العالم مع ذلك الملك الصالح محمد بن سعود رحمه الله. فلما بلغ ملكهم وصل إلى مكة والحجاز وسيطروا عليها أزالوا كثيرا من البدع التي كانت، ومنها هذه البدعة، بدعة المحاريب التي كانت في الحرم المكي. أخوان يقول: هل ثبت هذا القول عن مالك أنه سئل عن التسمية قبل الوضوء فقال ما سمعت بهذا، أيريد أن يذبح حتى يسمي؟ مشهور هذا الكلام عنه في كتب أهل العلم، في كتب المالكية. أخوان يقول في ترجمة ضياء ابن سعد ابن محمد القزويني من كتاب بغية الوعاه السيوطي، قال بغية الوعاظ، كتب بغية الوعاظ، والذي نعرفه كتاب السيوطي بغية الوعاه في تراجم اللغويين والنحاة، هل له كتاب بغية الوعاظ؟ ينظر. قال أحد العلماء الأكابر أن لحيته كانت تصل إلى قدميه، وكان عوام الناس إذا رأوه يقولون سبحان الخالق. هذا ذكر عن أكثر من واحد أنه كان إذا جلس تربع تصل لحيته إلى الأرض. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. ففي هذا الحديث العظيم الذي هو حديث قدسي مما رواه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، يقول الله سبحانه فيه: أنا عند ظن عبدي بي. ومعنى هذا الحديث أنا عند ظن عبدي بي أي أنا عند رجائه، أنا عندما يظنه بي ويعتقده فيا. جاء في رواية الإمام أحمد قال فيه: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. فهذا الحديث يدعو كل مؤمن إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يعطيه في دنياه وفي آخرته على ما قام في قلبه من ظن بالله. فمن ظن بالله جل وعلا خيرا أعطاه الخير، فإن كل شيء بيد الله جل وعلا، فالله جل وعلا يعطي عبده ما ظنه فيه. إن ظن به غير ذلك كان له ما ظنه. جاء عند الإمام أحمد أن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه دخل على بعض الناس وهو مريض في مرض موته، الأسود بن يزيد الجرشي دخل عليه واثل بن الاصقع فاخذ الاسود بن يزيد يد واثله يمسح بها وجهه وعينيه لانها يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له واثله: واحده اسالك عنها. قال: وما هي؟ قال: كيف ظنك بالله؟ في هذا الموقف، في هذا المقام الذي أنت فيه، مرض الموت، كيف ظنك بالله؟ قال: ظني بالله حسن. قال: أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إذا كان ظنك بالله حسنا في هذا الموقف العظيم فأبشر بالخير من الله، فإن الله جل وعلا يعطي عبده ما ظنه فيه. ومن كان ظنه بالله حسنا في هذا الموقف وهو سياق الموت فليبشر بالخير. ولذا جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لأنه إذا مات على حسن الظن بالله أكرمه الله، إذا مات على حسن الظن بالله أعطاه الله الخير، أعطاه الله ما ظنه فيه. ظن بالله ظنا حسنا. إن الظن الحسن بالله هو فرع عن معرفة كمال الله جل وعلا وما له من صفات العظمة والجلال. فكلما كان العبد بالله أعلم كان أحسن ظنا به ممن سواه. وإنما يتطرق سوء الظن بالله إلى العبد من جهله بالله، من جهله بأسمائه وصفاته وقدرته وعظمته وما له من الكمال. وأما من علم كمال الله جل وعلا فإنه سيحسن الظن بالله. أحسن ظنك بالله، لا تظن أن الله ابتلاك ليهلكك، لا تظن أن الله ابتلاك ليفعل بك ويفعل في الدنيا. يبتلي الله عبده المؤمن ليرفع درجته، ليكفر ذنوبه، ليزيده خيرا وفضلا. لا تظن بالله ظنا سيئا في أي أمر من الأمور. إن دعوت الله فظن بالله أنه سيجيبك، إن عملت العمل الصالح فظن بالله أنه سيقبل منك، إن استغفرت من ذنبك فظن بالله أنه سيغفر ذنبك. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى يمكن لأعدائه من أوليائه تمكينا أبديا. لا تظن أن دين الله سيذهب أو سيضمحل أو سيضيع. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى ليس بقادر على تغيير ما عليه الناس من حال. إن كنت في مرض ظن بالله الظن الحسن أن الله سيرفع عنك ذلك. إن كنت في فقر وحاجة ظن بالله أن الله هو الذي يرزقك، أن الله جل وعلا هو الذي يعطيك. إن كنت في عداوة مع أعداء الله ظن بالله جل وعلا أن الله سينصرك عليهم وسيمكنك منهم. إن كنت داعيا إلى الحق ناشرا للإسلام ظن بالله جل وعلا أنه سيجعل لكلامك القبول وسيجعل لما تدعو إليه الأثر العظيم في المجتمع. ظن بالله ظنا حسنا في سائر شأنك وأبشر بالخير. إن كنت في ضائقة، إن كنت في شدة ظن بالله الفرج، ظن بالله السعة، والله سيوسع عليك ويفرج عنك. لا تظن بالله سوءا، فإن الله يعطي عبده على حسب ما قام في قلبه من ظنه بالله. انظر إلى أنبياء الله وكيف كان ظنهم بالله في أشد المواقف وأعظم الخطوب، ما يتغير ظنهم بالله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جمع له المشركون تلك النار العظيمة وأحرقوه فيها أو ألقوه فيها ليحرقوه، كان آخر ما قال كما في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ظن عظيم بالله في هذا الموقف الشديد، في نار مضرمة عظيمة وأعداء كثيرين ألقوه في تلك النار، فواجههم هذا النبي الكريم بهذه الكلمة العظيمة: حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله سبحانه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كان إبراهيم هو المنصور وكانوا هم الأخسرين، لأنه ظن بالله ظنا حسنا. وهكذا تأمل إلى أم إسماعيل سرية إبراهيم، هاجر ذهب بها إلى مكة وليس بمكة أحد، واد ليس فيه بشر ولا زرع ولا ماء ولا شيء مما تقوم به الحياة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه وضعها ووضع ابنها إسماعيل وهو طفل رضيع، ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم ولى تبعته أم إسماعيل: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ وهو لا يجيبها ولا يدري بما يجيبها، لأن الله تعالى أمره بذلك ولا يخالف أمر الله. تردد علي: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فلما جعل إبراهيم لا يلتفت قالت له أم إسماعيل: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، ما دام أن الله أمرك بهذا إذن لا يضيعنا. فأنزل الله الملك جبريل حين انقطع عنهم الماء فحفر بئر زمزم ولا تزال إلى يومنا هذا. هذا اليقين العظيم من هذه المرأة الصالحة والظن العظيم بالله جل وعلا، امرأة وحيدة في بلد ليس فيه أنيس ولا جليس، لكنها ظنت بالله أنه لن يضيعهم ما دام هذا امتثالا لأمر الله. هذا اليقين وهذا الظن الحسن بالله أورث في ذلك الولد، في ذلك الطفل الصغير، من تلك المرأة وذلك الأب. لما أمر الله نبيه إبراهيم أن يذبح إسماعيل وقد بلغ معه السعي، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حسن ظن عظيم بالله سبحانه وتعالى. وهكذا تأمل إلى نبي الله يعقوب من ذرية نبي الله إبراهيم، فقد ولده الأول وبكى حتى ابيضت عيناه من الدمع، وفقد الولد الثاني فاشتد حزنه وعظم كربه ولكن قلبه عامر بحسن الظن بالله. طال الزمان، لبث يوسف في السجن 4 سنين وخرج من السجن وبقي في بيت العزيز قبل السجن ما شاء الله، وأبوه عنده ظن حسن بالله أنه سيجتمع بولده. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وقال لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله.

وجنوده رأوا موسى وأصحابه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، سيدركنا فرعون وجنوده. نبي الله موسى كليم الرحمن عامر القلب بحسن الظن بالله لم يشك أن الله سيجعل له فرجا في موضع قد يظن الظان من البشر أنه لا فرج فيه، ولكن قدرة الله جل وعلا أعظم من كل شيء. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا أي لن يدركنا فرعون، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. ظن بالله ظنا حسنا، ظن بالله فرجا في هذه الشدة العظيمة، فشق الله له البحر، شق الله له البحر فصار طريقا يبسا بعد أن كان بحرا في لحظات. فالله جل وعلا يعطي عبده على ما ظنه فيه. ظن بالله ظنا حسنا، يونس نبي الله ظنون خرج مغاضبا لقومه، دعاهم فلم يؤمنوا به، ذكرهم بالله فلم يستجيبوا، فغضب وخرج من قومه وعنده حسن ظن بالله أن الله تعالى لن يضيق عليه، سيجعل له فرجا. فارق أهله، فارق قومه، فارق بلده، ولكن ظن أن الله لن يضيق عليه بل سيجعل له فرجا وسعه. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نقدر بمعنى أن لن نضيق عليه. جاء في آيات أخرى أنه ساهم في تلك السفينة فألقي في البحر فالتقمه الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خرجت وأنا أظن فيك ظنا حسنا أنك ستجعل لي فرجا، أنك لن تضيق علي، وقد كنت من الظالمين لنفسي حين فارقت قومي قبل أمرك، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وجاء في آيات أخرى قال الله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. رجع إلى قومه فآمنوا جميعا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فيا أيها المسلم ظن بالله ظنا حسنا، ظن بالله خيرا. نبينا عليه الصلاة والسلام خرج مهاجرا إلى المدينة فلحقه كفار قريش فوصلوا إلى الغار الذي هو فيه، اختبأ في غار ثور مستخفيا من مشركي مكة الذين لحقوه ليقتلوه وليردوه إلى مكة، فوصلوا إلى فوق رأسه فرفع أبو بكر عينه فنظر أقدامهم، قال يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصر

0: الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه
1: لا تحزن
0: إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ظن بالله ظنا حسنا، تجمع المشركون واليهود والكفرة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأحسن الظن بالله فنجاه الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب تجمعوا عليهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا الوعد أنه سيتآمر علينا الناس، أنه سيؤذينا الناس، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فيا أيها المسلم كن حسن الظن بالله في كل شأنك تجد خيرا في الدنيا والآخرة. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إن من أعظم ما يعطاه العبد في هذه الحياة الدنيا ومن أعظم رزق يرزق الله به المؤمن في هذه الدنيا أن يرزقه حسن ظن به سبحانه، فإن الإنسان كلما كان حسن الظن بالله كلما طابت حياته. الناس في ضيق، الناس في هم، الناس في كروب، الناس تضيق صدورهم بما يرون، وحسن الظن بالله صدره منشرح وقلبه مرتاح، يعلم أن الأمر أولاً وآخراً لله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى بيده الأمور، يبذل الأسباب للخير، ويحسن الظن بالله أنه سيجني ثمار تلك الأسباب التي بذلها. أخرج الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. ثم قال: والذي لا إله غيره ما ظن أحد بالله شيئا إلا أعطاه الله ظنه، وذلك أن كل شيء بيده. فما ظن أحد بالله شيئا إلا أعطاه الله جل وعلا ظنه، وما أعطي العبد في هذه الدنيا شيئا خيرا من حسن ظنه بالله، فإن حسن الظن بالله يطيب معه العمل. إذا أحسن العبد ظنه بالله حسنت أعماله، وإذا أساء ظنه بالله ساءت أعماله. أخرج ابن أبي شيبة والطبري عن الحسن البصري رحمه الله في تفسير قول الله سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. قال الحسن رحمه الله: إنما أعمال ابن آدم بحسب ظنهم بالله، فمن ظن بالله خيرا عمل خيرا، ومن ظن بالله شرا عمل شرا. هذا المؤمن الذي يفرح يوم القيامة بكتابه كان ظنه بالله حسنا، ظن أنه سيلقى الله، ظن أنه سيرجع إلى الله، ظن أن الله تعالى سيكرمه، ظن أن له موعدا يكرمه الله جل وعلا فيه، فأحسن العمل في الدنيا لأجل ذلك الموعد الذي يكرمه الله فيه. قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه، فيقول، يخاطب الناس في أرض المحشر: ها هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، كنت في الدنيا على يقين أظن أني سألقى هذا الحساب، سآتي إلى هذا اليوم فأحسن العمل. الكفار أخبر الله عنهم أنهم أساءوا الأعمال لأجل أنهم ظنوا بالله ظنا سيئا. وما كنتم تستترون، أي في أعمالكم السيئة، في فعلكم للمعاصي، ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. عملتم المعاصي، عملتم الذنوب، وظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. بهذا الظن أرداكم هذا الظن في النار وفي عذاب الله، لأنكم ظننتم أن الله تعالى لا يعلم أعماله. فالمؤمن يحسن عمله بحسن ظنه بالله، والكافر والمنافق أساء ظنه بالله فأساء العمل، أساء الظن بالله، ظنوا أن الله لا ينصر دينه، ظنوا أن محمداً ومن معه سيهلكون، سيبيدهم المشركون. كان الرسول إذا خرج للغزو ظن المنافقون أنه لن يرجع، كما قال الله عنهم: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. سوء ظن بالله. إذا خرج المنافقون مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الغزوات نفاقا يخرجون، يكونون في هم وفي ضيق، ما الذي أخرجنا إلى هذا المكان؟ ما الذي أتى بنا؟ لما في قلوبهم من سوء الظن بالله. ذكر الله ما حصل للمؤمنين من الغم في غزوة أحد بعد أن قتل منهم من قتل. قال الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. نعاس، نوم، كانوا في كرب، في هم وضيق مما أصابهم، فأنزل الله عليهم النوم أمنة وراحة لقلوبهم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وهم المؤمنون، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ما الذي أخرجنا إلى هذا المكان؟ سوء ظن بالله. لم يأتهم النوم، لم يذوقوا هذا النوم الذي جعله الله أمنة للمؤمنين، بسبب سوء ظنهم بالله. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهم. قال الله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لخرجوا إلى الأماكن التي يقتلون فيها، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. ظنوا بالله ظنونا سيئة في يوم الأحزاب، حين تجمع الأحزاب على المسلمين في المدينة وحاصروهم، اختلفت ظنون الناس، كما قال الله جل وعلا: وتظنون بالله الظنونا. جمع الله الظنون لأنها اختلفت ظنون المنافقين وظنون المؤمنين. فأما المنافقون فماذا ظنوا؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كل وعود الله ورسوله غرور وكذب. هكذا ظنوا بالله. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب يا أهل المدينة لا مقام لكم، لا مقام لكم في هذا المكان بعد اليوم، سيأتي المشركون يجتاحونكم، لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي، هؤلاء المنافقون يستأذنون الرسول ليهربوا من أرض المعركة، يقولون إن بيوتنا عورة، بيوتنا مكشوفة، لو جاء العدو لدخل على أطفالنا ونسائنا. قال الله وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذا ظن المؤمنين، هذا ظن المنافقين. المؤمنون ماذا قال الله عنهم؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأبطل الله كيد المشركين ورد الله كيدهم في نحورهم، ولم يحصل للمؤمنين منهم أي ضرر، وكفى الله المؤمنين القتال، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. في الشدائد تظهر ظنون المنافقين السيئة بالله، وتظهر ظنون المؤمنين العظيمة والحسنة التي يظنونها بربهم سبحانه. فيا أيها المؤمن أحسن ظنك بالله، واعلم أن طيب حياتك في الدنيا وفي الآخرة موقوف على حسن ظنك بالله. والله لو ظننت بالله ظنا حسنا لعشت من أسعد الناس في هذه الحياة. كل ما يصيبك من بلاء تظن فيه بالله ظنا حسنا، وترجو من الله تعالى منه فرجا، وترى من الله تعالى لك في ذلك خيرا، فتكون سعيدا. وهكذا في الآخرة تعمل الأعمال الصالحة في الدنيا لتكرم بها في الآخرة. وأما سوء الظن بالله فهو شقاء وهو نكد، كما أنه عدم معرفة بالله. وبسبب الجهل بالله فإن الإنسان كلما كان بالله أعلم بأسمائه بصفاته بعظمته أحسن ظنه فيه وعظم حسن ظنه بالله في قلبه، لما يعلم من كمال الله. وإنما يتطرق سوء الظن بالله إلى القلوب بسبب الجهل بالله وما له من الكمال سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. شهر رمضان عام 1415 في يوم الخميس 15 من شهر شوال من هذا العام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء وما سبقه وما يلحقه إن شاء الله لقاء مبارك نافع. وأبشركم ولله الحمد أن الله تعالى نفع به، إذ يسر الله من يفرغ الأشرطة ويطبعها وينشرها في عباد الله. فنسأل الله أن يجزي الجميع خيرا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بعد شهر رمضان وبعد أن أدى المسلمون ما أدوا فيه من عبادة الله قد يلحق بعض الناس فتور عن الأعمال الصالحة لأن الشيطان يتربص بعباد الله الدوائر ويقود لهم بكل صراط. وقد أقسم أن يأتي بني آدم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولكن العاقل إذا تبصر واعتبر علم أنه لا انقضاء للعمل الصالح إلا بالموت، لقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، فلا ينقطع العمل إلا بالموت. ولهذا ينبغي لنا أن نغتنم فرص العمر ما دام الله تعالى قد أعطانا صحة وفراغا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وإذا انقضى شهر الصيام فلا يعني ذلك أن التعبد لله تعالى بالصيام قد انقضى. اللي خلف الباب يأتي هنا. لا يعني أن الصيام قد انقضى، بل الصيام لا يزال، تعالوا هنا قدام، بل الصيام لا يزال مشروعا في كل وقت، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا يلزم أن يكون الإنسان صائما نصف الدهر بل أكثر، لأنه سيمر به رمضان يصومه شهرا كاملا. إذن فالصيام الحمد لله لا يزال عبادة مشروعة. وهناك أيام يسن صيامها، أيام معينة يسن صيامها، منها يوم الاثنين ويوم الخميس. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وكان يصوم يوم الاثنين والخميس، فقيل له في ذلك فقال هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله تعالى، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومما يسن صومه أيضا أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، من أوله أو وسطه أو آخره، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولا يبالغ أصامها من أول الشهر أو وسطها أو آخره. لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض الثلاثة، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وكذلك يسن صيام تسع ذي الحجة، لأنه ما من أيامنا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، والصيام من الأعمال الصالحة، ويتأكد ذلك في يوم عرفة لغير الحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. ومما يسن صومه أيضا يوم عاشوراء، ويصوم قبله يوما أو بعده يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء ورقب فيه وقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه،
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: الإنسان لذة عظيمة في الصلاة في هذا الوقت ومناجاة الله تعالى، حتى إنه يبقى طعمها في قلبه لا يزول أبدا إلا أن يشاء الله. فالقيام إذن مشروع في كل وقت، لا تقول انقضى رمضان فلا قيام، بل إن القيام مشروع في كل وقت في كل ليلة، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة في القيام أو يومها بصيام، فقال لا تخص ليلة الجمعة في القيام ولا يومها بصيام. ولهذا يكره أن يصوم الإنسان يوم الجمعة مفردا له إلا لسبب، مثل أن يوافق يوم الجمعة في يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو يكون عليه قضاء لا يتمكن من قضائه، يعني قضاء من رمضان لا يتمكن منه إلا في يوم الجمعة فيصومه من أجل القضاء لا من أجل أنه يوم من أجل أنه يوم الجمعة، فهذا لا بأس به. الصدقة مشروعة في كل وقت، كل وقت تتقرب فيه إلى الله تعالى بالصدقة فإنك مأجور غير مبتدع ولا مشرع في دين الله ما ليس منه، بل إن إنفاقك اليومي على أهلك وعلى نفسك صدقة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسلمين ولله الحمد يفعلون جميع ما يفعلونه في شهر رمضان، فلا ينبغي لهم أن يستحسروا وأن يقولوا انتهى وقت العمل، فإن هذا من وساوس الشيطان وتثبيته على الخير. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بعد هذه الكلمة القصيرة التي أرجو من الله تعالى أن أكون أول من ينتفع بها وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، بعدها نتكلم يسيرا على سورة البينة لأننا انتهينا إليها. فيقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، والكلام على البسملة قد تقدم كثيرا لنا في هذا المجلس وغيره، وبينا أن البسملة آية من كتاب الله تكلم الله بها كما تكلم بالقرآن جل وعلا، ولكنها آية مستقلة لا تعد من آيات السورة التي بعدها ولا من آيات السورة التي قبلها، بل هي مستقلة تبتدأ بها السورة من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس ما عدا سورة براءة، فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح سورة براءة بالبسملة، ولهذا أغفلها الصحابة رضي الله عنهم، لكن احتياطا وخوفا من أن تكون سورة مستقلة جعلوا بينها وبين سورة الأنفال فاصلة. يقول عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني ما كان الكفار من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي تاركين لما هم عليه من الكفر حتى تأتيهم البينة. والذين كفروا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا بذلك لأن صحفاً بقيت إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ما فيها من التبديل والتحريف والتغيير، ولكن هم أهل الكتاب. إذا سمعتم في القرآن أهل الكتاب فالمراد بهم من؟ اليهود والنصارى. اليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل. أما المشركون فهم عبدة الأوثان من كل جنس من بني إسرائيل ومن غيره. يقول لم يكن هؤلاء منفكين، أي تاركين لما هم عليه من الشرك والكفر ومنفكين عنه حتى تأتيهم بينة. فما هي البينة؟ البينة ما يبين به الحق في كل شيء، كل شيء يبين به الحق فإنه يسمى بينة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من، فكل ما بان به الحق فهو بينة، ويكون في كل شيء بحسب. فما هي البينة التي ذكرها الله هنا؟ البينة قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وهذا الرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه، وجاء بصيغة النكرة رسول تعظيما له، لأنه عليه الصلاة والسلام جدير بأن يعظم التعظيم اللائق به من غير نقص ولا غلو. رسول من الله يعني أن الله أرسله إلى العالمين بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا. وقال تبارك: الذي نزل على عبده نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو محمد عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل هو رسول رب العالمين إلى رسله، موكل بالوحي ينزل به على من شاء الله من عباده. إذن من المراد بالرسول الأخ؟ أي من المراد به؟ محمد. طيب، من أرسله؟ الله، كقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. من هو الواسطة بين الرسول وبين الله؟ جبريل، لأن جبريل موكل بالوحي ينزل به على من يشاء من عباده، من عباد الله. يتلو صحفا مطهرة يعني يقرأ لنفسه وللناس. صحفا جمع صحيفة، وهي الورقة أو اللوحة ما أشبه ذلك مما يكتب به. مطهرة أي منقات من الشرك ومن رذائل الأخلاق ومن كل ما يسوء، لأنها نزيهة مقدسة. فيها أي في هذه الصحف كتب قيمة، تعلم كتب أي مكتوبات قيمة. فكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمعنى أن في هذه الصحف مكتوبات قيمة كتبها الله عز وجل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تصفح القرآن وجده كذلك، أي وجد أنه يتضمن كتبا أي مكتوبات قيمة. انظر إلى ما جاء في القرآن من توحيد الله عز وجل والثناء عليه وحمده وتسبيحه، تجده مملوءا بذلك. انظر إلى ما في القرآن من وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصف أصحابه المهاجرين والأنصار، ووصف التابعين لهم بإحسان. انظر إلى ما جاء في القرآن من الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة، تجد أن كل ما جاء به القرآن فهو قيم، أي قيم بنفسه، وكذلك هو مقيم لغيره، فيها كتب قيمة. إذن أخبر الله في هذه الآية أنه لا يمكن أن ينفك هؤلاء الكفار من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة. فلما جاءتهم البينة هل انفكوا عن دينهم يعني عن كفرهم وشركهم؟ استمع للجواب. قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني لما جاءت البينة هل آمنوا؟ لا، ولكنهم اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر. فمن النصارى من آمن مثل النجاشي ملك الحبشة، ومن اليهود من آمن أيضا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فمن علم الله منه أنه يريد الخير ويريد الدين لله آمن وفق للإيمان، ومن لم يكن كذلك وفق للكفر. كذلك أيضا من المشركين من آمن، وما أكثر المشركين من قريش الذين آمنوا. فصار الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لن يزالوا على ما هم عليه، تقدم شوي مع الأخوان، تقدم، لم يزالوا على ما هم عليه من الكفر، ولا حتى جاءتهم بينة. ثم لما جاءتهم بينة إيش اللي حصل؟ ها؟ تفرق واختلف، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه السورة، لأنه جاء وقت الأسئلة الآن، حيث أننا جعلنا في لقاءاتنا هذه ثلثا للكلمة والتفسير، وثلثين للأسئلة. ونبدأ من اليمين، ولكل واحد سؤال واحد حتى لا يأخذ القصة الأكبر عن إخوانه.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
0: بسم الله والسلام على رسول الله.
1: فضيلة الشيخ، السؤال: رجل تعرض لحادث مروري توفي به 3 أشخاص، امرأة وبنت ورجل، وكان نفس هذا الرجل المتسبب في الحادث حسب تقرير الجهات المختصة، ويقول أن حالته المادية متدنية، وصار عليه حادث آخر وهو الآن في المستشفى ولا يستطيع القيام بالصيام، وسمع أن في بعض البلاد الإسلامية لا يزال الرق موجود، ويقول هل يستدين مبلغ ويعتق به؟ وإذا كان المبلغ موجود فأين الذين يعتقهم وكيف السبيل إلى ذلك؟ ماذا يفعل أثابكم الله؟
0: أولا لابد أن نعرف الحادث ويوصف لنا، لأنه أحيانا يظن بعض الناس أن كل حادث حدث فهو على من كان سببا فيه، وليس كذلك. ونحن الآن نفتي بناء على أن الحادث موجب للضمان، فنقول عليه 3 ديات تكون على عاقلته لأولياء المقتولين، وإذا عفوا فلا حرج تسقط الدية. هذه واحد. ثانيا عليه 3 كفارات، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وعلى هذا فيكون عليه 3 رقاب يعتقها إن كان قادرا وعنده مال فائض عن حاجاته، وإن لم يكن عنده مال فعليه أن يصوم عن كل نفس شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، لأن الله تعالى ذكر كفارة القتل ولم يذكر إلا خصلتين فقط، وهما العتق ثم الصيام، ولم يذكر الطعام. وقوله إنه يتدين أو يستسرف، نقول لا تدين ولا تستسرف، إذا لم يكن المال متوفر لديك سقط عنك العتق إلى الصيام، وإذا كنت لا تستطيع سقطت عنك الكفارة، بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
2: بالنسبة اللي يمرون أمام المصلين خاصة في الحرم النساء والرجال يقطعون الصلاة،
0: أما الرجال فإنهم لا يقطعون الصلاة، لكن الإنسان مأمور بأن يردهم، وأما النساء فالمرأة البالغة تقطع الصلاة إذا مرت بينك وبين سترتك أو بينك وبين موضع سجودك إذا لم يكن لك سترة، سواء في الحرم أو في غير الحرم، إلا إذا كان الإنسان لم يتيسر له مكان إلا في مرور مكان مرور الناس مثل عند الأبواب، فهذا للضرورة لا ينقطع، فهذا للضرورة لا تنقطع صلاته، لأنه لو أخذ يرد الناس لكثرت الحركة في صلاته فأطلتها. أفهمت؟ إذا صار من بعيد من وراء موضع سجودك فهو لا يضر، ما يضر أقل من متري، يعني مثلا أنا في الحرم فيه إمداد صلى الله عليه، إذا مر من وراء المدة ما يضر حتى لو امرأة، كذلك أيضا في صحن المطاف بلاط، إذا مر من وراء البلاطة اللي أنت عليها لا يضر. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم
0: وإياكم،
3: هذه امرأة توفيت ولكنها لم تصلي بعض الفروض، تقريبا 5 فروض أو 6 فروض، مع أنها كانت بفكرها، لكنها لا تستطيع القيام ولا الجلوس، ويقرب منها التراب لتتطهر لكن لا تستطيع، ومع أنها آخر وقت صلت كانت تصلي وأكثرت من التكبيرات وأكثرت من الأشياء، وهي مع أنها في فكرها، فماذا عليها وفقكم الله؟
0: ليس عليها شيء الآن، يعني أنه لا تقضى عنها الصلاة، لكن ينبغي لأولادها وذويها أن يكثروا من الاستغفار لها والدعاء لها. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يلجأ إليها بعض المرضى. أولا نقول المريض يجب عليه أن يتطهر بالماء، فإن لم يستطع فبالتراب، فإن لم يستطع صلى بلا تراب ولا ماء ولا يدع الصلاة. ثانيا يجب عليه أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع الإيماء ولا على جنبه فإنه ينوي بقلبه ولا يترك الصلاة. ثالثا بعض الناس إذا كان في ثيابه نجاسة وهو لا يستطيع أن يغسلها ولا يستطيع أن يغير الثوب يقول لا أصلي حتى يعافيني الله وطهر ثوبي، وهذا غلط أيضا، بل يصلي ولو كان ثوبه نجسا، ولو كان بدنه نجسا وهو عاجز عن إزالة النجاسة يصلي على حسب حاله، لأن الصلاة لها وقت محدود لا بد أن تقع فيه على حسب استطاعة الإنسان، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أرجو أن يكون هذا معلوما عندكم وأن تنبهوا عليه في المجالس، لأن أكثر الناس يجهلوا هذا الشيء. وكذلك أن تسألوا المرضى إذا عدتموهم تقول كيف تصلون كيف تطهرون، وتوجهوهم إلى ما يجب، لأن الإنسان مسؤول عن علمه الذي أعطاه الله، كما قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولا تقولوا أين الميثاق، نحن نجد العلماء ولا يقولون إن الله أخذ عليه الميثاق، يعني لا يشعرون بهذا، لكن يقول مجرد إعطاء الله للإنسان العلم هو ميثاق، إذا آتاك الله علما فهذا يعني الميثاق أن تبينه للناس، وهذه من نعمة الله على العبد أن يجعله محلا للعلم وارثا للرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو كذلك أعلم حيث يجعل وراثة هذه الرسالة، فمن علم الله فيه خيرا فقهه في دينه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فوصية النفس وإياكم الحرص على نشر العلم بين الناس، ولا تحقروا شيئا، إذا علمت إنسانا مسألة واحدة وعمل بها ثم علمها آخر وآخر وآخر فكل ما يحصل من أجر بالعمل الذي أنت دلالت الناس عليه فلك مثله. نعم.
4: قضية الشيخ يعني متزوج من عائلة عندهم بعض يعني المعاصي والأحوال، فأحيانا نطلع رحلات لطلب العلم أو للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأضطر أني أتركهم عندهم، فهل تركهم أولى أو البقاء معهم أولى؟
0: أنت إذا خرجت في الرحلات إن كانت الرحلة نزهة فلا تخرج إذا خفت على أهلك أن يتغيروا إذا ذهبوا إلى أهلهم، وإن كان خروج في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله عز وجل فانظر هل أحد من الناس يقوم مقامك، فالبقاء عند أهلك أولى. هل لا يوجد أحد يقوم مقامك وأن الأمر فرض عليك فاذهب، ولكن لا تذهب بعيدا، ارجع إلى أهلك قبل الليل وتكون معهم. نعم.
5: سيد الشيخ، تعلمون من فتح على الناس بهذا الزمان من حب الدنيا والاستغراق في الملاهي والشهوات وما يخطط له أعداء الإسلام، نريد كلمة لمن يسمع هذا الكلام أو يقرأه أو نصيحة في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وعودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى.
0: أظنه لا شيء أشد تأثيرا من المواعظ من القرآن الكريم، والله تعالى أجمل ذلك في قوله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هاتان الآيتان من أعظم ما يكون موعظة لمن تبصر، وعد الله حق، سواء كان الذي وعد به أجرا وثوابا للصالحين أو عقوبة ونكالا للعاصين، هو حق صدق ثابت لا بد أن يقع. ثم قال لا تغرنكم الحياة الدنيا فتصدكم عما أمر الله به أو توقعكم فيما نهى الله عنه. والحياة الدنيا في الحقيقة تغر الإنسان الأبله السفيه، أما الإنسان العاقل الكيس فإنها لا تغره. وكيف تغر الدنيا إنسانا وهي في الحقيقة مشحونة ومملوءة بالهم والغم والتنغيص والكدر؟ وكما قال الشاعر الأول لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. أنت ترى الإنسان في يومك على ظهر الأرض وفي غدك في باطن الأرض، والذي مر عليك أفلا يجوز أن يمر عليك؟ الجواب بلى، يمكن، يمكن أن تكون اليوم في عالم الدنيا وغدا في عالم الآخر، فكيف تغتر بدار لا يجد الإنسان متى يرتحل عنها، بدار رحلته ليست بيده، بدار لا يدري ربما يبقى ما هو فيه من الرفاهية وربما يزول. فالحاصل أن الإنسان
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا قامت الصلاة ولا قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: Still.

الله أكبر.

الله.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

1669 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره.

آية طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة زوجي الريح ريح زرنب والمس مس أرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطي وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. أخرجه البخاري 5189. الباب 21 في فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. 1670. عن عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا رضي الله عنه بالكوفة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. أخرجه البخاري 3815. قال أبو كريب وأشار وكيع إلى السماء والأرض. 1671. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أخرجه البخاري 3820. 1672. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة فقال إني قد رزقت حبها. أخرجه البخاري 3818. 1673. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت.
أخرجه البخاري 3815 و3815

0: 1818 و 3820 1674. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. أخرجه البخاري 3815 و 3818 و 3820. الباب 22 في فضائل زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها. 1675. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا. قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تأمل بيدها وتصدق. أخرجه البخاري 1420. الباب 23 في فضائل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها. 1676. عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قال: وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، قال: فجعل يتحدث ثم قام، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية الكلبي. قال: فقالت أم سلمة: أيم الله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا، أو كما قال. فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. الباب 24 في فضائل أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنها. 1677. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم، فإنه كان يدخل عليها، فقيل له في ذلك، قال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. أخرجه البخاري 2844. 1678. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. الباب 25 في فضائل أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أم أسامة بن زيد رضي الله عنهم. 1679. عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. الباب 26 في فضائل زيد بن حارثة رضي الله عنه. 1680. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. سورة الأحزاب الآية 5. أخرجه البخاري 4782. الباب 27 في فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. 1681. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: إن تطعنوا في إمارته، يريد أسامة بن زيد، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وإيم الله إن كان لخليقا بها، وإيم الله إن كان لأحب الناس إلي، وإيم الله إن هذا لها لخليق، يريد أسامة بن زيد، وإيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. أخرجه البخاري 3730. الباب 28 في فضائل بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 1682. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال صلاة الغداة: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. أخرجه البخاري 1149. الباب 29 في فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم. 1683. عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه، أغضبتم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. الباب 30 في فضل أنس بن مالك رضي الله عنه. 1684. عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك، فادع الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو 100 اليوم. أخرجه البخاري 1982. 1685. عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم صوته، فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيس. فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات قد رأيت منها 2 في الدنيا وأنا أرجو 3 في الآخرة. أخرجه البخاري 1982. 1686. عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. أخرجه البخاري 6289. انتهى الشريط 26 من فضلك انتقل إلى الشريط 27.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك بإخواننا في الله سبحانه وتعالى أهل هذه القرية من أهل الخير والصلاح والحب لهذه الدعوة المباركة، فجزاهم الله خيرا وشكر الله سبحانه وتعالى لهم، وجزى الله إخواننا القائمين بهذا المسجد خيرا، أخونا محمد وأخونا عنتر جزاهم الله خيرا على جهودهم وما يقومون به. إخواني في الله، إن من سنة الله سبحانه وتعالى الجارية في هذا الكون أن جعل الحق والباطل في صراع، فلا يزال الحق والباطل يتقاومان ويتصارعان وهذا أمر أراده الله، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لو شاء الله لجعل الخلق كلهم أمة واحدة على الإيمان والتوحيد. وقال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقال الله سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فكان بعض الناس فتنة لبعض، وقال الله سبحانه وتعالى حين أمر عباده بالجهاد وبين شرعيته قال ولو شاء الله لانتصر منهم، لو شاء الله لانتصر من الكفار،
ونصركم عليهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فاقتضت حكمة الله تعالى أن يبقى الحق والباطل في هذه الدنيا في صراع، ولكن العاقبة هي نصرة الحق، العاقبة هي علو الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي ليعليه على الدين كله. فالحق منصور وإن ابتلي، وقد يخفق في زمان من الأزمنة في مكان من الأمكنة، ولكن العاقب للحق وأهله. وهذا الصراع بين الحق والباطل له حكم عظيمة. لم يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر عبثا، بل جعله لحكم عظيمة جليلة، منها أن يظهر جمال الحق. فلو لم يوجد باطل ما عرف الناس حسن الحق وجماله، لكن يرون الباطل وقبحه وما فيه من الشرور، فإذا رأوا الحق عظموه في نفوسهم ورأوا حسنه. حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، جاء الله بهذا الخير.

الأجر ويرفع الدرجات لمن شاء من عباده، يعظم درجات المجاهدين الذين يجاهدون بأيديهم ويجاهدون بألسنتهم ويجاهدون بأموالهم لأجل إخماد الباطل، يجاهدون بكل ذلك لنصرة الحق، يعظم الله لهم الأجر. لو لم يوجد الباطل ما وجد هذا الباب العظيم من أبواب الخير والأجر والثواب. فمن منافعه أن يعظم الله تعالى الأجر لمن شاء من عباده، ويكفر سيئات من شاء من عباده بهذا البلاء. من منافع ذلك أن يظهر الله تعالى للعباد قدرته على نصرة الحق وإحقاقه وإبطال الباطل، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالله تعالى يحق الحق وينصره ويعلي شأنه ولو كره المجرمون. قال الله عن المنافقين: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، قلبوا الأمور، صوروا الصادقين في صورة الكاذبين، وصوروا الكاذبين في صورة الصادقين، صوروا الأمناء في صورة الخونة، وصوروا الخائنين في صورة الأمناء، قلبوا الأمور، خادعوا المؤمنين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فمن حكمة الله تعالى أنه يظهر نصرة أهل الحق وعلو أهل الحق رغم ما يجدون من المكائد العظيمة. أيضا من الحكم العظيمة في ذلك أن الله تعالى يظهر من في قلبه مرض. لو كان الناس جميعا أهل خير ما عرف أهل الشر، لكن هناك أناس في قلوبهم مرض، في قلوبهم فساد، فإذا قام الباطل يقاوم الحق ظهروا وبرزوا، فكان في هذا نفع عظيم وهو تصفية صفوف المؤمنين. قال الله تعالى لنبيه، ما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد أن يميز الله الخبيث من الطيب. كم هي المراحل وكم هي الفتن التي يكون الناس وأهل الحق فيها في قوة، فأهل الباطل يندسون، فإذا قام الباطل يقاوم الحق ويصاول ظهره، فكان في ذلك تصفية صفوف المؤمنين من المبطلين. وكم تعدد في ذلك من الحكم العظيمة. فهذه سنة الله تعالى، وجود أهل الباطل في هذه الدنيا. والله سبحانه وتعالى كما بين طريق أهل الباطل ليحذرها الناس، بين أيضا أهل الباطل وسماهم ووصفهم ليحذرهم الناس. كم هي الآيات التي في كتاب الله تبين اليهود والنصارى وما عندهم من المقالات المخالفة. ربنا سبحانه، الرب جل وعلا، ينزل القرآن ويتكلم به لبيان شبهة من شبهات اليهود، لبيان شبهة من شبهات النصارى يبينها. بل أخبر الله أنه أنزل القرآن وفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ففصل الله تعالى الآيات وأوضحها

0: لبيان سبيل المجرمين. فبيان سبيل المجرمين من أعظم المطالب الشرعية ومن أعظم المقاصد في تفصيل الآيات ونزول هذا القرآن العظيم. إخواني في الله، إن من أعظم المجرمين والمبطلين في أزماننا هذه لهم الرافضة الشيعة بشتى أصنافهم ومختلف طرقهم وتسمياتهم. فلا يوجد في هذا الزمان ممن ينتسب إلى الإسلام ويدعي الإسلام أعظم ضررا منهم، ولا أشد خطرا على المسلمين من أفكارهم. فبيان سبيلهم وطريقهم من أعظم العبادات ومن الجهاد في سبيل الله. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند الترمذي: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، أي بأيديكم. جاهدوا أهل الشرك باليد، بالقتال، بالسيف، بالأسلحة، وبأموالكم. فابذلوا الأموال وأنفقوها لأجل قتالهم ومقاومتهم، وابذلوا الأموال وأنفقوها في سبيل نشر الوعي والخير الذي يكون ضدا لهم. وجاهدوا المشركين بألسنتكم، بالكلام. هذا الجهاد الذي سماه الله ووصفه في القرآن بأنه جهاد كبير، قال الله لنبيه: وجاهدهم به، أي بهذا القرآن، جهادا كبيرا. فوصف الله تعالى جهاد اللسان بأنه جهاد كبير، وبيان سبيل هؤلاء الأقوام الرافضة له نواحي كثيرة، سواء في بيان عقائدهم، عقيدتهم في القرآن، عقيدتهم في السنة، عقيدتهم في الصحابة، عقيدتهم في أمهات المؤمنين، عقائدهم التي تتعلق بالله، في القدر، في الرؤية، هكذا عقائدهم في الأمور الغيبية كعذاب القبر ونعيمه والشفاعة وغير ذلك. وهكذا بيان ضلالهم وما يسعون إليه، فله نواحي كثيرة. وبإذن الله تعالى في هذا المجلس المبارك المختصر، انطلاقا من مثل هذه الآيات، نأخذ جانبا واحدا مما عليه الرافضة، مما يروج له في هذه الأيام والأزمان، نصحا للمسلمين وتنبيها لهم وقياما بما أوجب الله تعالى على أهل العلم من النصيحة والبيان للناس، ألا وهو جانب علاقة الرافضة باليهود عبر التاريخ. فمجلسنا هذا بإذن الله تعالى عن علاقة الرافضة باليهود وأوجه الشبه بينهم، حتى يعلم كل مسلم أن الشعارات التي يرفعها الرافضة اليوم، سواء من الحوثيين أو من رافضة لبنان الذين يسمون أنفسهم بحزب الله، أو من رافضة إيران، أو من رافضة العراق، أو رافضة الشام في سوريا وما حولها، أن الشعارات التي يرفعونها بأنهم يعادون اليهود أنهم كاذبون، وأن هذه أساليب ماكرة يخادعون بها المسلمين لقصد التغرير عليهم وترويج باطلهم. فالمسلمون حببت إليهم بلاد بيت المقدس من زمن قديم، لأن المسجد الذي فيها هو قبلة الأنبياء لفترات مديدة، وهكذا استقبله نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنون 16 شهرا في أول الإسلام، صلوا إلى بيت المقدس. ذلك الموضع هو مسرى الرسول، ذلك الموضع هو بلد الأنبياء، المسجد الذي فيه هو ثالث مسجد من المساجد المعظمة عند المسلمين. فصارت قلوب المسلمين تحب تلك الأماكن التي أثنى الله عليها وبارك حولها، فصار هذا الشعار أفضل شعار يطلقه الرافضة في العالم ليكسبوا مودة المسلمين ومحبتهم، فرفعوا شعار نصرة بيت المقدس، ورفعوا شعار العداء لليهود، وأعلنوا في إعلامهم الكاذب أنهم يستهدفون اليهود ويستهدفون سفنهم وتجارتهم وما يتعلق بهم، وكل ذلك كما قال الله عن أسلافهم السابقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يظهرون الخير، يخادعون أهل الإيمان، وللأسف اغتر بهم كثير من المسلمين، صدقوهم في هذه الشعارات الكاذبة. وإن المتأمل في حقيقة الحال ليدرك أن الرافضة لا علاقة لهم في عداوة اليهود، بل هم الأصدقاء المقربون لليهود. مما يبين ذلك ما يكاد أن يكون متفقا عليه سواء في كتب أهل السنة أو حتى في كتب الشيعة أنفسهم، تناقلت كتب التواريخ والسير والحديث ذلك الأمر، أن مؤسس الرافضة رجل يهودي. هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، وإن حاول الرافضة اليوم تكذيبه فكتب الرافضة شاهدة بذلك ومليئة بالروايات التي تثبته أن رجلا من يهود اليمن اسمه عبد الله ابن سبأ ظهر في خلافة عثمان رضي الله عنه، وقدم المدينة ثم خرج إلى العراق ثم رجع إلى الشام ثم طرده إلى الشام ثم ذهب إلى مصر. شاهد أن هذا الرجل بدأ يشيع الإشاعات عن أمير المؤمنين عثمان ويؤلب الناس على عثمان رضي الله عنه. عثمان ثالث الخلفاء، زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أهل العلم لا يعلم رجل أغلق بابه على ابنتي نبي سوى عثمان، ماتت الأولى فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية. عثمان الذي تستحي منه الملائكة رضي الله عنه، بدأ هذا الرجل اليهودي يؤلب الناس على عثمان رضي الله عنه ويفشي في الناس مطاعن يطعن في عثمان بها. فلم ترق فكرته في المدينة فخرج إلى العراق، لم ترق فتنته خرج إلى الشام فطرده أهل الشام ولم يقبلوا فتنته، فخرج إلى مصر وهنالك استقر ببث ما يريد بثه، حتى جمع أعرابا من أعراب مصر والعراق وألبهم على أمير المؤمنين رضي الله عنه، حتى أتوا وقتلوه في داره وقد جاوز 80 سنة. لم يرحموا سبقه إلى الإسلام ولم يرحموا شيبته، رجل جاوز 80 عاما فلم يرحموه بل قتلوا رضي الله عنه في داره في المدينة. ثم بدأ ابن سبأ اليهودي يبث فكرة تأليه علي رضي الله، فهناك عدة بدع، أول من ابتدعها هو هذا اليهودي. انظر كيف أراد الطعن في الإسلام، أراد التشويه في الإسلام، فابتدع بدعة أن علي رضي الله عنه إله، وبث ذلك في الناس. ابتدع بدعة الوصايا أن علي رضي الله عنه هو الوصي وهو الأحق بالخلافة بعد رسول الله، وطعن في أبي بكر وعمر وعثمان. ابتدع بدعة الرجعة، كان يقول بعد موت علي إن عليا سيرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هذه العقائد. ابتدع بدعة أيضا العصمة لعلي رضي الله عنه وأهل بيته. هذه العقائد الأربع التي هي اليوم ركائز دين الشيعة هي بدع رجل يهودي. فعلي رضي الله عنه أحرق أصحاب هذا الرجل، أما هذا الرجل فهرب منه، خرج يوما وهو في الكوفة رضي الله عنه فخروا ساجدين له، كما ذكر هذا شيخ الإسلام في منهج السنة وغيره. فقال علي: ما أنتم؟ أو ما هذا؟ كيف تسجدون لي؟ قالوا: أنت الله، أنت الله. قال علي رضي الله عنه أبياته المشهورة، قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقنبرا هو مولى خادم لعلي، فأمره أن يضرم النار، وكل من قال بهذه العقيدة أحرقه بالنار. بلغ ابن عباس كما في صحيح البخاري أن عليا أحرق السبئية، قال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولقتلتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه. فبدأ ابن سبأ يبث هذه العقائد حتى فشت في الناس، ومن حينها تشيعت الشيعة، وكانوا يسمون أنفسهم بشيعة أمير المؤمنين. وقد أسس لهم هذا اليهودي هذه العقائد الباطلة، أن عليا هو الإله، التي هي دين الرافضة إلى اليوم يعتقدون هو الإله. أسس لهم القول بالرجعة، أن روح علي رضي الله عنه سترجع إلى الدنيا قبل القيامة، وأنه سيرجع علي إلى الدنيا. أسس لهم بدعة الوصاية وأن علي هو الوصي، وأسس لهم بدعة العصمة وأن الأئمة معصومون، بل فضلوا الأئمة على الأنبياء والرسل والملائكة. فإذا هذا مبدأ بدعة الشيعة، هذا باعتراف كتب الشيعة، ليس في كتب أهل السنة فقط، بل باعتراف كتب الشيعة أنفسهم أن مؤسسهم هو رجل من اليهود، بل بشهادة بعض علمائهم اليوم يقول: إن ما في دين الرافضة الشيعة كثير منه مستقى من دين اليهود. فهل يتوقع إنسان أن هؤلاء الذين مؤسسهم رجل من اليهود يعادون اليهود؟ دينهم مبني على عقائد وأصول يهودية، فكيف يظن مسلم أنهم يعادون اليهود. أيضا مما يبين ذلك لكل ذي عينين مواقف الرافضة من اليهود في الماضي والحاضر، ففي كل مرة يبتلى المسلمون ببلاء من قبل اليهود يكون الرافضة في صف اليهود، فهم من دمروا بلدان المسلمين في الزمن الأول، هم من أدخلوا الترك والمشركين إلى بلاد المسلمين، هم من أدخلوا التتار إلى بلاد المسلمين، هم من أسقطوا بيت المقدس بيد النصارى في سنوات مضت في الزمن الأول، هم من فعل وفعل بالمسلمين معاونة لليهود. لا يخفى عليكم قصة الوزير الرافضي ابن العلقمي، وهي قصة طويلة، من أحب أن يقرأها في البداية والنهاية لابن كثير أو نحو من الكتب. هذا ابن العلقمي الذي كان وزيرا لأمير المؤمنين، وزيرا للخليفة العباسي. الخليفة العباسي هذه الدولة التي حكمت بلاد المسلمين نحو 500 عام، 5 قرون، والدولة العباسية حاكمة لبلاد المسلمين وعاصمتها بلاد بغداد في العراق، دمرها الرافضة. لم يزل هذا الوزير يضعف جيش المسلمين، قال ابن كثير رحمه الله بمعنى كلامه، قال فأضعف جيش المسلمين وقطع عنهم العطاء. كان الذي هو في جيش المسلمين قلل العطاء الذي كان مخصصا للجنود وجيوش المسلمين حتى صار لا يقوم بحاجة الإنسان، فكثير من المسلمين ترك البقاء في جيش المسلمين بسبب الحاجة، فأوهن جيش المسلمين وأضعفه حتى قلل عدده إلى عدد لا يكاد يفي بشيء. دولة المسلمين حاكمة لخمس قرون، شملت بلدانا كثيرة من بلدان الله، جيشها وصل في حين من الأحيان لا يجاوز 10,000 جندي بسبب خيانة هذا الوزير. ثم كاتب التتار وطمعهم في بلاد المسلمين، وأن بلاد المسلمين قد صارت ضعيفة، كان التتار يخافون ويهابون دولة الإسلام، أسقطوا كثيرا من الممالك التي غزوها بعيدا عن بلاد المسلمين أو بعيدا عن بلاد العرب، وبعضها ممالك إسلامية، ولكن كان في نفوسهم هيبة للدولة العباسية، حتى سهل لهم هذه المهمة هذا الوزير الرافضي الخبيث. قال ابن كثير رحمه الله فدخلوا بغداد وقيد الخليفة العباسي وأهل بيته أسرى إلى التتار. خليفة يقاد أسيرا، نساؤه وأهل بيته إلى ملك التتار. قتل من المسلمين أكثر من 1,000,000 مسلم. قال ابن كثير حتى ظلت جثث المسلمين كالتلال، والتلال هي التباب، الجبال الصغيرة، حتى تعفن الجو وصار جو بغداد جوا ممرضا بسبب كثرة ما فيه من الجيف. وكم حصل المسلمين من الضرر بخيانة هذا الرجل الرافضي وموالاته لأهل الكفر. هذا دليل واضح تواردت عليه كتب التاريخ وأثبتته، تبين أن الرافضة ليسوا في صف المسلمين، بل هم في صف أعدائهم دائما وأبدا. كم جرت من الحروب في بلدان المسلمين فكانوا في صف اليهود وأهل الشرك ولم يكونوا في صف أهل الإسلام، لم يكونوا في صف أهل الإسلام بل كانوا عونا لليهود، وكلام أهل العلم في ذلك كثير مما يبين ما كانوا عليه من المعاونة لليهود. وهكذا انظر التاريخ الحاضر والاتفاق بين الرافضة وبين اليهود والمعاونة لهم، بل أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن أكثر أنصار الدجال هم يهود أصفهان، يتبعه 50,000 من يهود أصفهان، أصفهان إيران، بلاد هي تنشئ اليهود ليكونوا أنصارا للدجال. وفي كتاب الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل الإلحاد الخميني في أرض الحرمين في آخره في الكتاب الذي هي مشاهداتي في إيران، الذي كتبه بعض تلامذته حين ذهب إلى إيران وبقي فيها نحو الشهر، وأن إيران مليئة باليهود، وأن إيران لا تكاد تجد فيها مسجدا لأهل السنة، وفيها في مدينة طهران فقط من الكنائس ما يقرب من 50 كنيسة لليهود والنصارى، ولا تكاد تجد فيها مسجدا لأهل السنة. فأتباع الدجال هم اليهود الذين يربون في أرض الرافضة وفي بلاد الرافضة. انظر إلى واقعهم اليوم. المؤمن يجب أن يعتبر، الله تعالى يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. لا يكون المؤمن مطموسا على عينه مغفلا يصدق الإعلام، لا، ينظر الواقع وينظر الحقائق. هل رضي اليهود والنصارى على الرافضة في اليمن بشيء من الضرر؟ منذ نحو 20 سنة بل أكثر، نحو 21 سنة من عام 1425 قامت حرب الحوثيين في اليمن بتقوية وتأييد من اليهود والنصارى، وكلما ضعفوا أقاموهم. ولك عبرة في هذه الحروب، هذه الحروب الجارية اليوم، كيف يغار اليهود على الرافضة؟ ما سبب توقيف كثير من الجبهات التي كادت أن تحرر كثيرا من البلدان إلا المدافعة والمحاماة من اليهود والنصارى عن الرافضة؟ المصدر الرئيسي الذي يحصل منه تغذية الحوثيين في بلادنا هو ميناء الحديدة. ميناء الحديدة هذا الذي وصل المجاهدون إلى مشارفه، بل نعرف بعض الإخوة ممن كانوا في ألوية العمالقة قتل في داخل الميناء، قتل داخل الميناء، وصلوا إليه وتأتي الأوامر الملزمة من دول الغرب بانسحاب القوات. هذا هو الخط الحيوي للحوثي، هذا هو الشريان المغذي له، إذا قطع قطع الحوثي. فدافعوا عنه، حاموا عنه وجعلوا في يده، هم يستطيعون إزالته لو أرادوا. صار هذا الإعلام الكاذب المفضوح أنه يهدد الملاحة البحرية أو أنه يهدد السفن التجارية ومسار العالم كله كذب. عملوا معه بعض المخادعات والمغالطات التي غروا بها بعض المسلمين الضعفاء، أن الحوثي أخذ سفينة إسرائيلية. هذه السفينة الإسرائيلية كما قال بعض من له صلة واطلاع بهذه المواضيع، قال هذه أسلحة مقدمة للحوثي. فصار الدعم للحوثي وإتيانه بالأسلحة يصور بأنه نصر للحوثي وبطولة، يدعمونه ويظهرون أن هذا فعلا انتصر به. انظر لما أرادت هذه البلدان في أيامنا هذه أن يحاربوا الحوثيين حربا اقتصاديا يضرونه به، وألغوا أو أصدروا القرارات في نقل البنك المركزي الذي في صنعاء، وأصدروا القرارات في إغلاق بعض البنوك التي في صنعاء التي تدعم الحوثيين. هل رضي الغرب بهذا؟ ما رضوا. وألزموا الناس أن هذه القرارات تلغى، لأن هذا في ضرر، ضرر على من يواليهم ومن يحبهم ومن يسعى في نصرتهم والتمكين لهم في بلدان المسلمين. كان اليهود والنصارى يرسلون أبناءهم إلى بلدان المسلمين يقاتلون، يحاربون فيقتلون، يخسرون العتاد والرجال والعدة. قتل في العراق نحو 20,000 من الأمريكان، خسارة كبيرة عليهم. فصاروا الآن بدل هذه الخسائر الكبيرة قدموا الرافضة ودعموهم ودافعوا عنهم وأمدوهم بكل ما يحتاجون لأجل السيطرة على بلاد المسلمين. والرافضة استغلوا هذه القضية، قضية بيت المقدس وقضية عداء اليهود، للتلبيس على من أرادوا التلبيس عليه من المسلمين. الحوثي إخواني في الله لا يمكن أن يكون يوما من الأيام عدوا لليهود، ولا أن يكون اليهود عدوا للحوثي. ينبغي أن يكون هذا مقررا عند كل مسلم، أنه لا يمكن أن الرافضة يعادون اليهود أو أن اليهود يعادون الرافضة. هم أنصار اليهود واليهود أنصار لهم. ما كان أهل العلم يسمون الرافضة في الأزمنة الماضية إلا بحمير اليهود، كلما أرادوا فتنة وكلما أرادوا أذية لبلاد المسلمين ركبوا على الرافضة واستغلوهم لضرب بلدان المسلمين. ماذا حققوا للإسلام وماذا حققوا للمسلمين؟ لم يأتي للإسلام والمسلمين منهم إلا الضرر، دمروا بلدان، يستعملون الشخص حتى يفرغوا منه، فإذا انتهى مقصده تخلصوا منه. انظر هذا آخر من استخلصوا منه، رئيس حركة حماس. حركة حماس طبل لها الرافضة، دعموها بالعلن، ناصروها باعتبار أنهم يقاتلوا اليهود. ماذا فعلوا؟ دمروا بلاد المسلمين. كان بقي مدينة غزة وما حولها آخر معقل للفلسطينيين يستقرون فيه في بلاد فلسطين، دمروه، أنهوه. رئيس حركة حماس انتقل إلى إيران، وقبل يومين يقتل في إيران. هذا الرجل الذي كان يظهرونه بطلا، الذي أظهروا بأنه هو المجاهد لليهود، لما انتهى دوره وأدى الذي عليه، مكن اليهود من بلاد المسلمين، شعر أو لم يشعر بأفعاله، تخلصوا منه. هل يعقل المسلمون ذلك؟ هل يعقل أهل الإسلام هذه المكيدة، هذه المكائد من الرافضة؟ بعد أن التقى بمن يسمى قائد الثورة الإسلامية الذي هو علي خامنئي، بعد أن يلتقي بساعات يقتل في بلدانهم، ألا يكفي المسلمين هذه الأمور التي يرونها بأعينهم؟ هذا رجل قبل أيام، قبل أشهر، وهم يعظمونه، واليوم تخلصوا منه. والله لن يريدوا نصرا لفلسطين ولن يريدوا سلامة أهل غزة، هم دمروهم. الرافضة هم من دمرهم بتواطئهم حتى مكنوا اليهود من رقابهم، حتى مكنوا اليهود من الاستيلاء عليهم. فهجر المسلمون وأصابهم الضرر العظيم الذي يعانون منه اليوم. تآمر ومكائد من الرافضة ضحوا بهؤلاء. كثير من أصحاب حركة حماس عندهم عقيدة ليست شيعية رافضية، لكن غروهم وثقوا بهم. من يثق بعدوه؟ تثق بعدوك، هذا عدو، هذا عداوة للمسلمين كعداوة اليهود، فكيف يثق مسلم بعدوه؟ يأوي إليه، يكون عنده، ينزل ضيفا في بلده، أي ثقة عمياء تثق بعدوك إلى هذه الدرجة؟ فالرافضة هم سلم اليهود، وعلاقتهم باليهود عبر التاريخ علاقة حميمة، علاقة مودة وصحبة كما يقول أهل العلم. ونقرأ عليكم بإذن الله سبحانه وتعالى بعض كلام أهل العلم الموثق بنقوله ومصادره في بيان علاقة الرافضة باليهود عبر التاريخ، ثم نقرأ بعض أوجه الشبه، بعض أوجه الشبه بين الرافضة واليهود سواء في العقائد أو في الأفعال. وقد ألف أهل العلم في ذلك كتبا بينوا فيها أوجه الشبه بين عقيدة اليهود وعقيدة الرافضة، وبين أفعال اليهود وأفعال الرافضة. وفي هذا المصدر بعض كلام أهل العلم الذي فيه بيان علاقتهم باليهود. فمن ذلك ما قاله الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله في كتابه الفصل، وهو يرد على النصارى، قال رحمه الله: قال: وأما قولهم، يعني النصارى، في دعوى الروافض تبديل القرآن. الآن النصارى صاروا يطعنون في الإسلام، يطعنون في القرآن، يقولون: وإن بعض المسلمين يقول ذلك. قال لهم الأئمة: من من المسلمين يقول إن القرآن محرف مبدل؟ قالوا: الروافض، هؤلاء منكم، وهم يطعنون في الإسلام وفي القرآن. فانظر، صار اليهود والنصارى يحتجون بأقوال الرافضة وبأفعال الرافضة. فرد ابن حزم عليهم أن هؤلاء الرافضة ليسوا من المسلمين، لا تحتجوا علينا بأقوالهم. قال ابن حزم: قال: فإن الروافض ليسوا من المسلمين، إنما هي فرقة أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب25 سنة. قال: وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة، قال رحمه الله: وكانوا، أي الروافض، من أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعونة للكافرين. من أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعونة للكافرين. قال: وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. ما كان أهل العلم يسمون الرافضة إلا بحمير اليهود. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في منهاج السنة، قال: وهكذا دأب الرافضة، أي طريقتهم، دائما يتجاوزون عن جماعة المسلمين إلى اليهود والنصارى والمشركين في الأقوال والموالاة والمعاونة والقتال وغير ذلك. وقال رحمه الله أيضا، وشيخ الإسلام هو الخبير بالرافضة، هو الذي عايشهم في بلاد الشام، في بلاد مصر، في غيرها، هو الذي قارعهم. وقال أيضا، قال: وكثير منهم، أي من الروافض، يود الكفار من وسط قلبه أكثر من مودته للمسلمين. قال: ولهذا لما خرج الترك والكفار في جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم في بلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها، كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين. ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معونة لهم على المسلمين. قال: وكذلك الذين كانوا بالشام. هو يحكي أناسا عام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.
0: بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين. وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام، كانت الرافضة من أعظم أعوانهم. قال: وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال أيضا شيخ الإسلام في موضع آخر في كتاب منهاج السنة، قال: ولذا الرافضة يوالون أعداء الدين الذين يعرف كل أحد معاداتهم من اليهود والنصارى والمشركين، إلى آخر ما ذكر من القصص التي حصلت عنهم. فقال وأما قصة الوزير، أو قال: ولهذا كان الرافضة من أعظم الأسباب في دخول الترك الكفار إلى بلاد الإسلام. وأما قصة الوزير ابن العلقمي وغيره كالنصير الطوسي مع الكفار وممالأتهم على المسلمين فقد عرفها الخاصة والعامة. قال: وكذلك من كان منهم بالشام ظاهروا المشركين، أي عاونوهم على المسلمين وعاونوهم معاونة عرفها الناس اشتهرت. والله لو تمكن اليهود من بلد أن الرافضة من أعوانهم. اليهود حين تمكنوا من العراق والنصارى الأمريكان من أعانهم؟ أعانهم الرافضة. الأمريكان حين نزلوا في العراق نزلوا عند الرافضة، بعضهم كان يأخذ صورة الرئيس السابق للعراق يطأها بقدمه ثم يحمل الجندي الأمريكي فوق منكبه على كتفه، ورأى الناس كلهم ذلك. هؤلاء هم الرافضة. الأمريكان حين خرجوا من العراق من جعلوا واليا على العراق؟ جعلوا رجلا من الرافضة، جعلوه واليا على العراق، المالكي الذي يقول إنه سيحول قبلة المسلمين إلى كربلاء. الأمريكان حين استولوا على العراق فتحوا الحسينيات التي كانت ممنوعة في العراق، عظموا مشهد الحسين الذي بكربلاء لأجل زيارته وإعادة نشاط الرافضة. فكيف بعد ذلك مسلم يغتر أن الرافضة أعداء لليهود؟ قال شيخ الإسلام: قال وكذلك لما انكسر عسكر المسلمين لما قدم غازان ظاهروا الكفار النصارى وغيرهم من أعداء المسلمين وباعوا أولاد المسلمين بيع العبيد، أخذوا أولاد المسلمين وباعوهم عبيدا ورقيقا للكفار، وباعوا أولاد المسلمين بيع العبيد وأموالهم وحاربوا المسلمين محاربة ظاهرة، وحمل بعضهم راية الصليب، بعض الرافضة رفعوا الصليب. هذا شيخ الإسلام يشهد به، عايش هؤلاء الناس في زمنه. قال: وهم كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قديما على بيت المقدس، هم الذين مكنوا النصارى من بيت المقدس حتى استنقذه المسلمون منهم، وقد دخل فيهم أعظم الناس نفاقا، أي دخلوا في الرافضة، من النصيرية والإسماعيلية ونحوهم ممن هو أعظم كفرا في الباطن ومعاداة لله ورسوله من اليهود والنصارى. فهذه بعض حوادثهم التي جرت لهم في الزمن الماضي مع اليهود، وما حصل منهم من معاونة لليهود ضد المسلمين، وهكذا من ما حصل في هذه الأزمنة الحديثة ومما دون وأرخ في كتب أهل العلم، ونحن نقرأ عليكم بعضه وإلا هو كثير، ما ذكره صاحب كتاب مجمل عقائد الشيعة، بعض ما حصل في اليمن قبل أكثر من 20 سنة، قبل أكثر من 20 عاما، ذكر صاحب كتاب مجمل عقائد الشيعة، قال: ومن الأخبار المهمة والخطيرة، قال: ما ذكر في أكثر من موقع أخباري، وذكره موقع مفكرة الإسلام، أن السفير الأمريكي في اليمن حين كانت السفارة لا تزال موجودة قد وصل إلى منطقة قبائل دهم الشيعية، وهي مناطق معروفة في بلاد صعدة وبعضها في الجوف وما حولها، في أقصى الشمال اليمني وأقصى الجنوب السعودي، وقد استقبله زعماء القبيلة وأطلقت النيران في الهواء ابتهاجا به وحفاوة بقدومه، كما قامت أمريكا عن طريق سفيرها بضخ أكثر من 100 مليون دولار أمريكي على شكل أسلحة ثقيلة وخفيفة قدمت للرافضة مع مدربين من الإيرانيين الذين وصلوا إلى هذه القبيلة اليمنية. هذا قبل أكثر من 20 سنة. وما زال الحوثيون في صعدة، وهؤلاء يحاولون تقويمهم ودعمهم بكل ما يملكون، وهكذا كم حاموا عنهم في الإعلام ونحوه. وفي الختام نذكر ملخصا من أوجه الشبه بين الرافضة واليهود، سواء كان في العقائد أو في الأعمال، وقد ألف بعض أهل العلم كتابا موسعا في مجلدين في أوجه الشبه بين الرافضة واليهود، هذه الأوجه من أشهرها. فمن هذه الأمور التي تبين أن العقيدة منبعها واحد وأنهم متفقون في كثير من شؤونهم، هذه الأوجه التي أوجه الشبه، منها أن من عقيدة اليهود التي يعتقدون أن الملك لا يكون إلا في آل داود، عقيدة راسخة عند اليهود، لا يكون ملك عليهم إلا من آل داود. والرافضة يقول لا يكون الملك إلا في آل علي، وبالأخص يقولون في آل الحسين. أيضا من أوجه الشبه أن اليهود يقولون لا يكون جهاد في سبيل الله حتى يخرج مسيحهم المنتظر، فاليهود عندهم مسيح ينتظرونه، مسيح منتظر يكون الجهاد تحت رايته، وينادي مناد من السماء أي بالجهاد تحت رايته. الرافضة يقولون لا يكون جهادا صحيحا شرعيا حتى يخرج مهديهم المنتظر الذي هو أكذوبة، يزعمون أنه دخل إلى السرداب، سرداب سامرة الذي في العراق في سنة 250 هجرية أو نحو ذلك، يعني قبل أكثر من 1200 سنة، ويقولون هو حي موجود إلى اليوم، وينتظرون. وذكر السفاريني الذي هو عراقي قريب من بلدي سامرة الذي في السرداب أنهم ينتظرون في كل يوم بفرس ومعهم الطعام والماء، وينادون من الصباح إلى غروب الشمس: أخرج يا مولانا، أخرج يا مولانا، فإذا غربت الشمس انصرفوا. يعتقدون هذا الباطل، أن هذا لا يكون جهاد حتى يخرج، حتى جاء الخميني وابتدع لهم بدعة ما يسمى بولاية الفقيه، وإلا الرافضة لا يرون جهاد شرعي عندهم حتى يخرج المهدي، حتى جاء الخميني لإرادة تدمير بلدان المسلمين. وللعلم الخميني جاء من فرنسا، لم يأتي من بلاد المسلمين. ثورته على المسلمين كانت بلاد إيران، كان فيها الخير وفيها السنة فاشية. خرج الخميني من بلاد فرنسا من النصارى لقيام الثورة الخمينية والانقلاب على ذلك الملك الذي كان في ذلك اليوم ليحولها إلى بلاد رافضية. فالشاهد الخميني ابتدع بدعة ولاية الفقيه، قال هذا الفقيه يتولى منصب المهدي الغائب، منصب الإمام، إذا لم يوجد إمام فالفقيه الذي ينوب منابه يتولى مهمته وتحت رايته يكون الجهاد. أيضا من أوج الشبه بينهم أن اليهود يؤخرون صلاة المغرب أي التي في شريعتهم حتى تشتبك النجوم، كذلك الرافضة لا يصلون حتى تظهر النجوم، بل يلزمون الناس الآن في المناطق التي مسيطرون عليها لا يؤذنون للمغرب ولا يفطرون في رمضان إلا بعد الوقت الحقيقي بنحو نصف ساعة حتى يظهر النجم، مشابهة لليهود. كذلك اليهود يستحلون دم كل من خالفهم، فكل من خالف اليهود يرون دمه حلالا، كذلك الرافضة كل من ليس برافضي دمه عندهم حلال. والله أنهم وإن أظهروا المودة والمحبة لشخص ليس برافضي إنما هي تقية، وإلا كل من خالفهم، هذا من أصول مذهبهم ومما هو مقرر في كتبهم، أن كل من ليس برافضي دمه حلال. أيضا من أوجه الشبه جبريل هو عدو اليهود من الملائكة، الرافضة يكرهون جبريل أو اليهود يكرهون جبريل ويرونه عدوهم، حتى لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نؤمن بك لكن من صاحبك من الملائكة؟ قال أي من يأتيك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا ذاك عدو اليهود، لو قلت ميكائيل لاتبعناك. كذلك الرافضة يعادون جبريل ويلعنونه، وتزعم فرقة منهم أن جبريل خان الرسالة وأن الرسالة كانت لعلي فجاء بها إلى محمد، ويطعنون فيه بذلك. وقد قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فلا يعادي جبريل إلا كافر. من أوجه الشبه بينهم أن اليهود يستحلون أموال كل من خالفهم، كل من خالفهم يرون ماله حلالا لهم. ألم يقل الله تعالى عن اليهود أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل؟ الأميون هم العرب، كانوا يقولوا ليس عليكم حرج في أموال العرب أن تأخذوها. كذلك الرافضة كل من خالفهم ماله عندهم حلال. ومما يبين ذلك ما جاء في كتاب الأحكام للطوسي الرافضي، قال مال الناصب، ويريدون بالناصب كل أهل السنة، كل من ليس برافضي سواء كان عالما أو طالب علم أو عامي مسكين لا يفهم شيئا من الدين لكنه ليس على عقيدة الرافضة هو عندهم ناصب. قال مال الناصب وكل شيء يملك حلال، بل أفتى إمامهم في اليمن حين تولى الإمامة المتوكل على الله إسماعيل ابن القاسم، لما تولى اليمن وسيطر على بلدان، على بعض البلدان السنية التي كانوا يسمونها بالبلدان الشافعية، أصدر فتوى في حل مال الشوافع انتشرت عنه، سماها بإرشاد السامع في جواز أخذ مال الشوافع. كل أموال المسلمين عندهم حلال، لا يحرمون منها شيئا كاليهود يعتقدون حل أموال المسلمين. من أوجه الشبه بينهم أن اليهود لا يرون المسح على الخفين كذلك الرافضة ينكرون هذه الشعيرة المسح على الخفين. ولذا نرى أن أهل العلم ذكروا مسألة المسح على الخفين في كتب العقيدة مع أنها مسألة فقهية، ولكن ذكرت في كتب العقيدة لأنه خالف فيها الرافضة أسوة باليهود. أيضا من عقائدهم أن اليهود رموا أم نبيهم بالزنا، أم نبيهم مريم بنت عمران العفيفة الطاهرة البريئة المبرأة، رموها بالزنا وقالوا عيسى ولد زنا، وأرادوا قتله حتى رفعه الله إليه حيا إلى السماء، وإلا قد أجمعوا على قتله وزعموا أنهم صلبوه. قال الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. رموا أم نبيهم بالزنا، الرافضة رموا زوجة نبيهم بالزنا، ينتسبون الإسلام ثم يتهمون أم المؤمنين بالفاحشة. من أوجه الشبه بينهم أن اليهود يحسدون المسلمين على بعض الشعائر، شعيرة السلام وشعيرة التأمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، ما حسدوكم على شيء من شعائر دينكم كما يحسدونكم على السلام الذي والشعيرة والتأمين في الصلاة. الرافضة ينكرون التأمين ولا يؤمنون في صلاتهم، ولعله يعرف ذلك من حضر مساجد الشيعة في الأزمنة الماضية التي كان يمكن الدخول فيها، كان إذا صلى إنسان في مساجد الشيعة لا يسمع أحد يقول آمين، وإذا قال أحد آمين ربما يضربه الذي بجانبه بيده. حسد وموافقة لليهود في حسد المسلمين على هذه الشعيرة، حتى قال بدر الدين الحوثي قال: إن التأمين في الصلاة تعاون على الإثم والعدوان، وإنه شعار لأهل الباطل. موافقة لليهود، اليهود حسدوا المسلمين على ذلك، هؤلاء حسدوا المسلمين على ذلك. أيضا من أوجه الشبه بينهم أن اليهود هم أشد الناس عداوة للمسلمين، اليهود يبغضون أهل الإسلام. قال الله عز وجل عنهم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهم أشد الناس عداوة للمسلمين، الرافضة كذلك أشد الناس عداوة للمسلمين، بل والله إن حقدهم قد يفوق على حقد اليهود على المسلمين، وحقدهم على اليهود حقد دفين، حقدهم على المسلمين حقد دفين. انظر حقدهم على عمر الذي كسر دولة كسرى، صاروا يمدحون قاتله الذي هو مجوسي، ونقلت كتب التاريخ أنه لم يكن على دين الإسلام، كان مجوسيا، ومع ذلك يسمونه بالمؤمن المجاهد، ويحتفلون عند ما نصبوه له مشهدا ويعظمون أبو الأولى المجوسي. حقد على المسلمين من زمن قديم، ليس من بل حقد على العرب عموما. أيضا من أوجه الشبه في عقائدهم أن اليهود يغلون في أحبارهم ورهبانهم، رفعوهم إلى حد الألوهية. الرافضة غلوا في أئمتهم حتى اعتقدوا أن أئمتهم في رتبة الإله، هذه عقيدة مقررة في كتب الرافضة، أن الإمام عندهم الذي يعتقدون أنه معصوم لا يبلغ منزلته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويصرحون بألوهية كثير منهم، بل إن الخميني يقول: إننا لنهاب كلام أئمتنا بما لا نهاب نصوص القرآن. ويقول محمد عبد العظيم الحوثي الذي هو مرجع اليوم عند الحوثيين، يقول: وقد كان الأئمة يهابون نصوصه، أي الهادي يحيى بن حسين الهادي الذي بذر الرفض في اليمن، قال: كان الأئمة يهابون نصوصه كما تهاب نصوص القرآن، وينقل عن أئمتهم، وأن هذا اتفاق بين أئمة الشيعة في اليمن، أن نصوص يحيى أي الهادي

0: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه.
1: شيء آخر فينسخ الحكم الأول ويشرع حكم آخر. نسب الله إلى الجهل يشرع حكما، أي أنه كان غير عالم بمصلحته، ثم بدا له أنه ليس في مصلحة فشرع غيره. هذه عقيدة اليهود، وأيضا هي عقيدة الرافضة. يقولون بعقيدة البداء، وأن الله تعالى يبدو له ما كان خافيا عليه، وهذا أشد الطعن في الله سبحانه. فالله تعالى علمه لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، علم شامل لا يخفى عليه في خافية. حتى قال الإمام عبد القادر البغدادي رحمه الله كما في كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية، قال وتكفير هؤلاء، يعني الرافضة، واجب، أي يقول يجب تكفيرهم، يجب اعتقاد كفرهم. لماذا؟ قال في إجازتهم على الله البداء، وقولهم بأن الله تعالى قد يريد شيئا ثم يبدو له. انظر إلى هذه العقيدة التي تتضمن طعنا في الله سبحانه وتعالى. أيضا مما تشابه فيه اليهود والرافضة أن اليهود يقولون بعصمة معظميهم الذين هم علماؤهم والمعظمون عندهم، يقولون هم معصومون ويفضلونهم على الأنبياء. كذلك الرافضة يقولون بعصمة أئمتهم، يقول الأئمة معصومون من الخطأ، معصومون من النسيان، معصومون من السهو، لا يخطئون ولا ينسون. شابه اليهود في ذلك. أيضا من أوجه الشبه بينهم أن اليهود يعتقدون أن كل من خالفهم فهو كافر وهو في النار. ماذا قال الله على اليهود؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالوا ما يدخل الجنة أحد إلا يهودي أو نصراني. اليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا يهودي، والنصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا نصراني. الرافضة ماذا قالوا؟ قالوا لا يكون مؤمنا ولا يدخل الجنة إلا من كان شيعيا رافضيا. من أوجه الشبه بينهم أن اليهود يعتقدون أن كل من خالفهم فهو نجس، كل من ليس بيهودي فهو نجس، وأن الكلاب أفضل منه. كذلك الرافضة يعتقدون أن كل المسلمين أنجاس. هذه عقيدة مقررة فيهم، بل ذكر صاحب كتاب لله ثم للتاريخ قال، والذي كان من الرافضة من جلساء الخميني، من جلساء الخوئي الذي كان مفتيا للنجف ثم تركهم وتاب، الذي هو حسين الموسوي رحمه الله، ذكر في كتاب لله ثم للتاريخ قال: وأذكر وأنا صغير نزل بنا رجل من أهل السنة ضيفا على والدي وكان صاحبا له، قال: فأكل طعاما عندنا وأتيناه بفراش نام فيه، قال: فلما أصبحنا وغادر الرجل البيت أمر والدي بإحراق الفراش الذي نام فيه ذلك الرجل، وأمر بكسر أو إلقاء الأواني التي أكل فيها ذلك الرجل، حتى الكلب إذا ولغ في إناء قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. لكن الرافضة يعتقدون في المسلم السني أن الكلب أفضل منه، وأنه لو نام في فراش يحرق، ولو أكل في إناء يكسر أو يلقى، وهذه العقيدة ورثوها من اليهود. كذلك من دين اليهود المتعة بالنساء، ويرون أن النساء لا مهر لهن إلا ما تمتع بها الإنسان به، هذا من دين اليهود. وكذلك

0: ذلك هو من دين الرافضة، ويعتقدون المتعة إلى يومهم، رغم أنه قد جاءت الأحاديث الصحيحة رواها علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة في أن هذا الأمر كان في أول الإسلام ثم نسخ، والرافضة يقولون به. بل بلغ الحال إلى ما هو أشد من المتعة، وهو ما يسمى بإعارة الفرج. قال الموسوي أيضا في كتاب لله ثم للتاريخ، قال: وقد نزلت بعض البلدان التي فيها اليهود وفيها النصارى وفيها السيخ وفيها الهندوس والبوذيون، فلم أرى هذا الأمر وهو إعارة الفرج إلا عند الرافضة، وهو أن أحدهم إذا خرج من بلده أو سافر في موضع آخر يعير صاحبه أو جاره زوجته مخافة البغي عليها، يخاف أن تبغي بعده، لأنهم بنوا أمرهم على حل المتعة وأنه من دينهم. أيضا من أوج الشبه بينهم، اليهود يزعمون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا محرف، الرافضة هذا من أصول مذهبهم، بل من لم يعتقد هذا عندهم فهو كافر أن القرآن محرف. أيضا من أوج الشبه بينهم أن اليهود صاروا 12 أسباطا، وقطعناهم 12 أسباطا أمما، الرافضة كم أئمتهم؟ 12 إماما. قال أهل العلم: جعلوا أئمتهم على عدد أسباط بني إسرائيل اليهود. أيضا من أوج الشبه بينهم أن اليهود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، الرافضة اتخذوا قبور من استطاعوا اتخاذ من الصالحين مساجد، عبدوا القبور من دون الله، حولوا القبور إلى أماكن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك الأكبر بعينه. من أوج الشبه بينهم أن الرافضة يقولون إن إمامهم إذا خرج، الذي يزعمون أنه يخرج المهدي وهو مجرد خرافة كاذبة، يقولون إنه إذا خرج يترك القرآن، وأنه يحكم بحكم آل داود، ويستخرج التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ويحكم بالجميع. إذن الرافضة يحنون إلى حكم اليهود، يريدون أن مهديهم يحكم للمسلمين بالتوراة بعد أن أنزل الله القرآن وجاء بهذا الكتاب العظيم، يريدون أن يحكم بالتوراة في أوساط المسلمين. فهذه أوجه الشبه بين الرافضة واليهود، لتعلم أيها المسلم أن المنبع واحد، وأن العقيدة واحدة، وأن الفكرة واحد، فلا يصدق، لا يصدق إعلام الحوثيين ودعاياتهم أنهم يحاربون اليهود وأنهم يعادونهم ويبغضونهم إلا جاهل أو مغفل. وأما العاقل الذي عنده ولو نبذة من العلم أو من شيء من وقائع التاريخ والمعرفة بتاريخ الرافضة أو بأحوالهم الموجودة اليوم، يعاين أحوالهم وواقعهم، لا يمكن أبدا أن يلتبس عليه هذا الأمر أو يظن أن الرافضة أعداء لليهود. فهذا بيان مختصر في هذه المسألة المهمة، قياما بواجب البيان وأداء للنصح للمسلمين، وسيرا على ما قال الله سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احفظ بلداننا هذه واجعل فيها الخير والعلم والأمن والأمان، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

هم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً.

ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

اذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع.

أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن

نعيم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنة

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني

وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعداً.

التائب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين.

فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان

إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا

حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سأل

أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: لم تسطع عليه صبرا.
1: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه
5: أجمعين.
4: أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. مع مطلعها هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
5: حياكم الله وبارك فيكم.
4: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من اليمن. السائل يا عين ألف يقول: توفي والدي يرحمه الله، وكنت أراه والحمد لله مداوما على الصلاة محافظا على الخير، وأريد أن أقدم له عملا يزيد من حسناته ويخفف من سيئاته، فبماذا يتمثل هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ هل هو بتلاوة القرآن وإهدائها له، أو التصدق، أم الدعاء؟ جزاكم الله خيرا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فإن بر الوالدين من أهم الواجبات ومن أعظم الفرائض، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فبرهما من أهم القربات وأفضلها. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وإكرام صديقهما، كل هذا من حقهما. فنوصيك أيها السائل بكثرة الدعاء، كثرة الدعاء لوالديك، لأبيك وأمك، والصدقة عنهما كذلك بالقليل والكثير على الفقراء والمحاويج، ولا سيما فقراء الأقارب، بالنية عن والدك وعن والدك جميعا وعن نفسك معهما كذلك. وإذا كان له وصية شرعية تنفذها كإيصاء بالثلث أو بالربع في أعمال البر، في وجوه الخير، في ضحايا، في حج، في صدقات، التنفيذ عليك التنفيذ. كذلك صلة الأقارب من أعمامك وبني عمك وأجدادك، تصلهم وتحسن إليهم بالهدية، بالصدقة، بالدعاء، بالزيارة. كذلك أصدقاء، إذا كان لها أصدقاء تكرمهم أيضا وتحسن إليهم. كل هذا من حق والدك ومن حق أمك أيضا. أما القراءة لهما فغير مشروع، لم يرد في الشرع القراءة للأموات. تقرأ نفسك، تقرأ وتسأل ربك أن يتقبل منك وأن يثيبك. أما أهداء القرآن إلى غيرك لا، لم يرد في الشرع. لكن الدعاء للوالدين، الصدقة عنهما، الحج عنهما، العمرة عنهما بعد وفاتهما، كل هذا طيب. إكرام أصدقائهما بالصدقة، بالزيارة، إكرام أقاربك من أبيك وأمك، من أعمام وعمات وأخوال وخالات وغيرهم، كل هذا من بر والديك، وفق الله الجميع.
4: اللهم أمين. في سؤاله الثاني يقول: سماحة الشيخ، إذا كان بعض من إخواني سواء كان ذكور أو إناث يقصرون في بعض الصلوات، هل هذا يؤثر على والدي المتوفى، علما بأن بعض الإناث متزوجات؟
5: إن كان قصر في حياته، لم يأمر أبناءه وبناته ولم يعلمهم، فهو على خطر من ذلك، والدعاء له ممدود، ادعو له إن الله يسامحه ويعفو عنه. أما إن كان لم يقصر بل اجتهد في تربيتهم وتعليمهم وأمرهم بالخير، ولكن قصروا بعد وفاتهم، فليثم عليهم وليس عليهم من ذلك شيء. إذا قصروا بعد وفاته في الصلاة أو في غيرها فليثم عليهم. لكن في حياته إذا كان قد تساهل في حقهم فهو على خطر، تدعو له بالمغفرة والرحمة والعفو. إذا كان تساهل معهم ولم يعلمهم ولم يؤدبهم فقد ترك الواجب عليه، فهو مسؤول عن هذا وعلى خطر من هذا الشيء. لكن تدعو له بالمغفرة والرحمة والعفو، وعليكم أيضا أن تتواصوا بالخير فيما بينكم، وأن تناصحوا، وأن تجتهدوا في أداء حق الله، وأن تحافظوا على الصلاة في الجماعة، وأن تجتهد مع أخواتك أيضا بنصيحة أخواتك وتوجيههن إلى الخير وأمرهن بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها وغير هذا من وجوه الخير، كأداء الزكاة وصوم رمضان والمحافظة عليه، صلة الرحم، إكرام الجار، حفظ اللسان عما لا ينبغي. توصي جميع إخوتك من ذكور وإناث بتقوى الله، توصيهم بطاعة الله ورسوله، توصيهم بفعل الخير وترك الشر، توصيهم بكثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والذكر وقراءة القرآن، توصيهم بإكرام جيرانهم وإكرام أقاربهم وصلة أرحامهم، وأنت على خير. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من أفضل خصال الإيمان التواصي بالحق والتناصح. ويقول جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت أيها السائل عليك أن تتعاون مع إخوانك ومع أقربائك ومع جيرانك على البر والتقوى، على طاعة الله ورسوله، على الصلاة في الجماعة، على بر الوالدين، على صلة الرحم، على حفظ اللسان عما لا ينبغي. كل هذا من التناصح والتواصي بالحق. نعم،
4: جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ. السائل عين ميم عين من السودان يقول في هذا السؤال: إذا أدرك المصلي الركعتين الأخيرتين لصلاة العشاء مثلا، فهل يقرأ ما فاته سرا أم جهرا؟ وهل يكمل ما فاته بسورة الفاتحة فقط؟ أفيدونا بذلك.
5: الصواب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار. فما أدركتم يعني مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فقط يعني أتموا مع قضاء التمام. وهذا يفيد أن ما أدركه الإنسان مع الإمام يكون هو أول صلاته. فإذا أدرك مع الإمام ركعتين من العشاء فإنها تكون أول صلاته. فإذا سلم الإمام يقوم يأتي بالركعتين الأخيرتين يقرأ فيهما الفاتحة السرة لأنها آخر صلاته. وهكذا إذا أدرك واحدة من المغرب فإن الثنتين الأخيرتين هما آخر صلاته. فالأولى يقرأ فيها الفاتحة وسورة أو آيات ويجهر بعض الشيء جهرا لا يشوش على من حوله، والأخيرة يقرأها سرا، يقرأ فيها الفاتحة سرا لأنها هي المكملة لصلاته. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. السائلة من ليبيا تقول: تذكر بأنها فتاة متدينة وتحمد الله على ذلك. تقول السائلة: إذا قرأ الإنسان على نفسه، مثال ذلك إذا قرأ القرآن وهو مريض من مرض الحسد، هل يفيده أم لا بد من شخص أو شيخ يقرأ عليه؟ أفتونا مأجورين.
5: إذا قرأ الإنسان على نفسه يفيده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على نفسه عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن إذا حس بمرض أو ضيق أو تخدر يقرأ القرآن، يكثر من قراءة القرآن ويسأل ربه العافية والشفاء، وله في هذا خير عظيم، وله أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى جمع كفيه فقرأ فيهما عند النوم قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، يمسح في كل مرة على ما استطاع من جسده، ويبدأ برأسه ووجهه وصدره عليه الصلاة والسلام في كل مرة. هكذا أخبرت عائشة رضي الله عنها. قالت: وفي مرض موته لما كان لا يستطيع أن يفعل ذلك كنت أقرأ في يديه وأمسح بهما على وجهه ورأسه وصدره رضي الله عنها. المقصود أن المؤمن والمؤمنة يقرأان القرآن ويكثر من ذلك. والإقارة بكل حرف حسنة، قارئ القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فالوصية لجميع إخواني المسلمين من الرجال والنساء الإكثار من قراءة القرآن في الليل والنهار، وأنت جالس على فراشك أو في مجلسك أو في أي مكان، وأنت ماشي في الطريق تقرأ بينك وبين نفسك، وإذا أحس بمرض تقرأ في يديك ما يسر الله من القرآن. ومن أهم ذلك سورة قل هو الله ذو المعبودتين، تقرأ ما في يديك 3 مرات وعند النوم أفضل، وتمسح بيديك على ما تيسر من جسدك، وتبدأ برأسك ووجهك وصدرك 3 مرات اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتدعو ربك أن الله يمن عليك بالشفاء والعافية. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. السائلة تقول: ما هي الآيات التي تعالج الحسد، وهل له علاج غير القرآن والرقية أم لا؟ أفيدوني بسؤالي.
5: نعم، القراءة والدعاء، الدعاء وقراءة، الإنسان يسأل ربه العافية من شر كل حاسد، كما قال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة الثالثة قرأها في يديه ومسح بهما على رأسه ووجهه صدره 3 مرات عند النوم هي علاج من كل داء،
4: الحمد لله،
5: من الحسد وغيره.
4: الحمد لله.
5: وهكذا في غير في النهار، في الضحى، في الظهر، في العصر، في أي وقت، لكن المحافظة على هذا عند النوم يكون أفضل، تأسم النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وفي الصحيحين أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مروا على جماعة من العرب، ورئيسهم أميرهم قد لدغ لدغاته حية، فاجتهدوا في علاجه فلم يتيسر لها الشفاء، فجاءوا إلى الصحابة الذين مروا عليهم وقالوا: هل فيكم من راقي؟ قال: نعم، ولكنكم لم تقرونا لما نزلنا بكم، ما ضيفتمونا، ما نقرأ إلا بجعل. فاتفقوا معهم على قطع من الغنم لمن يقرأ عليه، فقرأ عليه أحد الصحابة الفاتحة سورة الحمد، وجعل يدخل عليه ويكررها، فعافاه الله وقام كأنما نشط من عقال، فأعطوهم جعلهم، فقالوا فيما بينهم: لا نفعل شيء حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحسنتم، واضربوا لمعكم بسهم يطيب نفوسهم بذلك. فدل ذلك على أن قراءة القرآن فيها شفاء من كل داء، وأنه لا بأس بأخذ الجعل على القراءة. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. السائلة تقول: هل يجوز أن يقرأ الشخص مع قارئ من القرآن من شريط مسجل أم لا يجوز؟
5: لا، يستمع، يستمع، ينصت، ينصت، يستمع ويستفيد. يقول الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم.
4: في أي وقت من يوم الجمعة تقرأ سورة الكهف؟ أهو في كل وقت أم وقت محدد؟
5: في جميع النهار، في جميع اليوم، في أوله وفي آخره. جاء فيها بعض الأحاديث الضعيفة، وثبت من فعل بعض الصحابة أبي سعيد كان يقرأها كل جمعة، فإذا قرأها الإنسان فحسن.
4: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من المغرب من أحد الإخوة المستمعين، يقول في هذا السؤال: شخص أهديت له هدية عبارة عن مجوهرات ذهبية، السؤال: هل له أن يبيعها ويستفيد بثمنها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
5: نعم، إذا أهدي لك هدية وليست رشوة، هدية من أخ محب أو من قريب، ليست في مقابل خيانة ولا، فلا بأس، مالا لك تصرف فيها، تبيعها، تمسكها، تهديها إلى غيرك، لا بأس. أما إن كانت نشوة حتى تميل عن الحق، أو حتى تحكم بالجور، أو حتى تظلم أحدا، فلا يجوز لك. إذا كانت هذه الهدية نشوة لك حتى تظلم أو تخوم في قضية عندك، أو أنت قاضي تحكم بغير الحق، كل هذا منكر. أما إذا كان هدية لله وفي الله، لأنك صديقه، لأنك أخوه في الله، لأنك قريبه، ليست لأمر آخر من أمور الخيانات والظلم، فلا بأس بذلك، هي مال لك تصرف فيها، والسنة لك أن تقابله، أن تثيبه على هديته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي عليها مقابل، هذا هو الأفضل.
4: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا السائل من الرياض، رمز لاسمه بعين ألف ألف، يقول: رجل لديه أموال طائلة ولا يزكي عليها لعدة سنوات، وأكثر من 10 سنوات لم يزكي عليها، وعندما نصحناه قلنا زكي هذه الأموال، قال: سأزكي عليها بعد كل 15 سنة، ونرجو منكم التوجيه في هذا.
5: هذا منكر، لا يجوز. الواجب على المسلم أن يزكي كل سنة، ولا يجوز تأخير، لا سنتين ولا أكثر، يجب أن يزكي عند نهاية كل عام عن جميع الأموال التي عنده من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهكذا إذا كان يزرع يزكي زكاة الزرع، زكاة التمور، زكاة العنب، كل سنة في سنتها إذا بلغت النصاب. هذا هو الواجب، لأن الله قال جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الفورية، أقيموا الصلاة في وقتها وآتوا الزكاة في وقتها. وأخبر جل وعلا أن الذين يكنزون من الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله أنهم موعودون بالعذاب الأليم. قال جل وعلا: والذين يكنزون من الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا جزاء من بخل بالزكاة ولم يخرج حقها. كل مال لا تؤدى زكاته هو كنز، يعذب عليه صاحبه يوم.
6: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

Still. Still. Allahu Akbar.

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: ولو كانت عجوزة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. والمصافحة فيها خطر لأنها قد تسبب الشهوة والفتنة في أعظم من الكلام. فالواجب على الرجل البعد عن المصافحة، لا مع شابة ولا مع عجوز لا يصافح، لكن يكلم من دون مصافحة إذا كانت المرأة غير محرم له. أما إذا كانت أخته أو عمته أو زوجته لا بأس، لكن إذا كانت أجنبية كزوجة أخيه أو بنت عمه أو إحدى جيرانه يكلمها كلام من دون مصافحة مع الحجاب وعدم الخلوة.
2: ننتقل إلى رسالة وصلت من بغداد. السائل بشار يقول في هذا السؤال: هل تقبل التوبة عن الكبائر؟ فقد سمعت من البعض بأنه لا تقبل التوبة بعد الكبائر متعمدا، وإذا كان الله عز وجل سبحانه وتعالى يغفر هذه الكبائر فكيف تكون التوبة؟
1: التوبة تقبل من الكبائر والصغائر. التوبة تقبل من الكبائر والصغائر. أعظم الكبائر الشرك بالله جل وعلا، وإذا أسلم الكافر قبل الله توبته وإسلامه، فأعظم الكبائر هو الشرك بالله. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي ذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني أن تشرك بالله، تجعل معه ند، تعبده مع الله مثل دعاء الشيخ الجيلاني، هذا الشرك أكبر. دعاء الحسن أو الحسين أو البدوي أو غيرهم، تدعوه مع الله تستغيثه به تنذره، هذا الشرك أكبر، وهذا اتخاذ له ندا ند مع الله. ولكن متى تاب الإنسان تاب الله عليه. وهكذا الزاني، وهكذا العاق لوالديه، وهكذا شارب الخمر، وهكذا أكل الربا وغيرهم، متى تابوا تاب الله عليهم. لأن الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولما ذكر الشرك وقتل النفس بغير حق والزنا، قال بعده: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبله. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذه من نعمة الله ومن رحمة سبحانه وتعالى، والتوبة مقبولة من الكبائر والصغائر، لكن لابد من وجود شروطها، وهي الندم على ما فعلت من المعصية ندما صادقا، والإقلاع من المعصية وتركها خوفا من الله وتعظيما له، والعزم الصادق أن لا تعود فيها. هذه التوبة شروطها ثلاثة: الندم على ما فعلت سابقا، كنت تحسن تندم عليه وتحب أنك لم تفعل، ثم تترك هذا الشيء لا تفعله. وأمر ثالث هو العزم الصادق أن لا تعود في ذلك. وإذا كانت المعصية تعلق بالمخلوق فلا بد من أمر الرابع، وهو استحلاله

0: أو إعطاه حقه. إذا كانت المعصية مال أخذته من فلان أو ضرب ضربته إياه أو قتلت ولده أو أخاه، لا بد من إعطاه حقه، لا بد من إعطاء المظلوم حقه. كان مال تعطيه ماله، كان قصاص تعطيه القصاص، وهكذا لا بد من إعطاء حقه إلا أن يسمح.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل عين ألف ألف يقول: ما حكم بيع التورق وما صفته؟
0: التورق على الصحيح لا بأس به، صفته أن تشتري من زيد سلعة مؤجلة ثم تبيعها بالنقد لحاجته إلى النقد، للزواج أو لتعمر بيتك أو لوفاء دين عليك، هذا التورق. تشتري السلعة بأجل وأنت تريد بيعها لمصلحتك، تجي فلان تقول: يا فلان أشتري منك السيارة هذه بمئة ألف ريال مقسطة، كل شهر 5000 أو كل سنة 20000، مقسطة بالسنين أو بالشهور، ثم بعد قبضها تبيعها أنت نقدا على من تشاء حتى تزوج أو توفي دين عليك أو تعمر بيتك أو ما أشبه ذلك. هذا الصواب، لا حرج في ذلك.
1: جزاكم الله
0: خير. لأن هذا داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوه. هذا دين، ولأن الله جل وقال: وأحل الله البيع، وهذا بيع، فلا حرج أن يشتري السلعة ليقتنيها أو ليأكلها كالبر والشعير، أو يشتريها ليبيعها. والتجار يشترون ليبيعون، التجار يشترون السلع ليبيعوها. فأنت إذا شرت سيارة أو أرض أو بيت والمقصود من شراءه أن تبيعه، اشترته بأجل ونيتك أن تبيع بالنقد من أجل حاجة للزواج أو غرماء أذوك توفيهم أو ما أشبه ذلك.
1: جزاكم الله خيرا. السائل يقول: كيف تكون صلة الأرحام سماحة الشيخ؟
0: صلة الأرحام تكون بالهدية، بالزيارة، بكلام الطيب، من طريق الهاتف، كلها صلة. إذا وصلت إخوانك أو أعمامك أو خالاتك زيارة في البيت تسلم عليهم، أهديت لهم هدية، ساعدتهم بالمال، كلها صلة من الرحم. كلمتهم بالهاتف: كيف حالكم؟ إذا ما تيسر لك من الزيارة تكلم بالهاتف بالتلفون: كيف حالكم؟ كيف أولادكم؟ هل من حاجة؟ هل هكذا المؤمن مع أقاربه، مع إخوته، مع أعمامه، مع أخواله، مع عماته، مع خالاته، مع بني عمه، بني عمه، إلى غير ذلك. قطيعة الرحم كبيرة. يقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وصلة الرحم فريضة ومنقبة عظيمة ومن أخلاق المؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أجله فليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذا جفوا ما يتركهم، إذا جفوه وتركوه لا يصلهم، هو يزورهم، يهدي إليهم، يدعوهم إلى الوليمة، يصير خيرا منهم، أطيب منهم. هذا الواصل الكامل الذي يصلهم وإن قطعوا، ويعطيهم وإن حرموا، هذا هو الأكمل. أما اللي يعطيهم نعطوا ويصلهم الوصل فهذا مكافي فقط، لكن الواصل الكامل الذي له الأجر العظيم الذي يصلهم وإن قطعوا، يهدي إليهم وإن لم يهدوا، يواسيهم ويحرص عليهم وإن جهوا، هكذا. قال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهرون علي. فقال: لئن كنت كما قلت لكأن تسفه المل، ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم، لا يزال معك من الله ظاهر حتى ما دمت على ذلك، لأنك يصلهم ويقطعونه ويحلم عليهم ويجهرون عليه ويحسن ويسيئون إليه. فقال له النبي: إذا صبرت أنت على خير عليه، لئن كنت كما قلت كأنما تسفه المل، ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. نعم.
1: جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك سماحة الشيخ. ننتقل إلى رسالة بعثت بها المستمعة صفاء من جمهورية مصر العربية. تقول السائلة: سماحة الشيخ، هل يجوز أو هل تجوز الصلاة على الميت وهو عليه دين؟
0: نعم، يصلي عليه وعليه وإن كان عليه دين. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ترك ذلك ثم صلى عليهم وقضى ديونهم عليه الصلاة والسلام، فيصلى عليه وإن كان عليه دين، وإن شهد الورثة أو الوصي في قضاء دينه. يجب على الورثة أن يبادروا بقضاء الدين، أو الوصي كان له وصي أن يبادر بقضاء الدين. نعم.
1: تسأل السائلة عن تربية القطط في المنازل من غير الضرورة، هل يجوز ذلك؟
0: لا حرج، إذا كان لا تؤذي أحدا فلا حرج في إحسان إلى القطط في البيت، إذا كان لا تؤذي أحدا من الناس فلا حرج في ذلك من باب الإحسان، لأنهم من الطوافين علينا والطوافات.
1: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: سمعت من بعض الناس بأنه لا يجوز السجود على القماش الأسود، هل هذا صحيح؟
0: ليس بصحيح، يجوز السجود على القماش الأسود والأحمر والأصفر، لكن يكون ما في نقوش، أحسن ألا يكون في نقوش تشغل المصلي، إذا كان في نقوش تركها أولى، سواء أصفر ولا أحمر ولا أسود ولا غيره، أما إذا كان سادة فهو الأفضل، سواء أسود أو أحمر أو أخضر أو غير ذلك. نعم.
1: السائلة من أسئلتها تقول: هل يجوز للمرأة أن تعمل في مكان قريب من المنزل، وهذا المكان يوجد فيه رجل أو أكثر وهو وليس معها محرم، فهل هذا الاختلاط وهذا العمل للضرورة جائز؟
0: إذا كانت تعمل مع النساء فلا يضرها وجود رجل في البيت، أما تختلط بالرجال لا، لكن إذا كانت تعمل مع النساء في محل ليس فيه اختلاط بالرجال ولا فتنة فلا حرج، ولو كان في البيت أو في القصر أو في المبسط رجال، إذا كانت في محل بعيد عنهم ما في اختلاط، الرجل النساء في جهة والرجال في جهة أو الرجل في جهة، أما تعمل مع جنب إلى جنب وليس محرما لها لا يجوز، يعني هذا من أسباب الفتنة.
1: جزاكم الله خيرا. من هذا السائل عين ميم سوري ومقيم في الأردن يقول: لقد حرمت زوجتي لمدة سنة وبعد شهر من الزمن رديتها، فما الحكم في ذلك يا سماحة الشيخ؟ مأجورين.
0: إذا كنت جامعتها عليك كفارة الظهر، وإن كنت رديتها في البيت ولكن ما جامعتها ما عليك شيء حتى تتم السنة، فإن جامعتها قبل السنة فعليك كفارة الظهر المذكورة في سورة المجادلة، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن عجلت تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكين 30 صاعا قبل أن تقربها، 30 صاع لكل مسكين نص صاع، يعني كيلو ونص كل واحد، 90 كيلو كل واحد لا كيلو ونص قبل أن تقربها، عند العجز عن العتق والعجز عن الصوم، هذه كفارة الظهر.
1: جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل عبد الله مصري مقيم بالمملكة، يقول: ما هو الدم المسفوح؟
0: هو اللي يخرج من الذبيحة عند الذبح، سمى مسوع له جر عليها السكين، هذا الدم اللي يصب من حلق الذبيحة هذا يقال له مسفوح، أما اللي يبقى في اللحوم فيها بلحمها هذا ما هو مسفوح.
1: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما هي قصة مقام إبراهيم عليه السلام وحجر إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، أفيدونا سماحة الشيخ.
0: مقام إبراهيم حجر كان يقوم عليه يبني، فلما فرغ جعله تحت الجدار الكعبة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلى خلفه، أمره الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكان قرب الكعبة فأخره عمر في مكان المعروف، فالمقصود أنه حجر كان يقوم عليه إبراهيم للبناء عليه الصلاة والسلام، هذا مقام إبراهيم. السؤال الثاني عن إيش؟
1: يقول: حجر إسماعيل عليه السلام.
0: أما الحجر فهذا قطعة من الكعبة، لما عمرت قريش الكعبة قصرت بهم النفقة فأخرجوا بعض البيت، وكانت قريش جمعت أموالا كثيرة من أكساب طيبة وأبعدت عن النفقة أكساب الخبيثة كمهر البغي والربا ونحو ذلك، وجمعوا أكساب طيبة لبناء الكعبة، فقصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر، ومعظمه وأكثره من الكعبة، من عند المنحنى نحو 7 أذرع، هذا من الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: صلي في الحج فإنه من البيت. نعم. أما قول بعض الناس إن فيه أموات وأن إبراهيم مدفون فيه أو ما أشبه، هذا كله باطل، ليس فيه أموات لا إسماعيل ولا غيره، هذا من خرافات الإسرائيليين وبعض التاريخ التي لا تباري. فالحج ليس فيه أموات والمسجد ليس فيه أموات. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بميم ميم عين ألف من السودان يقول: هل يمكن أن أصلي في البيت مع العلم بأنني صحيح وقادر، ومع العلم بأنني أسمع الأذان والإقامة، أفيدوني بذلك؟
0: لا يجوز لك تصلي في البيت، يجب أن تصلي مع الناس. من سمع النداء وجب عليه أن يصلي مع الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود من المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي وهو أعمى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أعمى ليس له قائد، قال: أجب. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني الصلاة في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فالواجب على المسلم القادر يصلي مع الجماعة ما دام يستطيع يسمع النداء في محل حيث يسمع النداء يلزمه. أما إذا كان بعيد يشق عليه ما يسمع النداء وهو بعيد، فإنه يصلي في محله مع جماعته. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: أرجو أن توجهوا لنا نصيحة من الكتاب والسنة بالنسبة للمصلين. الإمام يقول: تراصوا واعتدلوا إلى آخره، ولكن للأسف الشديد لا شيء يحصل من ذلك، فأرجو أن توجهونا جميعا.
0: الواجب على المصلين أن يتقوا الله وأن يرصوا الصفوف ويتقاربوا، ولو ما قال الإمام شيء، لكن الإمام يقول لهم، يذكرهم، يقول: استووا، تراصوا، تقاربوا، كملوا الأول فالأول. والواجب عليهم أن يفعلوا ذلك حتى ولو سكت الإمام، يجب عليهم أن يكملوا الصف الأول فالأول، وأن يتراصوا فيما بينهم، لا يكون فرج. النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذروا فرجات الشيطان، سدوا الخلل. فيتقاربوا حتى يكون قدم كل واحد يلي قدم الآخر، يوصي قدمه بقدمه من غير أذى، حتى يسد الخلل ويكونوا مستويين، لا يتقدم أحد، يكون صدره مساوي صدر أخيه، لا يتقدم عليه. وهكذا كل ما تم صف كمل الصف الثاني والثالث، وهكذا. هذا الواجب على الجميع كما أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. رصوا صفوكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وقال: من وصل صف وصله الله، ومن قطع صف قطعه الله. وقال: سدوا الخلل، لا تذروا فرجات الشيطان. فالواجب على الجماعة في المسجد أن يتراصوا فيما بينهم، وأن يسدوا الخلل، وأن يكملوا الصف الأول فالأول. هكذا الواجب على الجميع. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت من مدينة بريدة. السائل جيم راء يقول: ما هي كفارة الحلف اليمين؟ وهل العمال الذين يأتوننا من الخارج إلى بلادنا هل يعتبرون من الفقراء أو المساكين؟ وما الفرق بين الفقير والمسكين؟
0: نعم.
1: هذه الفقرة الأولى سماحة الشيخ. نعم. تفضل.
0: كفارة اليمين معروفة، بيّنها الله في كتابه العظيم سورة المائدة. قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله بلغوا في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. بيّنها الله سبحانه وتعالى. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، كل مسكين له نصف صاع تمر أو نحو من قوت البلد، أو كسوة قميص أو إزار وديدة لكل واحد، أو عتق رقبة عبد الله عبده. فإن عجز عن الثلاث يصوم 3 أيام. هذا كفارة اليمين. نعم.
1: طيب، يقول: وهل العمال الذي يأتوننا من الخارج إلى بلادنا هل يعتبرون من الفقراء أو المساكين؟ وما الفرق بين الفقير والمسكين؟
0: فيهم تفصيل. يعرف أن الفقير يعطى من الزكاة، وإذا كان مسلم يعطى من الزكاة والصدقات. إذا كان معاش قليل أو ما له معاش، ما تيسر له معاش، يعطى من الصدقات سواء كان مسلم أو غير مسلم. لكن كان مسلم يعطى من الزكاة وغير الزكاة، وإن كان غير مسلم وهو فقير يعطى من غير الزكاة أحوط. إلا إذا كان إنسان مؤلف له شأن، إذا أعطى من الزكاة، إذا أسلم مسلم غيره، فلا بأس يعطى من الزكاة لأن الله جعل المؤلف قلوبهم حقا في الزكاة وهم الرؤساء والأعيان من يتبعهم غيرهم، هذا يعطى من الزكاة. أما عادة يعني أفراد الكفار وعامة الكفار يعطى من غير الزكاة إذا كانوا محاويج فقراء. والفرق بين اليتيم بين الفقير والمسكين، الفقير المعدم اللي ما عنده شيء بكلية أو شيء يسير، والمسكين لا عنده بعض الشيء لكن ليست عنده النفقة كاملة، فالمسكين أحسن حال من الفقير. وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، إذا قيل الفقير دخل فيه المسكين، وإذا قال المسكين دخل فيه الفقير. إذا جمع قيل الفقير والمسكين مما في آية الزكاة إنما الصدقات الفقراء مساكين، فالفقير المعدم اللي ما عنده شيء بكلية أو عنده شيء يسير، والمسكين الذي عنده بعض النفقة عنده نصفها أو ثلثاها، يعني عنده شيء جيد منها لكنه ما عنده لكمل سنته.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من القصيم يقول: هل إهداء المصحف جائز إذا كان قد أتاني هدية لست بحاجة إليه لوجود آخر عندي، فهل إهداء المصحف جائز؟
0: نعم، إلى مسلم تعطيه مسلم تهديه إلى أحد المسلمين طيب.
1: جزاكم الله خيرا. يقول: هل الصدقة للميت إذا كان أحد الوالدين يكون نوع من البر، وهل تكفي النية أو التلفظ، وهل لي بها أجر؟
0: نعم، الصدقة من البر، صدقة عن الوالد الميت أو عن الوالدة أو عن الأقارب بر من البر والصلة، ولك أجر، والنية كافية ما يحتاج تتكلم. النية أن تعطي ما تعطيها الفقير ناوي لها ناوي أنها عن أبيك أو أمك تكفي النية والحمد لله ولك أجر.
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا السائل من مدينة بريدة جيم را يقول في آخر أسئلته: مسجد يصلى فيه جميع الأوقات ولا يؤذن فيه، هل تجوز الصلاة فيه أم لا؟
0: نعم تجوز الصلاة فيه، والواجب أن يؤذن، يؤذن أحدهم يعلموا، يجب أن يعلموا حتى يؤذن أحدهم، والصلاة فيه جائزة إذا كان ما هناك مسجد آخر يغني عنه، إذا كانوا محتاجين للصلاة فيه، أما كان عندهم مسجد آخر كفى، لكن إذا كان في حاجة لهذا المسجد صلى فيه أو يؤذن فيه أحدهم.
1: جزاكم الله خيرا. شخص أفطر في رمضان متعمدا 6 أيام متعمدا على معصية، هل له قضاء أو كفارة؟ أفيدونا بذلك.
0: نعم، عليه التوبة والقضاء، عليه التوبة والقضاء، توبة إلى الله من معصيته وعليه قضاء، وإن كانت المعصية جماع زنا فعليه كفارة مع القضاء والتوبة، كفارة عشق رغبة، فإن عجل يصوم شهرين متابعين، فإن عجل يطعم 60 مسكين، إذا كان جماع زنا أو لزوجته عليه كفارة وعليه التوبة وعليه قضاء جميعا. أما إن أفطر بالأكل أو الشرب فعليه قضاء مع التوبة، توبة إلى الله والقضاء.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل عبد الله من الأحساء المبرز يقول في السؤال: ما المقصود بالساعة الأولى والساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من يوم الجمعة؟ هل هي الساعة المتعارف عليها أم زمن نسبي؟ ومتى تبدأ الساعة الأولى؟
0: الأقرب والله أعلم أنها تبدأ بعد ارتفاع الشمس بيد الرمح، لأن هذا يشرع للمؤمن أن يجلس في مصلاه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع.

الله أكبر الله أكبر.

0: راح وبعضهم قال إنها رفعت بغير عمد فقط، فما رأيكم؟
1: اقرأ الآية.
0: الله رفع، هو الذي رفع السماوات بغير عمد نراها.
1: أخطأتها. اقرأ زي
0: ما أذكر.
1: من يقرأ؟ الله الذي
2: رفع السماوات بغير عمد ترونها.
1: نعم المفسرون اختلفوا، هل قوله ترونها جملة مستأنفة أو هي صفة لعمد أي بغير عمد مرئية؟ والظاهر أنه ليس لها عمد، وأن المعنى الله الذي رفع السماوات بغير عمد كما ترونها ليس لها عمد. والله سبحانه وتعالى قال يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ولم يذكر أعمدة تحملها. فالصواب أن السماوات مرفوعة بقدرة الله عز وجل.
3: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب السابع، الصلاة في الرحال في المطر. 440. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. الباب الثامن، ترك التنقل في السفر. 441. عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سورة الأحزاب الآية 21. الباب التاسع، التنفل بالصلاة على الراحلة في السفر. 442. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. أخرجه البخاري 1000. الباب العاشر، إذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين. 443. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت. أخرجه البخاري 2097. الباب الحادي عشر، ما جاء في صلاة الخوف. 444. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع وركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول. فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، وقام الثاني. فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير: ثم خص جابر أن قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله

استووا. الله أكبر.

إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض

الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: من ضرب الخدود وشق الجيوب. 464. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. وفي لفظ: وشق ودعا بغير ألف. أخرجه البخاري 1297. الباب 15: الميت يعذب ببكاء الحي. 465. عن عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنهما أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي،

0: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات
0: شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه. أخرجه البخاري 1253. الباب 18 في كفن الميت. 468. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في 3 أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال: لو رضيها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفنه فيها. فباعها وتصدق بثمنها. أخرجه البخاري 1264. الباب 19 في تحسين كفن الميت. 469. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. الباب 20 الإسراع بالجنازة. 470. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير، لعله قال: تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أخرجه البخاري 1315. الباب 21 نهي النساء عن اتباع الجنائز. 471. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أخرجه البخاري 1278. الباب 22 القيام للجنازة. 472. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية. فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. أخرجه البخاري 1311. الباب 23 نسخ القيام للجنازة. 473. عن علي رضي الله عنه قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. الباب 24 أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه. 474. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. أخرجه البخاري 1332. الباب 25 في التكبير على الجنازة. 475. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة طاعة أمير الجيش ومسألة مشاورة الأمير للجيش والرفق بهم. وذكرنا أن ما يأمر به الأمير أو الإمام لا يخلو من ثلاث أحوال. ما هي؟ إما أن يأمر بما أمر الله ورسوله به، إما أن يأمر بما نهى الله عنه أو رسوله، وإما أن يأمر بشيء مسكوت عنه في الشرع، لم يرد في الشرع الأمر به ولا النهي عنه. فما حكم الطاعة في الثلاث الأحوال؟ أما الحال الأولى فيجب الطاعة فيه، لأنه طاعة للأمير وهو طاعة أيضا لله ولرسوله أمره. والأمر الثاني لا يجوز طاعته في تلك المعصية. والأمر الثالث يجب طاعته فيه، ويشمله الأدلة الآمرة بطاعته. ثم أخذنا مشاورة الأمير للجيش، ما حكم ذلك؟ مستحب، والدليل على الاستحباب؟ يعني الدليل على الاستحباب الآية وشاورهم في الأمر، ثم هذه الآية محمولة على الاستحباب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل نقرأ المسألة التي تليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وغفر له: وأما كونه يشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما أراد، يوري بمعنى يوهم خلاف ما يريد، يوهم خلاف ما يريد، فلحديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وهو في الصحيحين وغيرهما. وأما كونه يشرع له للإمام أن يذكي العيون، العيون معنى الأشخاص الذين يراقبون ويطلعون ويأتونه بالأخبار، يذكي العيون معنى يحركهم وينشطهم، وأما كونه يشرع له أن يذكي العيون ويستطلع الأخبار، فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. الحديث. وثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا ينظر عير أبي سفيان، بعث عينا أي شخصا يطلع يراقب، فالعين يطلق والمراد به الشخص. وثبت أنه بعث من يأتيه بمقدار جيش المشركين يوم بدر وغيره. وكان يأمر من يستطلع أخبار العدو ويقف في المواضع التي بينه وبينهم، وذلك مدون في الكتب الموضوعة في السير والغزوات. وأما كونه يشرع له أن يرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية، فقد وقع منه صلى الله عليه وسلم من ترتيب جيوشه عند ملاقاته للعدو ما هو مشهور، فكان يأمر بعضا أن يقف في هذا المكان وآخرين في المكان الآخر. وقال للرماة يوم أحد: إنهم يقفون حيث عينه لهم ولا يفارقون ذلك الموضع ولو تخطفته ومن معه الطير. وهذا في البخاري عن البراء بن عازب، حديث طويل. وقد كانت له رايات كما في حديث ابن عباس عند الترمذي وأبي داود، قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه ولم يخرجه أبو داود. من طريق يحيى ابن إسحاق السالحاني. يحيى ابن إسحاق السالحاني قال: حدثنا يزيد ابن حيان قال: سمعت أبا مجلز لاحق ابن حميد يحدث عن ابن عباس فذكره. ويزيد بن حيان هو النبطي في ضعف، وهو أخو مقاتل بن حيان، ولكن هذا الحديث حسن بالشواهد التي ستأتي، أن راية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواؤه أبيض. قال: وأخرج أبو داود من حديث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، وفي إسناده مجهول. خرجه أبو داود من طريق شعبة عن سماك بن حرب بهذا الإسناد، ورواته مجاهيل. وأخرج أهل السنن والحاكم وابن حبان من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض. هذا الحديث أخرجه أهل السنة الأربع والحاكم بن حبان كلهم من طريق يحيى بن آدم. طريق يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر. سناده ضعيف، شريك هو ابن عبد الله النخعي ضعيف، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن. وقد خلف فيه يحيى ابن آدم. خالفه غير واحد كما ذكر البخاري. خالفه غير واحد من الرواة فرووه عن شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، بهذا اللفظ، وهو بهذا اللفظ في صحيح مسلم من طريق عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر. وقد ذكر الترمذي في سننه كلاما عن البخاري يرجح هذا، يرجح أن الحديث بلفظ دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء. إلا أن هذا الحديث له شواهد، يعني هذا الحديث هو وهم كما سبق، يعني أكثر الرواة يروون بخلاف هذا اللفظ، وهذا اللفظ يعتبر خطأ، ولكن قد صح هذا الحديث طريق الأخرى عن ابن عباس الذي سبقه أن لواءه أبيض، وجاء هذا في حديث أبي هريرة، وجاء عن غير واحد من الصحابة. فالحديث حسن أن لواءه كان أبيض. قال وفي حديث الحارث بن حسان أنه رأى في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم رايات سودا، أخرجه الترمذي وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح. هذا أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن حسان، إلا أنه سقط عند ابن ماجه عن أبي وائل، جعل ابن ماجه عن عاصم بن أبي النجود مباشرة عن الحارث بن حسان، ووقع كذلك في بعض طرق أحمد، والصحيح فيه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن حسان، وهو حديث حسن صحيح المسند للشيخ رحمه الله، حديث طويل في قصة بعث عمرو بن العاص. قال وفي الباب أحاديث. إذن هذه مسائل في باب الجهاد. المسألة الأولى شرعية التورية في الغزو، وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر غزواته، أنه كان إذا أراد أن يغزو موضعا يوري تورية، وأنه يريد مكانا آخر، ويدل عليه أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث، حديث كعب بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها. أيضا يدل على ما في الصحيحين عن جابر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، الحرب خدعة. أي تكون بالمخادعة فيها. ويوري بطرق وأساليب، من هذه الطرق أن يسأل عن طريق بلد معين، يريد أن يغزو بلدا معينا فيسأل عن طريق بلد آخر، يقول: كيف الطريق إلى ذلك البلد؟ ومن أين الدخول إليه؟ وهل طرقه وعرة أو جيدة؟ فيتوهم الناس أنه يريد أن يغزو في تلك الجهة، وهو يريد مكانا آخر. أيضا من أساليب التورية أن يبعث بعض الجيش إلى جهة معينة، يبعثهم ويوجههم في جهة معينة وهو يريد موضعا آخر، فحين يخرج بعض الجيش إلى تلك الجهة يتوهم الناس أنه يريد الغزو في ذلك المكان. وهذا فيه مصالح ومنافع كثيرة، من أهمها أن يباغت العدو مباغته، فإن العدو الذي يباغت غير العدو الذي يكون متجهزا متهيئا، فالمباغتة يصل إليه وهو مشغول أو في حال ضعف، فكان هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. قد نقل الشوكاني في نيل الأوثار كلاما جيدا في هذه المسألة عن أهل العلم في المجلد 14 صفحة 81 وما بعدها. قالوا في هذا الحديث، أيوه أشرح هذه الأحاديث، حديث كعب بن مالك، حديث جابر وأبي هريرة، قالوا فيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار، وأن من لم يتيقظ لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه. الحرب تحتاج إلى يقظة وانتباه. قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب، اتفق أهل العلم على جواز خداع الكفار في الحرب استدلالا بالحال الذي سبق: الحرب خدعة. كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز، وهذا ظاهر أنه لا يجوز نقض العهد. وقال ابن العربي: الخداع في الحرب يقع بالتعريض، أن يعرض بالكلام أنه يريد مكانا وهو يغزو مكانا آخر، وبالكمين ونحوه. قالوا في الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة، الاحتياج إلى الرأي السديد آكد وأنفع من الشجاعة، الشجاعة بدون رأي. ولذا لا يكفي في قائد الجيش أن يكون شجاعا، بل يكون شجاعا ويكون متيقظا فطنا. قال ابن المنير رحمه الله: معنى الحرب خدعة، أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها، إنما هي المخادعة لا المواجهة. الحرب الجيدة لصاحبها والكاملة في مقصوده، إنما هي المخادعة لا المواجهة. وذلك لخطر المواجهة ولحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. إذن هذا من السنة بالاتفاق، ومما يشرع باتفاق أهل العلم مخادعة الكفار والتورية في الغزو. أيضا ينبه على أمر، وهو أنه قد يترك التورية لمصلحة، قد يترك التورية ويصرح لمصلحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لم يوري. قال كعب: كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، حتى كانت هذه الغزوة، فإنه جلى للناس وجههم الذي يريد، أي أخبرهم صراحة. والسبب في ذلك أن المسافة بعيدة وأن العدو كبير، غزو الروم، فأراد أن يخبرهم بوجهه الذي يريد ليتأهبوا أهبة كافية. فإذا وجدت هناك مصلحة، كان يكون المكان الذي يريد أن يغزوه شاقا، أو يكون العدو متمكنا وراء أنه يخبرهم بوجهه الذي يريد للمصلحة حتى يتهيأوا لذلك، فهذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الأصل هو التورية والتعريض وعدم التصريح، لكن قد يصرح للحاجة. المسألة الثانية أنه يستحب ويشرع للإمام أن يحرك وأن ينشط العيون الذين يستطلعون الأخبار ويأتونه بأخبار العدو. بل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل ناس من أصحابه إلى أوساط العدو، كما أرسل حذيفة في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب، حتى وصل إلى وسط العدو وبقي معهم ليلة إلى قبيل الفجر يستطلع ما يريدون. وهكذا بعث الزبير. إلى بني قريظة ويأتي بخبرهم وماذا صنعوا. فبعثوا العيون ولو إلى أوساط الكافرين هذا جائز، بل مشروع مستحب. فإن لم يتمكنوا إلى أوساط الكافرين يكونون في طرقاتهم أو في أماكن مرورهم. فيشرع لولي الأمر أن يوظف أناسا يكونون بين الأعداء يأتونه بالأخبار. لما في ذلك من الفائدة، فإن الإنسان إذا كان عدوه يتجهز له وهو غافل يتضرر بذلك. فكان من السنة أن يجعل من يستطلع الأخبار. أيضا مما ذكره أنه يشرع أن الأمير يتولى ترتيب الجيوش، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين يتولى ترتيب الجيوش بنفسه. في يوم أحد رتب الرماة وجعل 50 من الرماة وعليهم عبد الله بن جبير، قال: لا تبرحوا مكانكم، إن تخطفتنا الطير فلا تبرحوا، وإن رأيتمونا انتصرنا فلا تبرحوا. وهكذا في غزوة الفتح جعلهم كتائب، كتيبة الأنصار وكتيبة المهاجرين وكتيبة بني فلان وبني فلان. هكذا حين دخل خيبر قال اليهود: محمد والخميس، والخميس هو الجيش الذي يكون على 5 نواحي، يكون فيه المقدمة والمؤخرة التي تسمى الساقة والميمنة والميسرة والقلب، وهذا أقوى ما يكون من الجيوش، الجيش المخمس. وهذا كثير في سنة عليه الصلاة والسلام، ترتيب الجيوش، فقد كان معلما قائدا رحيما، جمع الله له الخير كله. أيضا من السنة أن يتخذ الإمام الرايات والألوية، كانت رايته سوداء ولواءه أبيض، وقد اختلف العلماء في الفرق بين الراية واللواء، وأحسن ما قيل في التفريق بينهما أن الراية دون اللواء، اللواء أكبر، واللواء يكون بيد الإمام، والراية تكون بيد قائد الجيش. فالراية دون اللواء. ويختلف الناس عبر الأزمنة في اتخاذها، يقابلها في هذه الأزمنة ما يسمى العلم، علم الدول، وراية له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها في الحرب. اتخاذ المسلمين للرايات والألوية هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعدها مسألة الدعوة قبل القتال إلى 3 خصال، وسيأتي إن شاء الله. أخن يقول: امرأة طلقت وحاضت بعد الطلاق 3 حيضات في شهر، علما أنها كانت تستخدم حبوب منع الحمل، وبعد الطلاق جاءتها 3 مرات في شهر، هل تنتهي العدة؟ إذا كان حيضا يأتيها وتطهر فنعم تنقضي العدة، وإذا كان من باب اضطراب الحيض فليس فيها انتهاء عدة. وبعض النساء إذا استخدمت ما يمنع الحمل تضطرب حيضتها ولا تستقر، تأتي أيام وتنقطع أيام اضطرابا لا طهرا تاما، فهذا ليس من انقضاء العدة. لكن لو فرض أنها حاضت 3 حيض تطهر بعد كل حيضة طهرا تاما فهي تنقضي عدتها، وإذا كان اضطرابا فإنها ترجع إلى عادتها التي كانت عليها قبل، كيف كانت قبل أن تستعمل هذا الدواء.

أخن يقول: في زماننا هذا قد بين العلماء الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فهل نكتفي بأقوالهم أو نتعلم مصطلح الحديث ومعرفة الرجال؟ بل نتعلم ذلك، والمجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره حتى في الحكم على الحديث. ومن شروط المجتهد أن يكون عالما بعلم الحديث وأسباب ضعفه، ولا يقلد غيره من العلماء في ذلك إلا ما كان من الأحاديث قد تلقتها الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين ونحوها، فهذا ليس من باب التقليد، وإنما هو من أخذ ما أجمع عليه، وإلا فلا بد أن يكون المجتهد عارفا بذلك. ثم الذي يريد العلم أن يعرف الراجح من المرجوح وأن يفتي في مسائل العلم، كيف تطيب نفسه أن يعتمد على حديث صححه غيره قد يكون ضعيفا، أو على حديث ضعفه غيره قد يكون صحيحا؟ فهذا لا شك أنه سيكون فقهه ضعيفا. أخ يقول: هل الأفضل أن تكون الصفوف في صلاة الجنازة متقاربة ومتباعدة؟ لا أعلم دليلا على ذلك يخص صلاة الجنازة، والصفوف مأمور بمقاربتها حتى في الصلاة العادية، صلوات الفرائض، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاربة الصفوف، فهي مثل سائر الصلوات تقارب الصفوف فيها على ما تكون في سائر الصلوات. أخون ذكر أبياتا في التنبيه على أمر قد يقع من بعض الناس، وهو بل الأصابع بالريق حين تقليب أوراق المصحف. بعض الناس إذا أراد أن يقلب ورق المصحف يبل أصابعه بريقه ليسهل عليه التقليب، وهذا قد نهى عنه كثير من أهل العلم، وبينوا أن هذا لا يجوز أن يبل أصابعه بريقه ثم يقلب أوراق المصحف. وهذا ذكر أبياتا جيدة، وما أدري لمن الأبيات، لم يعزها لأحد. قال: وإن بل صفحات المصحف بالريق للتفتيش جد مؤسف، لأنه من أسوأ الآداب مع كلام من أنزله ليتبع. لو بل شخص يا بني أصبع بريقه ثم أمر تلك الأصبع على لباس واحد منا فهل يقبل ذا؟ كلا، فربما تفل عليه أو مد يدا ليصفع جبينه أو عض تلك الأصبع. يعني كما أنه يقول لا يرضى أن يفعل أحد في ثوبك يبل أصبع بريقه ويجعل في ثوبه، فكذلك مع أوراق المصحف. وهذا قد نبه عليه غير واحد من أهل العلم، وأن هذا الفعل لا يجوز. أخوني يقول: رجل توفي وله أب وأم واثنان من الأبناء وتسع من البنات، وقبل وفاته أوصى بأن يكون البيت لأخواته وبناته حتى تموت آخر واحدة منهن، وأما الأبناء فواحد منهم يسكن في بيت زوجته والثاني يسكن في بيت أبيه، والذي يسكن في بيت زوجته يطالب أخاه بأن يعطيه حقه من بعد أبيه، فحصل بينهما خلاف مما أدى إلى أن أصاب أحدهما الآخر برصاصة دخلت من صدره حتى خرجت من ظهره فشفي، ولان يتوعد أخاه بالقتل، فقال الناس أصلحوا بينهم،
فهل يجوز الإصلاح بينهم في مسألة البيت صلحا مؤقتا حتى يأتي الوقت الذي يريد كل وارث حقه من هذا البيت، أم أن الصلح لا يجوز في ذلك؟ أولا، هذه الوصية وصيته بالبيت لأخواته وبناته، أما الوصية لأخواته فصحيح لأنهن غير وارثات، وأما الوصية لبناته فلا يصح لأنهن وارثات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ثانيا، ينظر في هذا البيت كم مقداره بالنسبة لتركته، كم مقدار هذا البيت بالنسبة لتركته، فإن كان مقدار هذا البيت الثلث أو أقل من الثلث فتصح هذه الوصية لأخواته، وإن كان أكثر من الثلث فلا ينفذ منها إلا ما يعادل الثلث، والباقي يقسم بين الورثة. وإذا قبلوا صلحا فالصلح خير كما قال الله تعالى والصلح خير. فإن قبلوا صلحا، والصلح معناه أن بعض أصحاب الحق يتنازل عن شيء من حقه، هذا معنى الصلح. فالمسألة إما أن تحكم فيها حكما شرعيا بإعطاء كل ذي حق حقه، وإما أن تصلح صلحا ويكون في الصلح تنازل من بعض أصحاب الحقوق عن حقهم كله أو عن بعض حقهم. فإذا قبلوا بالصلح فالصلح خير، يصلح بينهم في شيء درءا لهذه الفتنة التي تحصل بينهم، وإن أبوا الصلح فيقسم بينهم قسمة شرعية. وإن كانت أخواته مثلا نساء كبيرات في السن وانتظروا حتى يمتن برا بهن يسكن في هذا البيت، لأن الوصية ليست تمليك إنما هي وصية سكنة، ورضوا بأن ينتفعن بهذا البيت هذه المدة، فهذا جائز، ينتظروا حتى تموت ثم يقسمونه رجالهم ونساءهم أي الأبناء الذكور والإناث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أخ يقول: ما الفرق بين الشيعة الاثني عشرية والزيدية؟ وهل الزيدية إلى آخره؟ الزيدية فرقة من الفرق ينتسبون إلى زيد بن علي نسبة باطلة لا حقيقة لها، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وللشيخ رحمه الله تسجيل في شريط بعنوان مذهب الزيدية مبني على الهيام، وناقش فيه الأسانيد التي نقل بها مسند زيد بن علي وأنها أسانيد ضعيفة لا تصح، فلا يصح نسبة هذا المذهب إلى زيد بن علي. وهكذا أهل الباطل ينسبون هذا إلى بعض السلف كالإباضية، فرقة من فرق الخوارج التي لها اليوم نفوذ وانتشار في عمان، حتى إن مفتيهم أحمد الخليلي إباضي يطعن في الصحابة في مسألة التحكيم في قضية علي، ينكر بعض العقائد كالرؤية وغيرها، رؤية الله وغيرها من عقائد الخوارج، ينتسبون إلى أبي الشعثاء جابر بن زيد تلميذ ابن عباس ولا تصح نسبتهم إليه. وهكذا أهل الباطل ينسبون أنفسهم، فالزيدية فرقة من الفرق ولكن ليسوا كالشيعة الاثني عشرية. فالاثني عشرية ينتسبون زعموا إلى الأئمة الاثني عشر، الأئمة الاثني عشر بدءا بعلي رضي الله عنه وانتهاءا بمحمد بن الحسن العسكري صاحب السرداب،
علي بن أبي طالب، ولده الحسين، ولده علي بن الحسين زين العابدين، ولده محمد ابن علي بن الحسين الباقر، ولده جعفر بن محمد الصادق، ولده الذي يليه، وهكذا إلى أن يصلوا إلى العسكري الذي هو محبوس في سرداب سامرة يزعمون من أكثر من 1000 سنة. فهم يعتقدون النسبة إلى هؤلاء الأئمة، وهؤلاء الأئمة كثير منهم أئمة هدى، منهم من الصحابة علي والحسين، ومنهم أئمة هدى وأعلام هدى، ولكن انتسابهم إليهم باطل، ويعتقدون أن هؤلاء الأئمة معصومون، وأن كلام هؤلاء الأئمة تستنبط منه الأحكام كما تستنبط الأحكام من القرآن والسنة، ويعتقدون الولاية لهم، ومن لم يوالهم فهو كافر، بل جعلوا الولاية ركنا من أركان الإيمان، وهذه العقيدة هي الوحيدة التي كفروا بها كل المسلمين ممن ليس من الاثني عشرية، حتى بعض فرق الزيدية عند الاثني عشرية كفار. الزيدية كان لهم وجود في اليمن، الآن كثير منهم انخرط مع الرافضة، لأن الرافضة الآن يدعون أنهم زيدية. بعض فرق الزيدية كالجارودية أقرب إلى عقيدة الرافضة الاثني عشرية، وعلى كل فهي فرقة من فرق البدع والضلال، وكثير منهم قد انجرف الآن مع الرافضة الاثني عشرية. وأذكر كلمة للشعب رحمه الله، ما أدري هل صحت إليه لكنها مشهورة، يقول: ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. يقول يتسترون فقط بهذا المذهب، مذهب الزيدية، وهم روافض. أخ يقول: يقول الشيعة إن نكاح المتعة ليس بفاحشة، واستدلوا بقول الله تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء، فلو كان فاحشة لما أمر الله به في أول الأمر، لأن أهل السنة يقولون إن الله أمر به أولا ثم نهي عنه. أولا أهل السنة لا يقولون الله أمر به، فليس هذا الأمر كان مأمورا به في أول الإسلام، إنما رخص فيه رخصة، رخص فيه في أول الأمر ثم نسخ ونهي عنه. ثانيا قولهم إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا كلام الله وهو حق، فحين كان مرخصا فيه كان حلالا ليس بفحشاء، حلال، فالله لا يأمر بالفحشاء، فلما نهي عنه صار محرما وصار فحشاء، فهنا الله لا يأمر به، فهذه الآية رد عليهم، فهو الآن صار فحشاء فالله لا يأمر به. أما حين كان في أول الإسلام مرخصا فيه لم يكن فحشاء، كالخمر حين كان مرخصا فيه ما كان حراما ولا كان كبيرة، حاجهم بالخمر أنت، خمر كان مباحا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا،
ثم نهاهم الله عن شربه قرب وقت الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فما دام الوقت بعيد عن الصلاة يجوز. اسألهم قل لهم الله بعد ذلك سمى الخمر رجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فقل لهم إذا كانوا يؤمنون بالقرآن فهل الله أمر بالرجس؟ إنه رخص في الخمر أول الأمر؟ الجواب لا، لأنه حين كان مرخصا فيه لم يكن رجسا، كان شيئا حلالا مباحا، فلما حرم صار رجسا. كذلك نكاح المتعة لما كان مرخصا فيه كان مباحا حلالا ليس بفحشاء، فلما حرم صار فحشاء. فالله لم يأمر به حين صار فحشاء، فهم حين يقولون المباح يكذبون على الله، يقولون إن الله يأمر بالفحشاء. الشيعة أصحاب فواحش يبررون لها ويريدون تصويرها بالصورة الحسنة، يحبون الفواحش والمنكرات. اقرأ ما كتبه الموسوي في كتاب لله ثم للتاريخ تعجب، والله إنك تعجب مما شاهد من فواحشهم. قال ولقد رأيت عندهم من الفواحش ما لم أره عند اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا البوذيين ولا الهندوس ولا السيخ ولا في أمة من الأمم. فهم يريدون التبرير لهذه الفواحش. حتى إن رجلا من شياطينهم في هذا الزمان هو ياسر الحبيب الذي هو يعيش بين النصارى مختبئ في لندن ويهاجم المسلمين من هناك وبين الكافرين، يقول إننا نفتخر بهذا اللقب أننا أولاد المتعة أو نحو هذا الكلام، يقول لنا الفخر. أخ يقول ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟ أشكل علي مع قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. صفات الله تعالى هي مأخوذة من أسمائه، فدعاء الله بصفاته هو من امتثال هذه الآية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يدعو الله تعالى بصفاته، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خير لي إلى آخر الحديث. فيدعو الله تعالى بعلمه، فلا يدعو الصفة، دعاء الصفة هو المنهي عنه أو هو المحرم الذي لا يجوز أن تدعو الصفة، لكن يدعو الله تعالى بصفاته هذا جائز. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الله كثيرا، والاستعاذة هي من الدعاء. استعاذة بالصفات الخبرية وغير الخبرية، أعوذ بوجهك كما في صحيح البخاري عن جابر حين نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، كان يقول أعوذ بوجهك، وكان إذا دخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سلطانه القديم، وكان يقول أعوذ بالله وقدرته من شر ما يقول وحذر كما في صحيح مسلم، جاء في رواية عند الترمذي أعوذ بعزة الله وقدرته، فيستعيذ بصفات الله والاستعاذة من الدعاء. هو لا يدعو الصفات، والذي أنكره أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وبيّن أنه لا يجوز هو دعاء الصفة،
كان يدعو الرحمة التي هي صفة الله: يا رحمة الله،

اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

وذبحوهم بأسلحتهم. لا يقول هذا إنسان عاقل أبدا، كل عاقل اتضحت له الحقيقة، وأن هذه الحرب التي في فلسطين هي تدمير لبلاد المسلمين باتفاق من اليهود والروافض وتنفيذ من حماس، التي تستطيع أن تقول حماس الشيعية ولاء وانتماء ودفاعا، فكل ولائهم وودهم وحديثهم وثنائهم وتبريرهم للروافض. الروافض قتلوا في سوريا عشرات الآلاف من المسلمين، كان هذا الحزب حزب نصر الشيطان،

0: واحد اليوم يثني على اليهود أنهم قتلوا الفلسطينيين، لا سبه الناس جميعا. كيف هذا قائد حماس يثني على حزب الله وعلى قائده وهم ذبحوا عشرات الآلاف من المسلمين؟ فلا والله ما قاتلت الشيعة اليهود. ومن العجب ما نشر في الخبر أن إيران أطلقت على إسرائيل 250 صاروخ ولم يوجد جريح ولا قتيل. 250 صاروخ وما في جريح ولا قتيل، حتى لو كانت خشب رمون بخشب سيصيبون 10-20. هذا 250 صاروخ ولا في جريح واحد، كله كذب تعب على عقول المسلمين. فدمروا بلاد المسلمين، دمروا ما بقي من فلسطين، ذهبت فلسطين. كان بقي هذه المنطقة، وكانت السعودية على وشك إنهاء اتفاقية تبقى فيها غزة للفلسطينيين وأيضا مناطق مجاورة لها مع إعطائهم الشرعية الكاملة والدولة الحقيقية. فاستبق اليهود مع الروافض هذا الخبر قبل أن ينفذ، وكان بقي على تنفيذه شيء يسير بعد جهود طويلة بذلت، فمحوا ما بقي. الآن أخبرني بعض الأخوة قال إن في الخريطة، مسحت فلسطين الآن من الخريطة، كان موجود في اسم فلسطين دولة، الآن في الخريطة هذه المنشورة في العالم في الإنترنت مسحت، زال اسم فلسطين. من السبب؟ الرافضة وبتنفيذ حماس. حماس ودهم وحديثهم كله، ولاؤهم، ثناؤهم، تمجيدهم، تعظيمهم للروافض، يسبحون بحمد الروافض بكرة وعشية في أغلب مجالسهم التي يتكلمون، يثنون على الروافض. فهم إما أنهم منهم شيعة ويخفون ذلك، أو أنهم مغفلون صدقوا الشيعة ودمروا بلاد المسلمين. فماذا بقينا المسلمون اليوم منهم؟ أكثر من 2 مليون مشرد، يقتلهم البرد والجوع في بعض المناطق هذه الأيام، ما وجدوا حتى الخيام يستكنون بها. والقتلى مع الجرحى نحو 100,000، كثير منهم تحت أنقاض الهدم لا يدرى أينهم. حماقة ارتكبت لا نظير لها في هذا الزمان. ويقول كيف نرد على من يقول إن الشيعة اليوم هم من يناصر إخواننا في فلسطين وهم من يقاتل اليهود، أما المسلمون وأهل السنة فلم يحرقوا ساكن.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استو استو ولا تختلف. الله أكبر،

الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

أشد خلقا من السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير، وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة، وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه، وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخيل لثلاثة. وقول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال، أي أطال الحبل الذي يربط بها، في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها. والطيل، ويقال الطول، هو الحبل الذي تربط به. فما أصابت في طيلها، أي في ذلك الحبل الذي ربطت به،

0: فما أنصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة، والمرج أو الروضة كلاهما متقارب المعنى، أي موضع الكلى الموضع الذي ترعى فيه، إلا أن الروضة أكثر ما يطلق على المكان المنخفض، أو المرج أكثر ما يطلق على المكان المنخفض، والروضة أكثر ما يطلق على المكان المرتفع. قال: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين، استنت أي جرت، شرفا أو شرفين أي شوطا أو شوطين، كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له. فأما الرجل الذي هي عليه وزر فهو رجل ربطها فخرا ورئاء ونواء لأهل الإسلام، النواء هو المعاداة والمناهضة، ربطها ليعادي بها المسلمين، فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الباب كان من المناسب أن يذكر بعد الباب السابق، وهذا كما قال الحافظ رحمه الله: من لطيف نظر الإمام البخاري ودقة فكره، فإنه بعد أن ذكر أن الفرس قد يكون فيها شؤم في الحديث ذكر أن هذا ليس في كل فرس، بل يختلف ذلك باختلاف نية صاحبها من حيث الأجر والوزر، والأجر من الخير والوزر هو من الشر على الإنسان والشؤم عليه. وذكر في الحديث هذا، اختصر الحديث، فإنه ذكر الذي هو الذي هي له أجر والذي هي عليه وزر، ولم يذكر الذي هي عليه ستر، وقد ذكر في بعض الألفاظ في البخاري أظن في مسلم أنه رجل ربطها تعففا وسترا، أي ربط ليتعفف بها بمعنى ينتفع من أولادها ويبيعها، وهكذا يؤجرها بما بأن تركب ويأخذ أجرتها. فالخيل لثلاثة: إنسان هي له أجر وهو الذي ربطها في سبيل الله، ومعنى ربطها في سبيل الله أي هيأها ليقاتل عليها، اتخذ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق واسمه الرزاق.
0: في ميزان حسناته الذي يجعلها معدة ليقاتل عليها، والرجل الآخر هي عليه وزر في كل شأنها، الذي يجعلها للافتخار والرياء ولينهض ويعادي عليها المسلمين، يجعلها لعداء المسلمين، هذا هي عليه وزر. والثالث الذي هي عليه ستر أو هي له ستر، الذي يربطها ليتعفف بها فينتفع من أولادها وأجرة الركوب عليها، فهي له ستر. فإذن الخيل تختلف باختلاف نية صاحبها، فقد تكون لإنسان فيها الأجور والدرجات العظيمة، وقد تكون لإنسان فيها الذنوب والأوزار. قال الحافظ رحمه الله عند قوله: وما مرت على نهر فشربت ولا يريد أن يسقيها إلا كان له ذلك حسنات، قال فيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي تقع في فعل الطاعة إذا قصد أصلها وإن لم يقصد تلك التفاصيل. وهذه فائدة نفيسة، أن هذا الرجل لا يريد أن يسقيها وأجر، فإذا نوى الإنسان طاعة وغفل عن بعض تفاصيلها فهو مأجور على تلك التفاصيل التي يصل بها إلى هذه الطاعة أو التي تكون بها هذه الطاعة وإن لم يقصد ذلك. وقد ذكر السبب في أنه أجر حين شربت وهو لا يريد أن يسقيها، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حين سئل عن زكاة الخيل، فبين أحوال الخيل، وهذا يؤكد أو يبين أنه ليس فيها زكاة، وهو قول جمهور أهل العلم أن الخيل ليس فيها زكاة، أي في حد ذاتها ليست كالبقر والغنم والإبل، إذا بلغت مقدارا معينا تجب فيه الزكاة. أما لو اتخذها إنسان ليتاجر عليها، أي اتخذها للبيع والشراء وصارت تجارته في الخيول، فهذا يجب عليه فيه الزكاة. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الحمير هل فيها زكاة، فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، الجامعة التي جمعت جزاء كل خير وجزاء كل شر، والفاذة الفذ بمعنى المنفرد، فمعنى الفاذة أي التي لا نظير لها في القرآن في شموليتها وعمومها، فهي عامة شاملة لا نظير لها في هذا العموم والشمول، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي من عمل الخير في اقتناء هذه الحمير أجر على ذلك، ومن عمل الشر والمعصية في اقتنائها أثم على ذلك. ومن هذه الآية أخذ بعض السلف الذي كان يتصدق بالشيء اليسير، حتى جاء عن بعض الصحابة أنه تصدق بعنبه، فسئل عن ذلك قال: ألم يقل الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فكم في العنبة من مثاقل الذر، أي أيوة ولو الشيء اليسير. هناك آية قريب من هذه الآية في القرآن في العموم والشمول، ما هي؟ ها؟ فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، هذا في الحسنات، بقي في السيئات. ها؟ ها؟ آية جمعت الأمرين، نظير هذا قول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لكن هي قريب منها، وإلا هذه الآية بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنها آية فاذة أي منفردة لا نظير لها في عمومها وشمولها، فهي أجمع آية في القرآن في جزاء الحسنات والسيئات، مثقال الذرة، وكم مثقال الذرة من الخير أو الشر فإن الإنسان يراه يوم القيامة ويجازى به. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب، أو باب من ضرب دابة غيره في الغزو. والمقصود من هذا الضرب الإعانة له عليها، كما يدل عليه حديث الباب: فإن جمل جابر أعيا، أي تعب، فوقف في الطريق فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا لم يعهد منه. وهذا الضرب من غير إضرار بالدابة. قال: حدثنا مسلم، وهو ابن إبراهيم الفراهيدي أبو عمرو البصري، قال: حدثنا أبو عقيل، وهو بشير بن عقبة الناجي البصري، قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي، مشهور بكنيته، واسمه علي ابن داود الناجي، قال: أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري فقلت له: حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سافرت معه في بعض أسفاره. قال أبو عقيل: لا أدري غزوة أو عمرة. هذا شك من أبي عقيل، وقد جاء في بعض الروايات من غير شك وأنها غزوة، جاء في مسند الإمام أحمد أنها غزوة ذات الرقاع، أنها غزوة ذات الرقاع. فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل فليعجل. قال جابر: فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك، معنى أرمك أي أن حمرته غيرت بالسواد أو خالطها السواد، ليس فيه شيء، كأنها بالتاء، ليس فيه شيء، والناس خلفي، كما في الآية لا شية فيها، والمعنى ليس فيها علامة، وقال بعضهم ليس فيها أو ليس فيها عيب، ليس فيه عيب، كما قال الله لا شية فيها، والناس خلفي، فبين أنا كذلك إذ قام علي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر استمسك، فضربه بصوته ضربة فوثب البعير مكانه. وسبب هذه الضربة كما سمعت أنه أعيا، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فمشى. قال: أتبيع الجمل؟ قلت: نعم. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه، وهذه سنة. فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط في مكان، فقلت له: هذا جملك، أي أنه استثنى الركوب إلى المدينة كما جاء في بعض الروايات، استثنى الركوب إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة دفع الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول: الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواقم من ذهب فقال أعطوها جابرا، ثم قال استوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال الثمن والجمل لك. والشاهد من الحديث قوله فضربه بصوته ضربة. وحديث جابر هذا قد كرر البخاري رحمه الله ذكره في عدة مواضع لما فيه من المسائل والفوائد، فلو جمع هذا الحديث مع رواياته وجعل له شرح لكان في جزء مع المسائل والفوائد التي احتواها، فقد احتوى على فوائد وفرائد كثيرة. فمن فوائده فيه تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يمشي في الغزو خلف أصحابه للمصلحة، كان يزجي الضعيف ويردف، فلما رأى جابرا قد تأخر وسأله عن السبب فشكى جمله، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بصوته فمشى مشيا لم يعهد منه ذلك. وفيه دلالة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ أن البعير لما ضرب وكان قد أعيا مشى وتحرك. وفيه جواز المبايعة، جواز المماكسة، فقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر أتبيعني جملك؟ فاستحيا جابر قال خذه بغير ثمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تبيعني إياه بدرهم؟ قال لا. قال فبدرهمين؟ قال لا. قال فما زال يزيد حتى بعته إياه بأوقية. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبايع، وليس هذا من خوارم المروءة، ليس من خوارم المروءة المبايعة. وفيه من الفوائد أيضا التي نستفيدها جواز بيع الراعي من الرعية، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى من جابر، وليس في هذا شيء، ولكن لا ينقصه الثمن. وفيه أيضا من الفوائد جواز بيع الحيوان بالذهب ولو إلى أجل، جواز بيع الحيوان بالذهب ولو إلى أجل، ولا يشترط في هذا التقابض لاختلاف الجنس، وإنما يشترط التقابض إذا اتحد الجنس. وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الثمن والجمل لك، أعطاه الجمل والثمن، وكان جابر محتاجا لهذا الجمل، قال لم يكن لنا ناضح غيره، أي غير هذا الجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم حاجة جابر فأعطاه الثمن والجمل. وقول الرجل للفاضل أو الأكبر أو الرئيس لا، ليس من سوء الأدب. قال جابر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتبيعني الجمل بدرهم؟ قال لا، إذن أغبن. وفيه جواز الاستثناء في البيع إذا كان الاستثناء معلوما بهذا القيد ولا بد منه. فجابر استثنى الركوب، باع الجمل واستثنى الركوب، لكن كان هذا الركوب معلوما إلى المدينة، وأما إذا استثنى الركوب مطلقا فهذا لا يجوز ولا يصح. فلو قال أبيعك البيت على أن أسكنه شهرا صح هذا الشرط، فهذا بيع بشرط معلوم وهو جائز. والشاهد منه كما تقدم واضح، من ضرب دابة غيره في الغزو وبقية الفوائد بعضها سيبوب لها البخاري رحمه الله. هذه أوراق يسألون عن المحاضرة، المحاضرة العامة في كل جمعة، كل جمعة في مسجد، في مساجد المدينة ومساجد القرى، ففي كل جمعة محاضرة عامة، وهذه الجمعة المحاضرة في مسجد الأنصار، في مسجد الأنصار في المدينة. ونكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة، معنى الفحولة أي الذكر، ومعنى دابة صعبة أي الركوب عليها ليس سهلا، ليست منقادة للركوب كغيرها. يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر، أي أجرى وأجسر من الأنثى. الذكر من الخيل أجرى، أي من الجراءة، وأجسر من الأنثى، فكان السلف يستحبون الذكور. قال: حدثنا أحمد بن محمد، وهو ابن موسى المروزي أبو العباس، ثقة حافظ. قال: أخبرنا عبد الله، وهو ابن المبارك الحنظلي المروزي أبو عبد الرحمن شيخ الإسلام، اجتمعت فيه خصال الخير لا نظير له في الفضل في زمنه. كرما وجودا وشجاعة إلى غير ذلك من المناقب المشهورة التي لا تحصى. قال: أخبرنا شعبة، وهو ابن الحجاج أبو بسطام، مشهور معروف يمر معنا كثيرا، عن قتادة، وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، وأيضا يمر معنا كثيرا، وهو من الذين تدور عليهم أكثر الأحاديث. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه، أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه وقال: ما رأينا من فزع، وإن وجدناه لبحرا، أي هذا الفرس، كناية عن سرعة عدوه. وقد كان قبل ذلك يمشي بطيئا، فلما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في مشيه. والشاهد منه قوله فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فحل. وهكذا كان صعبا، فلما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم صار سهلا وسريعا. قد تقدم هذا الحديث وفيه تسمية الخيل. قيل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فرس يقال له مندوب، يقال له مندوب. قال النووي قال القاضي محتمل أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل إلى أبي طلحة. وفي هذا الحديث من الفوائد شجاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما حصل الفزع سبقهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، شجاعة بحكمة من غير تهور. وفيه مشروعية الاستعارة، مشروعية الاستعارة، فهي مباحة للمستعير ومستحبة للمعير، فهي من الإحسان ومن فعل الخير. وقد ذم الله عز وجل الذي يمنع الإعارة، قال الله ويمنعون الماعون، فسر الماعون بأنها العارية، بأنه العارية كالدلو ونحوه. وفيه جواز استعارة الدواب، فيه جواز استعارة الدواب سواء كانت الدابة فرسا أو حمارا، فالاستعارة هي أخذ المنافع، وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد كان الفرس بطيئا فلما ركبه أسرع، لما ركبه أسرع. والشاهد منه الركوب على الدابة الصعبة، صعبة السير، وعلى الذكر من الخيل، وقد كان السلف يستحبون الركوب على الذكر لأنه أفضل من الأنثى من حيث أنه أجرى وأجسر. بعضهم قال قوله لأنه أجرى من الجري، أي أنه أشد جريا من الأنثى. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون

الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء

لهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم

بر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربص.

يشعرون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون

0: أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر.

الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن

الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى

0: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
3: النهار وأن يأتي بالنهار إذا جاء الليل ما حد يستطيع. نسمي هذه إيش؟ آيات كونية. فما نوع الإلحاد فيها؟ فما هو الإلحاد فيها؟ الإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله، أن ينسبها إلى غير الله، فيقول هذا من الولي الفلاني أو من النبي الفلاني أو من الملك الفلاني، أن ينسبها إلى غير الله. ثانيا أو يعتقد أن لله مشاركا فيها، أن لله مشاركا فيها. يقول واحد يجيب الليل والله يجيب النهار، أو واحد يجيب النهار والله يجيب الليل، إيش نقول؟ إلحاد ولا إلحاد؟ أو يعتقد أن لله معينا فيها، أن لله تعالى معينا فيها. نعم، هو يقول الله سبحانه وتعالى هي الملك لله، لكن الله سبحانه وتعالى فيه أحد يعاونه، لولا معونة هذا المعين ما استطاع الله أن يفعل أو ما قدر أن يفعل. نقول هذا إيش؟ إلحاد. ولهذا قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فنفى كل شيء يتعلق بشركة أو مساعدة أو معاونة أو استقلال. ثم جاء بالرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لما كان المشركون قد يقولون نعم هذه الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاون لكنها شفعاء، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فقطع كل سبب يتعلق به المشركون. المهم أن الإلحاد في آيات الله يكون في الآيات الكونية. نعم، يكون بماذا؟ أي نعم، أصبر محمد، غير الله أو يجعل الله فيها مشاركا أو معينا. تمام، كل هذا من الإلحاد في آيات الله الكونية. طيب، القسم الثاني من الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الوحي، مثل إيش؟ كالقرآن العظيم. هو آية القرآن؟ الدليل هنا، الدليل من القرآن آية من آيات الله. ما هو نبي دليل بهذا اللفظ إن القرآن آية؟ السؤال واحد معين، السؤال لواحد معين. إيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه يقول إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فجعلوا آيات. فالآيات الشرعية إذن إيش؟ ما جاءت به الرسل من الوحي، هذه الآيات الشرعية. وكيف يكون الإلحاد فيها؟ يكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها يعني عصيانها، كل هذا إلحاد. تكذيبها بأن يقول إيش؟ ليست من عند الله فيكذب بها أصلا. تكذيبها أيضا نوع آخر من التكذيب، يكذب بما جاء فيها من الخبر، يقول قصة أصحاب الكهف ما هو صحيح، قصة أصحاب الفيل ما هو صحيح، الله ما أرسل عليهم طيرا أبابيل، وش سوابهم؟ أصابهم بالجدري. شوفون بعض الناس تحريف والعياذ بالله ظاهر، يقول ما فيه نزل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، لكن هذه عبارة عن مكروبات الجدري، أصيبوا بالجدري في مكة وراحوا لبلادهم وهلكوا. يعني تحرير، أنا أقول هذا تكذيب، الحقيقة أن هذا تحرير ما يساعده اللفظ إطلاقا، لكن مع ذلك قيل به، قيل به. وسمعت واحدا في الإذاعة الصباح اليوم، أنا جئت به لأنه قريب عندي، يفسر الآية هذه، يفسر الآية هذه يقول إن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم مرأداء وبيلا

0: طيورا فيها حجارة من هذا السجيل الصلب تضرب الواحد حتى يصير مثل عصف المأكول كالزرع إذا أكلته الإبل. سبحان الله العظيم.
1: والجدري ما يسوي كذا، ما يخلي عصف مأكول حتى لو
0: فتنا
1: على قوله يعني.
0: إيه نعم. المهم على كل حال أقول هذا تحريف ولا لا أو تكذيب؟ طيب التكذيب أن يكذب أصل النزول مثل ما كذبت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا ساحر كذاب، أو يكذب ما فيها من خبر كأن يكذب بقصة أصحاب الفيل أو بقصة أصحاب الكهف أو ما أشبه ذلك. نعم. أو يكذب بأن مريم كانت عذراء. نعم. فيها الآن كتب مع الأسف، قال لي واحد إنها وزعت عندهم في شمال المملكة تجبات صغار للأطفال انتبهوا ولا بعد جزاكم الله خير، مكتوب فيها أن مريم جامعها يوسف النجار وأنها ولدت. وش هذا يصير؟ هذا قول النصارى، قول النصارى واليهود إذا قالوا أنها بغي أيضا. نعم. إن كان بزواج فهو قول النصارى، إن كان نعم هذا والعياذ بالله كفر، هذا كفر لأنه تكذيب، لأنها قالت هي ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، ما مسها بشر بحلال ولا مسها وليست بغيا بالزنا. وهؤلاء يكون هذا، هؤلاء كفار والعياذ بالله. وهذا هو الذي يريد منا أعداؤنا، أن نكذب القرآن ونصدق مثل الأشياء، ومع ذلك حاطين يقول للي كلمني حاطين بكتيبات مزخرفة منمقة، إلى شافها الصبي يفرح بها ما يتعداها. وش ظنكم إذا غرست هذه العقيدة في أذهان الصبي ما تزول عنهم أبدا. نعم. طيب أقول إن هذا يعتبر من باب التحريف لأنه تكذيب. الثاني وش قلنا فيها؟ التحريف، تحريف النصوص إلحاد، يعني يصرفها عما أراد الله بها ورسوله، هذا ملحد لأنه مال عما يجب فيها. الثالث مخالفتها بترك الأوامر أو فعل النواهي، فإن هذا إلحاد. قال الله تعالى في الحرم، في المسجد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكل المعاصي إلحاد لأنها خروج بالآيات عما يجب لها، إذ الواجب علينا أن نمتثل الأوامر وأن نجتنب النواهي، فإن لم نقم بذلك فهذا إلحاد. طيب فصار الإلحاد في الآيات ينقسم باعتبار انقسام الآيات، والآيات قلنا إنها إما كونية وإما شرعية، فالكونية هي المخلوقات والشرعية هي الوحي النازل على الأنبياء، والإلحاد في الآيات الكونية يكون بأمور ثلاثة، ما هي؟ إثباتها لغير الله، اعتقاد الشريك لله، اعتقاد المعين لله. والآيات الشرعية وهي الوحي النازل على الأنبياء يكون بالتكذيب والتحريف والمخالفة. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من ذلك، لا يلحدون في أسماء الله ولا في آياته، بل يقومون بالواجب عليهم في ذلك وذاك. نعم.
2: طيب أصحاب الفيل،
0: نعم،
2: حركوا كلهم ولا
0: ما بينهم؟ ظهر القرآن كلهم لكم. إلى اليمن. أما ظهر القرآن فالله أهلكهم كلهم، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. نعم. لا هو قصده لأن هذا جاء في القرآن، إجابي القرآن، والغالب أن الإلحاد في الصفات. طيب الإلحاد في الصفات داخل في الإلحاد في الآيات الشرعية داخل لأنه من التحريف.

0: لا لا، إذا كانت الصفة مما يتعلق بالاسم، لكن أحيانا تأتي الصفة بدون اسم مثل اليد والوجه وما أشبه ذلك. هنا. نعم يا عبد الوهاب. اي هذا تحريف، تحريف لفظي، هو من الالحاد في الايات الشرعيه، هو الحاد في الايات الشرعيه. نعم. شو ما يمكن، لان الالتزام فرع فلا يمكن يكون اصل. المهم الان دلاله الالتزام فرع عن دلاله المطابقه فلا يمكن تكون اصل. يعني لو جاء مثل تبي تقول عندي باني بدون ان يبني ما صار باني.
1: والعكس صحيح،
0: يعني يلزم. العكس صحيح نعم، قد يلزم وقد لا يلزم، احيانا ما يلزم احيانا ما يلزم. اذا قلت مثلا هذا الرجل قائم دل على ذات قائمه فقط، على ذات وعلى قيام، قد لا يكون هناك لازم، اللازم هو دائما. المهم ان دلاله اللفظ على كل معناه وعلى جزء تضمن وعلى شيء خارج ما هو مشتق من اللفظ التزام، هذا هو، والله اعلم. يؤمنون بان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا جاءت الايه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما وجه البداء في النفي قبل الاثبات؟ عبد الله. لماذا نفى اولا ثم اثبت ثانيا؟ حكمه يعني، والسبب. نعم سامي.
2: التحليه قبل
0: التحليه
2: قبل التحليه.
0: نعم
2: فيأتي اولا ثم يثبت،
0: يعني ان الترتيب ان تنفى العيوب اولا ثم تثبت المحامد والصفات الكامله. طيب، ومن الألفاظ الدارجة بين العلماء أن التخلية. طيب أعيدها، يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ليلة الليل البهيم الأليلي، في ظلمة الليل البهيم الأليلي، في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. أبيات عظيمة. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله إن أهل السنة والجماعة لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وسبق من التعريف فهد. طيب مثاله كما قال رسول عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فجعل كلم بمعنى جرح. كيف يجرح؟ كيف يجرح موسى؟ شلون يجرحه؟ قال نعم، جرحه بمخالب الحكمة حتى غاصت المخالب فيه وجرح. نعم، فصار حكيما، أعوذ بالله، تحريف باطل. طيب، ذكرنا الإلحاد، قال إنهم أيضا لا يلحدون في أسماء الله وآياته، وأن الإلحاد يكون لا، الإلحاد يكون في إيش؟
1: في أسماء الله وآياته.
0: ما قوله؟ أي حدك صحيح. ها، أحسنت. طيب، الدليل في آيات عبد الكريم.
3: قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون
0: عظيم. نعم، أحسنت، يلحدون في آياتنا. الإلحاد الأخ لا اللي وراء. شوف يا جماعة، اللي أخذ السؤال لا يستحق سؤال آخر، حتى لو غلطت كل أخذت حقي. نعم. الإلحاد معناها الميل. طيب من أين اشتقاقه؟ لحث اللي هو لحث القبر، لأنه يحفر بجانب منه كذا. طيب دلالة اللفظ ما هو الاسم؟ أنواع الدلالة. أنواع الدلالة يعني كأنكم تريدون أن نناقش في كل شيء. نعم نعم نعم. مطابقة وتضمن والتزام. ما هي دلالة المطابقة؟ تعريفها. دلالة
4: المطابقة هو أن يكون
0: أن يطابق اللفظ المعنى بأن يكون فعلا على لا لا
4: على معنى يحمل مسمى اللفظ.
0: آخر واحد
4: دلالة اللفظ على كل معنى.
0: دلالة اللفظ على كل معنى. إذا دل اللفظ على كل معنى فهي دلالة مطابقة. التضمن أخذت أظن يا سلمان تضمن دلالة اللفظ على بعض معنى. طيب الالتزام سبيل أن يدل على شيء لازم له، أن يدل على شيء لازم له ولكنه لا يدل عليه بمقتضى اللفظ بل بطريق اللزوم. طريق اللزوم واضح يا جماعة؟ طيب قال رحمه الله تعالى ولا يكيفون. وسبق أن التكييف ذكر كيفية الصفة، ذكر كيفية الصفة سواء ذكرتها بلسانك أو ذكرتها بقلبك. تبي أخ ذكر كيفية الصفة سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك. أهل السنة والجماعة لا يكيفون أبدا، يعني لا يقولون كيفية يده كذا وكذا، ولا كيفية وجهه كذا وكذا، ولا كيفية استوائه كذا وكذا، ولا كيفية نزول السماء دون كذا وكذا. لا يكيفون هذا باللسان ولا بالقلب أيضا، يعني نفس الإنسان ما يتصور كيف استوى الله عز وجل أو كيف ينزل أو كيف وجهه أو كيف يده، ولا يمكن أن تتصور ذلك ولا يجوز أن تحاول ذلك أيضا. لماذا؟ لأن هذا يؤدي بك إلى أحد أمرين، إما التمثيل وإما التعطيل. يعني إما أن تقول أنا أتصور الآن كيفية كذا وكذا، أو تعجز ثم تنكر. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله على العرش أو يقوله بلسانه، بل ولا يسأل عن الكيفية، لأن الإمام مالك رحمه الله قال السؤال عنه بدعة. السؤال عنه بدعة. لا تقول كيف استوى، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف وجهه، كيف يده، لا تقول هكذا. إن فعلت ذلك قلنا إنك مبتدع. أعرفت؟ وقد سبق لنا ذكر الدليل على تحريم التكييف، ذكر الدليل على تحريم التكييف. وذكرنا دليلين سمعيين ودليلا عقليا، أو دليلين دليلين صح دليلين عقليين دليلين سمعيين. قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقولوا الله ما لا تعلمون، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتبع هذا الشيء ولا تكلف نفسك. الدليل العقلي قلنا لا يمكن أن يعرف أن تعرف كيفية الشيء إلا لواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه، وكل هذا منتف بالنسبة لصفات الله عز وجل. ثانيا إذا كان لا يعقل كيفية ذاته فلا تعقل كيفية صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ولهذا قلنا لكم إن بعض العلماء يقول لك إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل له على الدليل الأول، قل له على الدليل الأول السمعي، إن الله أخبرنا أنه ينزل، إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. هذا على الدليل الأول، يعني ما في خبر سمعي. على الدليل الثاني قال إذا قال كيف ينزل فقل كيف هو بذاته، فإنه سيقول لا أعلم كيفية الذات. قل له إذن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. طيب، هل يمكن أن يكون معنى كلام السلف لا يكيفون أي لا يعتقدون كيفية؟ لا، لأنهم يعتقدون أن لصفات الله كيفية، ما من موجود إلا له كيفية، يعلمون أن الاستواء كيفية لكن لا يعلمونها. ولهذا قال مالك الكيف مجهول، ولم يقل الكيف معدوم، قال الكيف مجهول. وفرق بين العبارتين، الكيف نعم، الكيف غير معلوم غير معقول، نعم يعني لا يدرك بالعقل، ولم يقل إنه غير إنه معدوم غير موجود، بل قال غير معقول يعني ما ندركه بعقولنا لكن له أصل. وذكرنا أنه ما من شيء موجود إلا وله كيفية، لكن نحن ما نعرف الكيفية. نعم، ولهذا لو قال لنا قائل صفوا لنا مثل قصر واحد ما في بلد ثاني، فلان مثل له قصر في البلد الفلاني، أعرف القصر وأعرف أن القصر له كيفية ولا ما له كيفية؟ له كيفية، فيه غرف وحجر وحمامات وصالات وغير ذلك. لكن لو قال كيفه صفه لي أقول ما أستطيع، لأني لا أدري، لا أستطيع لأني ما أدري. لكن لو قال قصره مثل هذا القصر وكيفه ولا لا، لأني شاهدت نظيرة، شاهدت نظيرة. طيب، إذن لا يكيفون صفاته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، وهذا معنى قوله فيما سبق من غير تمثيل، وسبق لنا امتناع التمثيل سمعا وعقلا، وأن السمع في التمثيل ورد خبرا وطلبا، ورد خبرا وطلبا ولا لا؟ طيب نمشي. وفطرة أيضا، نعم، يقول بصفات خلقه لأنه سبحانه، هذا تعليل للحكم، لا يكيفون ولا يمثلون لأنه سبحانه لا سمي له. سبحان هذه اسم مصدر، اسم مصدر سبح، والمصدر من سبح تسبيح، المصدر تسبيح، لكن سبحان بمعنى تسبيح دالة على المعنى لكنها بغير اللفظ، وكل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه فهو اسم مصدر، اسم مصدر، كسبحان وكلام مثلا، وطيرة بدل تطير وما أشبه ذلك. طيب، سبحان اسم مصدر من سبح، فما معنى سبح؟ قال العلماء معناها نزه، نزه، وأصلها من السبح، السبح وهو البعد، كأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل. نعم، تبعد صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. لكن ما إعرابها؟ يقولون إنها منصوبة دائما على المفعولية المطلقة، وعاملها محذوف دائما، ما يمكن يأتي العامل، يعني ما يمكن تقول أسبح سبحانا، بل تقول سبحان لأنه أبلغ. يقول سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. لا سمي له، دليل ذلك قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل استفهام لكنه بمعنى النفي، ويأتي النفي بصيغة الاستفهام لفائدة عظيمة وهي التحدي، لأن هناك فرقا بين أن أقول لا سمي له أو هل تعلم له سمي، لأن هل تعلم له سمي متضمن للنفي وللتحدي أيضا، فهو مشرب معنى التحدي، وهذه قاعدة افهموها، كلما كان الاستفهام بمعنى النفي فهو مشرب معنى التحدي. كأني أقول إن كنت صادقا فأتني بسمي له، إن كنت صادقا فأتني بسمي له. وعلى هذا فهل تعلم له سميا أبلغ من لا سمي له. طيب، ولا كفء له، الدليل ولم يكن له كفوا أحد. نعم، ولا ند له، الدليل قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له، والند بمعنى النظير. وهذه الثلاثة السمي والكفء والند معناه متقارب جدا، لأن معنى الكفء الذي يكافئه، ولا يكافئ الشيء الشيء إلا إذا كان مثله، فإن لم يكن مثله لم يكن مكافئا له، إذن لا كفء له، يعني ليس له مثيل سبحانه وتعالى. طيب هذا النفي وش المقصود منه؟ المقصود منه كمال صفاته، كمال الصفات، ليس معناه لا مثيل له لأنه غير موجود مثلا، لا مثيل له لأنه كامل الصفات. فهذا النفي نفي الكفر والسمي، والمثيل يراد به إثبات كمال صفاته، لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثله. طيب، ولا يقاس بخلقه تبارك وتعالى، لا يقاس. القياس ينقسم إلى ثلاث أقسام: قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولوية. فهو سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول، ولا قياس شمول. قياس الشمول هو ما يعرف عندنا بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. فمثلا إذا قلنا الحياة، فإن الحياة لا تقاس حياة الله سبحانه وتعالى بحياة الخلق، لأن الكل يشمله اسم حي مثلا، واضح؟ طيب، قياس تمثيل بمعنى أن نجعل ما يثبت للخالق مثل ما يثبت للمخلوق، هذا من قياس التمثيل. لأن قياس التمثيل أن تلحق شيئا في شيء شيئا بشيء في حكم لتماثلهما. قياس الأولوية هذا يقول العلماء إنه مستعمل في حق الله لقوله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني كل صفة كمال فلله تعالى أعلاها، السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات، لكن لله أعلاها وأكملها. ولهذا أحيانا نستدل دلالة بالدلالة العقلية من هذه الزاوية، أي من زاوية القياس بالأولى. فمثلا نقول العلو صفة كمال في المخلوق، فإذا كان صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى، وهذا دائما نجده في كلام العلماء. فقول المؤلف رحمه الله ولا يقاس بخلقه بعد قوله لأنه لا سميع ولا هو ولا كفء ولا ند، يعني القياس المقتضي للمساواة، يعني القياس المقتضي للمساواة، وهو قياس الشمول وقياس التمثيل. نعم. طيب، إذن يمتنع القياس بين الله وبين الخلق، لماذا؟ للتباين بينهما. وإذا كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب، ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. لو قال لك واحد الله موجود والإنسان موجود، ونقول وجود الله كوجود الإنسان في القياس، وش نقول؟ ما صح، لا يصح، لأن وجود الخالق واجب ووجود الإنسان ممكن. قال طيب سمع سمع، أباقيس سمع الخالق على سمع المخلوق؟ نقول لا يمكن، سمع الخالق واجب له، لا يعتريه نقص، وهو شامل لكل شيء. وسمع الإنسان ممكن، إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم، والمولود سميعا يلحقه النقص، نقص السمع. طيب وسمعه أيضا شامل، ها؟ محدود ولا لا؟ إذن لا يمكن القياس، لا يمكن أن يقاس الله بخلقه. فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات خلقه، لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق. وإذا كنا في الأحكام الفقهية نمنع القياس عند اختلاف المقيس والمقيس عليه، فهذا من باب أولى. طيب، قال المؤلف: فإنه، انتبه، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. وهذا بالنسبة لكلامه سبحانه وتعالى، يقول أعلم بنفسه، وسبق أن العلم من الصفات التي يتم بها مطابقة الخبر للمخبر عنه. وأصدق قيلا هذا الوصف الثاني، وأحسن حديثا هذا الوصف الثالث. كم ذولي؟ احنا ذكرنا فيما سبق أن الكلام يوصف بأربع صفات: العلم والصدق والبلاغة والقصد. وسيأتي إن شاء الله بعد الأذان نكمل. ساقط عندي كلام سبحانه. طيب، انتبه. أولا لعلنا نشرحها كلمة كلمة وبعدين نجملها. قال: فإنه أعلم بنفسه وبغيره. فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأعلم بغيره. قال الله تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وهو أعلم بنفسه أيضا لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وهو قد أحاط بنفسه علما. إذن هو أعلم بنفسه وبغيره من غيره، فهو أعلم بك من نفسك، صح؟ لأنه يعلم ما سيكون لك في المستقبل وأنت لا تعلم ماذا تكسب غدا، فهو أيضا أعلم بك من نفسك. طيب، كلمة أعلم هنا اسم تفضيل، ولقد تحاشاها بعض العلماء وفسر أعلم بعالم، فقال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو عالم بمن ضل عن سبيله. ليش يا جماعة؟ قال: لأن أعلم اسم تفضيل، واسم التفضيل يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه، صح ولا لا؟ طيب، وهذا لا يجوز بالنسبة لله، لكن عالم اسم فاعل ما في مقارنة ولا في التفضيل، ففسر أعلم بإيش؟ بعالم. نقول له: سبحان الله، ما أجهلك بلغتك وما أجهلك بالقرآن. الله يعبر عن نفسه يقول أعلم، وانت تقول لا، ما هو أعلم لكنه عالم. نعم، هذا شيء غريب. هل إذا فسرنا أعلم بعالم نكون قد حططنا من قدر العلم؟ قد حططنا من قدر علم الله إذا فسرنا أعلم بعالم؟ قل لا. فكر يا جماعة، إذا فسرنا أعلم بعالم هل نحن حططنا من قدر علم الله ولا لا؟ أي نعم، لأن عالم، أنا عالم وأنت عالم والثاني عالم، كلنا علماء ولا لا؟ لكن أعلم معناه لا يساوي أحد في هذا العلم، لا يساوي أحد في هذا العلم. فإذا فسرنا عالم أعلم بعالم حططنا من قدر علم الله، صح ولا لا؟ طيب، وكلمة أعلم تقتضي أنه لا يشارك أحد في منزلة العلم. أعلم من كل شيء، أعلم من كل عالم، وهذا أكمل في الصفة بلا شك. ونقول له: إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع المشاركة في الوصف، لكن بالنسبة لاسم المفعول، بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة. ما جو الله واضح؟ ها؟ اللغة العربية لا تمنع المشاركة في اسم الفاعل، فيقال هذا قائم وهذا قائم وهذا عالم وهذا عالم وكلهم سواء ولا لا؟ طيب، لكن اسم التفضيل يمنع المشاركة فيما دل عليه، لا يمنع المشاركة فيما دل عليه، لأن قلت فلان أعلم من فلان معناها أن الثاني المفضل عليه دونه في الدرجة، دونه في الدرجة، لأن ولولا ذلك ما صح أن يقال إنه أعلم، لأنه يقول ما هو أعلم، شف الثاني شاركه. نعم، وعلى هذا فنقول حتى أنت لا تفهم اللغة العربية، لا تفهم اللغة العربية. ونقول أيضا في باب المقارنة لا بأس أن نقول أعلم، في باب المقارنة لا بأس أن نقول أعلم، يعني لا بأس أن نأتي باسم التفضيل ولو فرض خلو المفضل عنه من ذلك المعنى. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أهل النار عندهم خير في مستقرهم، وعندهم اصبر، وعندهم حسن مقيل، لكن أهل الجنة أحسن، وأهل الجنة خير مستقر. ذولك عندهم قيلولة طيبة لكن مه أحسن، وذولا عندهم، وأهل النار عندهم خير لكن ذولا أخير، صح ولا لا؟ ها؟ غلط. شوف الآن جاء اسم التفضيل مع أن المفضل عليه ليس فيه شيء منه، ليس فيه شيء منه إطلاقا ولا لا؟ فعند المقارنة لا بأس أن نقول فلان أعلم من فلان ولو كان الثاني أجهل من حماره، ما في مانع. طيب، في باب التنزل، في باب التنزل مع الخصم ومحاجته يجوز أن نأتي باسم التفضيل وإن كان المفضل عليه ليس فيه شيء منه. قال الله تعالى: الله خير أم لا يشركون، ومعلوم أن ما يشركون ليس فيه خير. وقال يوسف: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وش الجواب؟ طبعا الله، الأرباب فيها خير ولا ما فيها خير؟ ما فيها خير. فالحاصل يا جماعة أن نقول إن أعلم الواردة في كتاب الله بمعناها الحقيقي، ومن فسرها بعالم فقد أخطأ من حيث المعنى ومن حيث اللغة العربية. فأعلم على بابها، أعلم لا يسويها أحد سبحانه وتعالى في علمه. قول المؤلف رحمه الله: فإنه أعلم بنفسه، فسرها على القول الصواب. أعلم أعلم بنفس صح على ظاهرها. فسرها على قول المرجوح عالم بنفسه وبغيره، هذا خطأ. طيب يقول وأصدق قيلا، نعم والله أصدق قيلا من كل أحد من كل قائل، أصدق قيلا من كل قائل. والصدق مطابقة الكلام للواقع، ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى، فكل ما أخبر الله به فهو صدق، بل أصدق من كل قول. نعم، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ترى ما أدري من أصدق ولا من أحسن. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. أما الحسن قال ومن أحسن من الله حديثا. نعم. طيب يقول وأحسن حديثا من غيره من خلقه، أحسن حديث. شف كلمة أحسن، احنا قلنا فيما سبق أفصح أو أبلغ، ولكن أحسن أحسن من قولنا، لأن حسنه يتضمن الحسن اللفظي والمعنوي، بخلاف الفصاحة فإنه قد لا يفهم منها إلا الحسن اللفظي، وإن كان يشملها الحسن المعنوي وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لكن إذا قلنا أحسن فهو أحسن. عرفتم؟ غير كلامنا الأول، نقول أحسن بدل أفصح لأجل يشمل البلاغة وحسن المعنى وغير ذلك، فهو أحسن سبحانه وتعالى أحسن حديثا من غيره. طيب اجتمع في حق في كلامه عز وجل ثلاثة أوصاف: العلم والصدق والحسن، حسن الكلام في بلاغته وفصاحته ومعناه ومدلوله وكل شيء. بقى عندنا شيء رابع، القصد، حسن القصد. هل هذا موجود في كلام الله؟ نعم، يبين الله لكم أن تضلوا، يريد الله ليهديكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. إذن الله عز وجل أراد بكلامه البيان لخلقه ولا لا؟ البيان. فاجتمع في كلام الله أنواع الأ...

وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له

وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم التسمي بعبد الرب وعبد الجليل؟
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالرب من أسماء الله، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقم أن يستجاب لكم. فلا بأس بالتسمي بعبد الرب، لأنه تعبيد لله. أما الجليل فالله متصف بالجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ولا نعلم ما يثبت اسم الجليل لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي التسمي بهذا الاسم، إنما تلك صفة. نعم.
2: يقول السائل: إذا صليت الضحى أكثر من ركعتين، هل أقرأ دعاء الاستفتاح في بداية كل ركعتين، أم أكتفي بالاستفتاح في الركعتين الأوليين باعتبارها صلاة واحدة؟
3: القول الثاني هو الصواب، الاكتفاء في الركعتين الأوليين، استفتاح في الركعتين الأوليين من قيام الليل وصلاة الضحى، وما كان من ذلك من صلاة يعني لها استفتاح واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى صلاته قال: اللهم رب السماوات، يعني اللهم أنت قيم السماوات الأرض ومن فيهن الحديث، ولم يعلم أنه كان يكرره في كل ركعتين من قيام الليل. وهكذا في الضحى يبدأ يستفتح في نفل أو فرض، إن كان في قيام الليل فذلك تلك الأدعية التي هي استفتاحات قيام الليل، وإن كان في غير ذلك فبسائر الاستفتاحات الثابتة في الفرائض، في أول قيامه وفي أول صلاته وكفى.
2: يقول السائل: وهل صلاة الضحى في البيت أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أم في المسجد؟
3: على تفصيل، إن كان صلى الفجر وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي فهذا أفضل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما في حديث عبد الله بن بسر وغيره، وهكذا أصحابه معه. وإن كان انصرف مثلا، صلى وانصرف إلى بيته وانشغل عن الجلوس بعد الفجر للذكر، فإنه لا يتعمد الخروج إلى المسجد من أجل صلاة الضحى فيه، بل في بيته أفضل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
2: يقول السائل: نحن في الحبشة نعيش بين أوساط النصارى، فإذا كان للمسلمين عرس أقاموا وليمة ودعوا بعض النصارى سواء من الأقارب أو غيرهم، ويشترون لهم لحما خاصا من مذبح أو سوق النصارى، حيث إنهم لا يأكلون ذبائح المسلمين، فهل في هذا الفعل محظور شرعي؟
3: الجواب: لا تحتاجون إلى إكرام الكفار الذين أهانهم الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الآية. هناك حديث فيه ضعف لكن يذكر في الباب: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وحديث: في كل كبد رطبة أجر، عام تبينه الأدلة الأخرى. اللهم إلا أن تأنس منه أنه سيسلم، تأنس منه أنه سيسلم وتتألفه على الإسلام لطمعك في إسلامه فلا بأس أن تدعوه ليسلم، لتدعوه دعوة بلسان الحال والمقال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل غنما بين جبلين فيسلم على ذلك ويقول: يا قوم أسلموا، محمد يعطي من عطى من لا يخشى الفقر. يسلم ويدعو من أجل الدنيا، فما هي إلا برهة حتى يصير الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. حب الإسلام. وقالت أسمى: يا رسول الله، إن أمي قدمت راغبة، أصل أمي؟ قال: صلي أمك. قيل إنها راغبة عن الإسلام وتستفتي في صلتها، فأمرها الصلة. وقال الله سبحانه وتعالى: وقيل راغبة في الإسلام، فأمرها بتألفها، والأمر واسع. وأبان الله سبحانه وتعالى بقوله: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا إخراجكم أن تولوهم، تولهم فأولئك هم الظالمون. وأنه لا بأس أن يبر الإنسان الذي يطمع في إسلامه، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. على هذا التفصيل، من طمعت في إسلامه ولهذا الغرض ولهذه النية فلا بأس، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك معلوم كما سمعت بعضه. وأما على الإطلاق إكرام للكفار ومداهنة للكفار وما كان من ذلك، وكذلك أيضا طمع في أن هذا الكافر يمكنك في دعوتك أو في الدولة، في هذا لا يجوز. فما لكم من ولايتهم من شيء.
2: يقول السائل: هل سفر المرأة مع نسوة ثقات جائز؟ وما حال سفر المرأة بدون محرم؟ والاستدلال بحديث علي بن حاتم في شأن الضعينة.
3: الجواب: لا يجوز سفر المرأة بغير محرم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا نص في لا يقبل المنازعة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. أما حديث الضعينة وحديث خباب حتى تسير المرأة أو يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله وذبل غنمه ومثل ذلك، فهذا ليس فيه أنها تسافر بغير محرم، وإنما فيه مثال على أنها ولو سافرت على هذا الحال مع ضعفها أنها لقوة الأمن ولتمكين الأمن لا ضير إليها. ولو هذا على التقدير، هل سافرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بغير محرم لغير هجرة؟ أبد. فهذا يعاد إلى المحكم من الأدلة والمبين الأدلة أن هذا عبارة عن مثال، أن مثال مع ضعفها، لو حصل ذلك مع ضعفها ما عليها ضرر، ولم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذا هو الفهم الصحيح.
2: السؤال الأخير يقول: زوجتي ترفض لبس الحجاب الإسلامي تزوجتها بناء على طلب الوالد، وأنا أحببت أهل السنة وأريد أن أعلم زوجتي طلب العلم، ولكنها رفضت مع كل المحاولات. السؤال: هل يجب علي طاعة الأب فيما لا أرغب فيه من الزواج بهذه الفتاة؟ وهل يجوز الطلاق بهذا الأمر حيث إنني أريد الزواج بطالبة علم تحببني على الثبات والاستقامة مع أهل السنة؟
3: مرها بالحجاب، إن كنت قد تزوجت مرها بالحجاب وأمرك نافذ، الرجال قوامون على النساء. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فإن امتثلت فيما أوجب الله عليها هذا الأمر الشرعي أمر طيب إن شاء الله، وأمرها أيضا بما كان من طاعة الله وفعل الخير، وإن لم تمتثل فلك أن تفارق، بل فارق، لا ترضى بالبقاء مع امرأة تمشي سافرة، والتمس لك امرأة تناسبك وهي تلتمس لها زوجا من جنسها من الفساق، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، والطيور على أشكالها تقع والأرواح جنود مجندة، ولن يضيعك الله من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه.
2: يقول السائل: هناك بعض الأشخاص يشككون الناس في ربهم في مجال الدعاء، ويقولون إن كان الله يستجيب الدعاء فلماذا لم يستجب دعاءه في زوال الرافضة وقد أفسد في البلاد، فهل من تعليق؟
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وقال سبحانه: نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الله سبحانه وتعالى ابتلى أهل الحق بأهل الباطل، فخلق الإسلام والكفر، وخلق آدم وخلق الشيطان، خلق الجنة والنار. قال: ولكليكما علي ملؤها إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. هذا مناط البلوى والاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هذا ليس بجديد، هذا من زمن جديد، من قديم زمن قديم. والحق والباطل والخير والشر والشيطان مخلوق من مخلوقات الله، ويعصي الله ويفسد في الأرض ويضل عباد الله، إلا من عصم الله عز وجل من عباده المخلصين. فالله له حكمة في خلقه، هذه حكمته. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم للبلوى، وأن يوجد الخير والشر خلاف على مر التاريخ إلى قيام الساعة. ولا شك أنه في كل زمان وأهل الخير يدعون الله عز وجل، فقد يشاء أن يستجيب، وقد يدخر ذلك سبحانه وتعالى للداعي الصالح، وقد يدفع عنه من الشر وينجيه، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: استجاب لأحدكم ما لم يعجل إحدى ثلاث، إما أن استجيب له، وإما أن دخر له إلى يوم القيامة، وإما أن يدفع له من الشر مثل ذلك. فدعاء الله عز وجل بصدق وإخلاص لا يذهب أبدا. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ولكن الله عز وجل قد يستجيبه عاجلا أو آجلا، وقد يدخر الله سبحانه وتعالى له في الآخرة. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس مشركين فلم يستجب له، اللهم عليك بفلان عليك بفلان عليك، قال ليس أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لله في ذلك حكمة. فإن استجاب فله الفضل والمنة، وإن ادخر ذلك فله الفضل والمنة، وإن دفع من الشر فله الفضل والمنة، وكل هذا استجابة الحقيقة ونفع، وله الحكمة البالغة. كما قال الله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وكلمة أنه لماذا ما يستجيب في كذا وكذا، ألا قد يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يدعو بإخلاص وإما بغير ذلك، وقد يكون استجاب الله ونحن لا نرى، ولله الحمد أن الله عز وجل قد استجاب للأخيار ودفع الشر وحفظ الخير ونصر. فالنصر ما هو لازم أن يكون على مرادك أنت، على مراد الله كيف ما يشاء سبحانه وتعالى، النصر على مراد رب العالمين، فقد يعلم هو ولا تعلم أنت، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما الدعاء فإنه نافع ومجاب بنص القرآن، إذا سألك عبادي عني فإني أجيب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني لاستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا لم يكن هناك مانع شرعي فإن الله يستجيب سبحانه وتعالى، استجيبوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. الحاصل أن الخير حاصل، دفع الله شرا وحقق الله خيرا ونصرا، ونأمل من الله عز وجل مزيد من فضله، نسأل الله ذلك.
2: يقول السائل: رجل أخذ سلاحا من آخر ثم رمى على الحائط فرجعت الرصاصة فوق شخص فمات، فصام القاتل شهرين، هل على الذي أعطاه وناوله البندق صيام؟
3: إذا ناوله البندق يعني لأنه يقنص أو شيء من ذلك ثم رجعت الرصاصة خطأ، لا ما عليه شيء. الصيام على من باشر الخطأ، كما يعني ذكر في السؤال أن الذي ضرب بالرصاص هو الذي يعني قام بذلك. ولو أعطى إنسان سيارته، أعطيت إنسانا سيارتك فصدم بها أحدا قتل بها خطأ، فإنه هو المباشر وجراء ذلك عليه. وأنت إذا حصل لسيارتك شيء ضمن هو ما أتلف فيها، وليس عليك أنت كفارة ولا ضمان للسيارة ما دام فرط في ذلك. هذا هو الذي حصل منه الخطأ هو الضامن، وهو الذي عليه الكفارة، أما صاحب الآلة فليس عليه شيء.
2: يقول السائل: إنه وكيل لشخص بينه وبين إخوته قسمة تجارة، هذه التجارة مواد غذائية ومواد بناء ودشات وسجائر، يقول ربما اختاروه محكم، السؤال هل يجوز أن يتواكل
3: في أن مثل أن يكون وكيلا تواكل ما يصلح يتواكل ها؟
2: هل يجوز أن يكون وكيلا في مثل هذه التجارة للقسمة بينهم وحل النزاع؟
3: الجواب: إذا اجتمع مال حرام يعلمه، تميز المال الحرام لا يشتغل فيه لا بصلح ولا بقسمة ولا بشيء من ذلك، لأن المال الحرام غير موروث، والتعاون في حله وما كان من ذلك إعانة على توريثه وتقسيمه واستنفاقه، غير شرعي، وإن كان شيئا يسيرا خليط بين مال حلال كثير ومال حلال حرام يسير فاختلط بذلك فلا بأس أن يقسم الإثم على صاحب المال إن حصل منه شيء، وإذا أخذ أيضا مقابل أتعابه أو مقابل ما أعطوه أو شيء مما أعطوه ونحلوه من ذلك من مال عام لم يتميز فيه الحرام الإثم على المباشر. هذا أصل الفتوى في هذه المسألة، إذا تميز المال الحرام ما يجوز الأخذ منه ولا يجوز كذلك أيضا تقسيمه بينهم، وإذا لم يتميز وكان يسيرا نسبيا يسيرا متلاشيا في مال حلال له أن يفعل ذلك، وإن وجد وله أن يأخذ أيضا مقابل ما أعطوه أو يستضيف عنده أو يأكل من طعامه أو كذا والإثم المباشر.
2: السؤال الأخير يقول: أنا بفضل الله رزقت الاستقامة وعرفت المنهج السلفي والعقيدة الصحيحة، وأحب والله وأتمنى أني أرحل إليكم لطلب العلم الشرعي، ولكن والدتي وأهلي يمنعونني من ذلك رغم أن إخواني موجودون وسيقومون بخدمة الوالد والوالدة، ولكن يخافون أن يحصل لي أذى من الرافضة أو أني ربما ما أتمكن من الرجوع إليهم إلا أن يشاء الله، وتطهر بلادنا من الرافضة، ولكن ربما يحصل لوالدتي تعب ومشقة بسببي إذا تركت البلاد، هل يجوز لي أن أتركهم وأذهب ولو حصل لهم شيء من التعب بسبب الفراق والبعد عنهم، وربما لا ألتقي بهم إذا استمرت الأوضاع كذا، وما نصيحتكم لي؟
3: إن وجد من يكفي والديك أو كان عند والديك كفاية وهم في غنى عن وجودك للسعي عليهم فاطلب العلم وهذا خير، وبقية الأمور من حيث أنك تخاف عليهم وما إلى ذلك وأنه ربما يعني يحصل لهم ويحصل لهم كل هذا، قل إن الأمر كله لله، بل ربما يخلف الله عليهم برزق من أجلك وعافية من أجلك وبسبب دعائك لعلك ترزق به كما في الحديث لعلك ترزق به، فإن لم يحصل لوالديك ضياع بسبب ذهابك فاذهب اطلب العلم واترك هذه الظنون التي ربما ثبطتك عن الذهاب يعني إلى طلب العلم، والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وادعو لوالديك وتواصل معهم وآنس والديك واجمع بين طلب العلم والأنس وسترى خيرا إن شاء الله، خير لك من البقاء وأنت بقاء يعني تجهل بعض الأمور وأنت بحاجة إلى طلب العلم وليس هناك عذر يصرفك، لا سيما وطلب العلم فريضة على كل مسلم، وإنما يجلس المرء حيث يستفيد، فحيث استفدت خذ، حيث ترى أنك استفدت علما على جادة صحيحة اطلب العلم.
2: يقول السائل: ما حكم مجالسة المردان؟
3: مجالسة المردان إن كان على سبيل التعليم كمعلم لهم مؤتمن عليهم هذا لا محظور فيه، ما زال الصغار يتعلمون عند الكبار على مر التاريخ سواء كان من آبائهم أو أقاربهم أو غير أقاربهم من المعلمين دون نكير في ذلك. وأما مجالسة المردان لما فيه بما فيه ريبة من شخص يخص ذلك ويرغب في ذلك فلا يجوز، بل إن الذهبي جاء ذكر هذا في كتاب الكبائر، وهذا ذريعة كبيرة من ذرائع الفساد، واجب أن يزجر عن هذا الذي يرغب ويتحرى مجالسة الولدان لغير المردان لغير ما كلف بذلك ولا يعني ما يعنيه، ما كان في ريبة يجب أن يزجر. كان السؤال عن ما يتعلق بنظر إلى المردان ومجالسة المردان فيه كلام كثير لأهل العلم حتى في الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمين، ابن حجر المكي الهيتمي بالتاء، وفي تلبيس إبليس، وفي كلام كثير لابن القيم بما سمعت أن من كان مؤتمنا على الصغار أو راعي أو معروف بالخير، معروف هذا شيء عند الناس من زمن قديم، أن الكبار رعاة الصغار، وأما المجالسة المشبوهة أو مجالسة كبير لغير هذا الغرض يعني للمردان أو النظر إلى المردان هذا بطال هذا الفعل. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 32247، وسئل عن أقوام يعاشرون المردان وقد يقع من أحدهم قبله ومضاجعة للصبي ويدعون أدعون أنهم يصحبون أنهم يصحبونهم لله ولا يعدون ذلك ذنبا ولا عارا، ويقولون نحن نصحبهم بغير خنا، ويعلم ويعلم أبو الصبي بذلك وعمه وأخوه فلا ينكرون، فما حكم الله تعالى في هؤلاء، وماذا ينبغي للمرء المسلم أن يعاملهم به والحالة هذه؟ هذا السؤال. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله، الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير من الأمور، ولا يجوز تقبيله على وجه اللذة، بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه كالأب والإخوة، ولا يجوز النظر إليه على هذا الوجه باتفاق الناس، بل يحرمه عند جمهورهم النظر إليه عند خوف ذلك، وإنما ينظر إليه لحاجة بلا ريبة مثل معاملته والشهادة عليه ونحو ذلك كما ينظر إلى المرأة الأجنبية. وأما مضاجعته فهذا أفحش من أن يسأل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بأمرهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم في المضاجع. وإذا بلغوا 10 سنين ولم يحتلموا بعد فكيف بما هو فوق ذلك؟ وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يخلو رجل من امرأة إلا كان ثالثهم الشيطان. قال: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فإن كانت الخلوة محرمة لما يخاف منها فكيف بالمضاجعة؟ وأما قول القائل إنه يفعل ذلك لله فهذا أكثره كذب، وقد يكون لله مع هوى النفس كما يدعي من يدعي مثل ذلك في صحبة النساء الأجانب، فيبقى كما قال تعالى: في الخمر فيهما إثم كبير ومنافع للناس منهما أكبر من نفعهما، إلى قوله: وليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه المفاسد المحرمة، وإن ضم إلى ذلك مصلحة من تعليم أو تأديب فإن المردان يمكن تعليمهم وتأديبهم بدون هذه المفاسد التي فيها مضر عليهم وعلى من يصحبهم وعلى المسلمين بسوء الظن تارة وبالشبهة أخرى. بل روي أن رجلا كان يجلس إليه المردان فنهى عمر رضي الله عنه عن مجالسته، ولقي عمر بن الخطاب شابا فقطع شعره لميل بعض النساء إليه مع ما في ذلك من إخراجه من وطنه والتفريق بينه وبين أهله، ومن أقر صبيا يتولاه مثل ابنه وأخيه أو مملوكه أو يتيم عنده من يعاشره على هذا الوجه فهو ديوث ملعون ولا يدخل الجنة ديوث. وهذا حديث أخرجه أحمد بسند صحيح، أخرجه أحمد 6180، يقر الخبث في أهله. فإن الفاحشة الباطنة ما يقوم عليها بينة في العادة، إنما يقوم على الظاهر ظاهرة، وهذه العشرة قبيحة من الظاهرة. وقد قال الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولو ذكرنا ما حصل في مثل هذا من الضرر والمفاسد ما ذكروه العلماء لطال، سواء كان الرجل تقيا أو فاجرا، فإن التقي يعالج مرارة في مجاهدة هواه وخلاف نفسه، وكثيرا ما يغلبه شيطانه ونفسه بمنزلة من يحمل حملا لا يطيقه فيعذبه أو يقتله، والفاجر يكمل فجوره بذلك. الرجل الصالح يعني يعالج نفسه ويجاهد نفسه، فربما ثقل على نفسه بالمجاهدة إذا جالس مثل هؤلاء، وربما غلبه الشيطان بمثل هذه الوسائل، والفاجر يكمل فجوره بمثل هذا، لا يصح هذا من أحد. قال سعيد بن المسيب في تلبيس إبليس: إذا رأيتم الرجل يلح النظر إلى غلام أمرد فاتهموه. قال: وقوم يقولون نحن لا ننظر نظر شهوة وإنما ننظر نظر اعتبار، ف فلا يضرنا النظر، هذا محال منهم، فإن الطباع تتساوى، فمن ادعى تنزه نفسه عن أبناء جنسه في الطبع ادعى المحال، وقد كشفنا هذا في أول كلامنا. يعني كل الذي يقول أنا أنظر أنا مع أدرس هؤلاء بطيبة نفس، سماحة نفس ونزاهة نفس، أنا أخالط هؤلاء مخالطة شريفة، هؤلاء النسوان أنا أخالط النسوان مخالطة شريفة، يعني معهم في الفنادق ومعهم في يعني ماذا يغلق الباب والسكرتيرة وكذا، أنا قال هذه مخالطة شريفة، ما في إلا أنك صيد الشيطان انتوهي إلا بلطف من الله. يا أخي بعض الكذب مفضوح، يجب أن ينصف الإنسان نفسه قبل أن ينصف غيره، لما يقول أنا أخالط نسوان وأنا مخالطة شريفة ما في نفسي عليها، لا تكذب على نفسك، كذب بعضه مفضوح، بعضه يخجل منه، حتى الإنسان يستحي من هذا.
2: يقول السائل: رجل سلفي يترك مساجد أهل السنة التي في بلده ويذهب يصلي في مساجد أهل البدع من الحزبيين وغيرهم بحجة أنه قريب من بيته وأن بيته لا يبعد من مسجد أهل السنة إلا عدة أمتار،
3: عليه أن يتحرى السنة في مسجد السنة، ننصحه بذلك، فإن الصلاة خلف السنة أفضل عند جمهور العلماء، وهي تكريم وتشريف، والله عز وجل يقول: واجعلنا للمتقين إماما. فالسني اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمامة تكون فيه، يوم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى قولها أعلمهم بالسنة، فلا ينبغي الصلاة خلف أهل البدع مع وجود أهل سنة، وفي مساجد البدع مع وجود مساجد سنة لا ينبغي، هذا ضرر، هذا تكثير سواد أهل البدع، هذا خلاف طريقة السلف، هذا خلاف نصائح أهل العلم بالتميز، هذا أيضا ذريعة ووسيلة لزيغ القلب، أن تسمع صوتا يعجبك أو كلمة تعجبك فتحسن الظن بأهل الأهواء أهل الباطل. وابن سيرين ما رضي يسمع لذلك الذي يقرأ عليه قرآن، قال: أخشى على قلبي، فتميز أصلحك الله، وصلي صلاة فاضلة طيبة خلف إمام ولو كان الصوت عند الحزب أحسن، لا تكون تابع لك، تابع لك الأصوات مقلدة، حق المنشاوي وحق فلان وحق فلان، دور لك أصواتا. فبعض الناس كان في صلاة التراويح ربما شغل سيارته من مكان إلى مكان بعيد بعد ذاك الإمام، يعني عنده صوت ويطيل في القنوت، قنوت التراويح، قنوت القيام رمضان، هذا عدم تمييز. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بصق في قبلة المسجد فنحاه عن الإمامة، والبدعة أكبر وأكبر من البصاق إلى جهة القبلة، إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته، صغرت أو كبرت، مخذول صاحب البدعة، مخذول لا يوفق للخير. فتحرى السنة ودع الكسل، وحتى إن حصل بينك وبين إمام المسجد السني شيء من الخلاف الذي لا ينزله عند أن رتبة السني أنه ما زال سني، فالصلاة خلفه أفضل. نعم الصلاة خلف المبتدئ تصح ما لم تصل بدعته حد الكفر، لكن خلف السني أفضل لما سمعت من الإشارات إلى ما عداه.
2: تقول السائلة: أريد أن أحتجب من أخي زوجي، وزوجي ما رضي، هل علي ذنب إذا احتجبت منه بغير رضاه؟
3: بل عليك ذنب إذا أطعت زوجك في عدم الاحتجاب. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا زوج مخالف للدليل، هذا الزوج هذا الرجل مخالف للدليل في أمر امرأتها أن لا تحتجب على أخيه، أن لا تحتجب عن أخيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، قال يا رسول الله رأيت الحم؟ قال الحم الموت. شبهه بالموت لما في ذلك من المخالطة والقرب، وأيضا يعني عدم الاحتشام في بعض الأمور فيحصل الفتنة أشد به. وقد حصل من وراء ذلك كوارث من المتخالف منها بسبب الاختلاط بين الأقارب بين الأحماء وما كان من ذلك. فهو آثم بأمر امرأته بعدم الاحتجاب، ولا تجوز طاعته في ذلك. من إذا طاعته في ذلك أثمت، وإذا رضي أخوه بهذا أيضا أثم. والله المستعان، جهل جهل، يجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل والتفقه. نعم.
2: يقول السائل عندي قريبة تقول إن زوجها كان يجبرها على الإفطار في شهر رمضان، فما حكم إجبارها بأن تأكل الطعام أو الجماعة، وماذا يلزمها إذا أطاعته في هذه الحالة وهي مكرهة؟
3: لا يجوز أن تطيعه بالفطر في نهار رمضان، سواء كان حديث عهد بعرس أو ليس حديث عهد بعرس، لا يجوز أن تطيعه. إنما الطاعة في المعروف، وهذه منكر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فلا يجوز له أن يجبرها ولا يجوز أن تطيعه. وإذا رأت منه الإكراه لها بذلك تركت بيته إلى أن ينتهي رمضان، إلى بيت أهلها تصوم آمنة من فتنة هذا المدبر حتى ينتهي رمضان وتعود وتفوت عليه الليل والنهار جزاء لشره وأذيته. نعم.
2: يقول السائل رجل خطب امرأة ثم تدخل أناس بينهما وشوهوه عندها بغير حق وقالوا هذا مجنون وممسوس وأشياء أخرى، اخطبي فلانا شخصا آخر، فهل إذا أرسل إليها رسالة عن طريق أمه لم يذكر فيها ريبة أو محرما، إنما وضح لها الحق وأنه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وتكلم بقدر الحاجة مستدلا بفتاوى العلماء وبمواقف كانت بين الصحابة، هل يكون بهذا قد تجاوز؟ وهل يشرع لهم أن يذكروا عنه أشياء لينفروها عنه؟ مثلا يقولون إنه قبل إسلامه أو استقامته كان يفعل ويفعل، وربما زادوا أشياء لم يفعلها أصلا، هل هذا مشروع؟
3: هذا من الباطل من الزور، فإن الإسلام كما قال يهدم ما قبله، كان يعبد غير الله، كان تارك للصلاة، كان يدعو غير الله، كان يعتقد اعتقادات فاسدة، يعمل الفجور ويشرب الخمور ويقول الزور، مشرك كافر، ماذا تريد بعد الكفر والشرك؟ فإذا أسلم هدم ذلك كله ولا يعير به. أنك كنت في حال كفرك كنت تشرب الخمر وكنت تزني وكنت تشرك بالله وكنت، وهذا الإسلام والتوبة كما أنها تهدم ما قبلها أيضا يفرح رب العالمين بها، أن تفرح بما يفرح الله به. وهذا من توفيق الله للعبد أن يهتدي، فقد وفق، والله يحب التوابين، فقد صار من إنسان يبغضه الله إلى إنسان يحبه الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلا يعير بما اقترف في حال كفره، ولم يعير أحد من الصحابة إنسانا بأفعال في كفره، ولم يجري هذا عند أحد من السلف أنه في حال الكفر كان يفعل وكان يفعل، إنما إذا ذكروا ذلك يذكرون ذلك على سبيل التعجب والفكاهة، أننا ربما ذكروا بعض أشياء في حال شركهم يفعلونها ويضحكون على ما كان يفعلون من سخافة العقول. بعضهم يقول كنت أعبد حجرا فإذا وجدت حجرا أحسن منه ألقيت هذا وأخذت حجرا آخر، يعني هذا المعبود بقي غيره بدل غيره، وهذا أمثال ذلك كان يضحكون من هذه المهازل التي يفعلها الجاهلية وإن كان من قبل في ضلال مبين. أما أنهم يعيروا كنت كذا وكنت كذا، كل أفعال الجاهلية تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. نعم، حتى المسلم إذا كان عاصيا تاركا للصلاة مثلا وهو يقول لا إله إلا الله وهو ترك الصلاة أو حصل منه معاصي أو حصل وتاب، ما يجوز أن يعير بما تاب منه وعلمت توبته منه. أتلومني على ذنب قد كتبه الله علي قبل أن أخلق كذا وكذا عام؟ قال في الحديث فحج آدم وموسى، لأنه عاتبه على ذلك بعد التوبة. التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل إن الله يبدل له بدل تلك الذنوب السيئات حسنات، لا على أن السيئات ترجع هي حسنات، لا، ولكن يبدله أي بدل تلك السيئات يخلفه بحسنات، وهذا معنى قول الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقرأنا قبل ليال من كلام شيخ الإسلام إن العبد ليعمل العمل الصالح فيدخل به النار، وإن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة. قال ومعنى ذلك أنه قد يعمل العمل الصالح فيعجب، ونظير ذلك ما كانت الخوارج تعمله، كانوا عبادا زهادا صائمين قائمين قراء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. عجبوا بتلك العبادة وفتنهم الشيطان واغتروا وزهوا بأنفسهم حتى على أكابر الصحابة وهم جهال، واعتبروا أنفسهم هم الذين يحكمون كتاب الله والصحابة لم يحكموا كتاب الله. أبعد هذا الغرور غرور؟ واعتبر زعيمهم نفسه، اعتبر نفسه هو العادل والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بعادل، وهو المخلص والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمخلص. هلكة، هذه هلكة قاتلة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد والله ما أراك عدلت سائر اليوم، والله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لا إله إلا الله. قال قاتلك الله، من يعدل إذا لم أعدل؟ خبت وخسرت إلا معدل، وفي لفظ خبت وخسرت إلا معدل. لماذا؟ أعطى بعض الناس، زاد بعض الناس إبل وبعض الناس ما أعطاهم مثله، يتألفهم على يا ماذا؟ على قدر حالهم في الإيمان، بعضهم أعطاه 100 من الإبل وبعضهم 50 من الإبل وبعضهم، قال أعدل، قليل أدب هذا ذو الخويصرة، قليل أدب منافق. فهكذا بعض الناس ربما عمل عملا صالحا كان هذا من أسباب نكبته. رجل يقول لصاحبه والله لا يغفر الله لفلان، يراه مسرفا مذنبا، فما زال ينهى حتى تألى على الله واغتر بنفسه، قال من المتألي علي أن لا أغفر لفلان؟ غفرت له وأحبطت عملك. حديث. فيا إخوان، قد يكون الغرور سبب للمروق من الدين. حافظ على نفسك من هذا المرض القتال ولا تتطلع له. عندي وأحفظ وأقول. وبعض الذنوب بعض المذنبين كما جاء في الحديث، يعني ماذا؟ ربما عمل ذنب فاحترق بسبب ذلك الذنب. جاء رجل النبي قال هلكت يا رسول الله، احترقت يا رسول الله. قال ما أهلكك، في لفظ ما أحرقك، قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم، فعلا هذا لا يجوز، لكن شوف حرارة الذنب كيف جعل هلكته احترقته، وجاء متألما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من ألم هذا الذنب. فرب ذنب يكون سبب توبة وسبب حرقة من هذا الذنب ما يزال يستغفر الله ويتوب إليه ويندم على ما حصل منه ويحدوه ذلك إلى أعمال صالحة يدخل بها الجنة توبة صادقة. والتلقيطات بالمناقيش يعني على الصالحين والأتقياء طريقة الخوارج، لقطوا ما صح وما ضعف وما صدق وما كذب وما ندر وما شرد على عثمان رضي الله عنه. ألا ترون أنه غاب يعني يوم بدر؟ طيب ما هو الذي غاب يوم بدر؟ كم الذين غابوا؟ لماذا ما في إلا عثمان؟ ما خرج مع رسول الله إلى نحو 300 واحد الذين كانوا موجودين. واحد يقول ظهري يا رسول الله يا جملي بعيد مسافة كذا، قال لا وما أذن الله يذهب لجماله ويذهب معه. كعب بن مالك قال ما أتب النبي على أحد، جعلوا هذه نقطة على عثمان، عثمان ما خرج إلى بدر. الذين تولوا يوم أحد ما هو فقط عثمان، كثير من الصحابة ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد يسير. إن الذين تولوا منكم يوم الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعد ما كسب ولقد عفى الله عنهم. هذا عفو بالقرآن، وهذا فرحوا به فرحا عظيما بسبب الزلة هذه، فرحوا بعفو رب العالمين. طيب أولا أن الذين فروا كثير، لماذا ما تنقطهم النقطة على عثمان؟ خوارج هم هكذا صاحب الشأن أهل الباطل بعده بالنقاط هذه. ثانيا أيضا بعد هذه النقطة، لماذا ما تقرأ ولقد عفى الله عنهم؟ ما فاقط مسجل لك الأولى ونسيت الثانية. الأولى مسجلها، قالوا فر يوم أحد. قبلها أيضا قالوا أيضا ما يعني ما كان من أهل بيعة الرضوان، ما بايع. هذه من قبل عثمان أنه كان مبجلا بين في قريش محبوبا عندهم، ثانيا أيضا له أيادي عندهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صادوه قال اذهب يا عثمان اخبرهم اننا قادمون عمره لم ناتي لقتالهم. من اختار النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختار هذا الرجل المحبوب عنده، وكله وارسله. وصل عثمان الى مكه وجاء الخبر ان قريشا قتلوا عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابه وبايع الصحابه تحت الشجره سمره تلك وبايع عن عثمان، وهذه يد عثمان. وعثمان كان مرسول مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه منقب، كل هذه مناقب لعثمان، سواء كان يوم بدر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى يمرض زوجته رقية مريضة ماتت في ذلك المرض بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، وأعطاه الغنيمة أيضا قسم له لأنه هو ألزمه بذلك وهو يريد أن يخرج، ونسيوا جميع ما عنده من خيرات، من حفر ذلك البئر، أما ذا شراء ذلك البئر الذي له به الجنة، وتجهيز جيش العسرة وله بذلك الجنة وغير ذلك، نسيوه كلها فقط هذه النقطة، وهذه النقاط كلها صفر عند المحققة. ثلاث نقاط على عثمان الآن، بقي غيرها من هذا الكذب. هذه الآن نقاط معناها

0: عمارا ويعني أجل أبا ذر وإلى آخر، كل هذا ما هو صحيح، أكاذيب تلفيقات. وإذا وترى أن هذا أيضا سنة من سنن المشركين والكافرين الذين كانوا يريدون يبعدون الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتون بهذه الأكاذيب، ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. كل من أتى من الأنبياء أعطوه هذا اللقب، كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول لقالوا ساحر أو مجنون. أي واحد يأتي إلى قوم يدعوهم أعطوه هذا اللقب، هذا أما ساحر ولا مجنون أو كاهن أو كاذب أو إلى آخره. ويشيعون بين الناس هذه الإشاعات حتى ترسسم في أذهانهم، فيكون من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه تعجب. هذه الإشاعات مقاصدهم التنفير عن الخير وأهله، فاحذرها أيها المسلم، وقف على الحقيقة وتثبت كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإن الذي يشير الأنباء الكاذبة هم الفساق، والفساق ليس بعدول لا في نقل الأخبار ولا الشهادة. ثم علل ذلك بقوله: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعاقبة تصديق الكذابين والوشاه والنقلة والمزيدين والمنقصين والبتارين، عاقبة تصديق ذلك شتات الأمور، ضياع الأجور، الندم، خسارة العواقب، كثير من مما هو عواقب، كلها أضرار. وجب العدل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حال هذا الحديث إن الله يطلع على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو المشاحن؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا الحديث في الصحيح للشيخ الألباني أو فيما يصححه يثبته، لكن نقل القاسم في كتابه بدع المساجد أو المساجد عن أئمة التجريح والتعديل أنه لا يثبت منها شيء، وساق الحافظ بن رجب جملة منها في لطائف المعارف كلها ضعيفة، يعني فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان الأحاديث الواردة فيها ضعيفة عند أئمة التجريح والتعديل.
1: يقول السائل: هل تصح الصلاة خلف المشرك إن كان جاهلا لم تبلغه الحجة؟ وهل من يقول إنها تصح قوله صحيح؟
0: قال الله عز وجل: فما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقال: فما لكم من ولايتهم من شيء، وقال: واجعلنا للمتقين إماما. وأجمع العلماء على أن الصلاة خلف المشرك شرك أكبر أنها باطلة. صلاة خلف المشرك، نقل الإجماع على أنها خلف المشرك باطلة، وسواء في ذلك علم بشركه ثم دخل معه في الصلاة على ذلك، أو لم يعلم إلا بعد أن صلى خلفه، يعيد الصلاة ما دام الوقت باقيا، فإن ذهب الوقت استكثر من النوافل. إن تعمد الصلاة خلفه صلاة باطلة وهو آثم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاة خلف من بصق في قبلة المسجد، وقال: يا أم القوم

0: اليوم أقرأهم، الخطاب للمسلمين أي أقرأ المسلمين. أخذوا من هذا الضمير أن الذي يؤم المسلمين هو المسلم، كما أخذوا من قوله في حديث قصة معاذ لما خرج إلى اليمن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قال الضمير من المسلمين للمسلمين، ففي هذا أنها لا تؤخذ من كافر ولا ترد على كافر. وكذلك في هذا الموضع من هذه الأدلة وما كان في بابها أجمع العلماء، لأن الصلاة خلف المشرك شرك أكبر، خلف الكافر لا تصح، فإن تعمد الصلاة خلفه بطلت وهو آثم، وإن لم يتعمد صلاته باطلة وليس بآثم لأنه غير متعمد. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، لست أخشى عليكم الخطأ إنما أخشى عليكم العمد، فيكون غير آثم وصلاته لا تصح إن كان الوقت باقيا أعادها وإن ذهب الوقت استكثر من النوافل.
1: يقول السائل: رجل اتصل وهو مغترب في أمريكا يريد أن يذهب إلى العمرة، ولكن في الطائرات التي سيركب عليها يوجد فيها شرب الخمر والتبرج وغير ذلك من المعاصي، فهل يجوز له أن يركب معهم علما بأن هناك طائرات سعودية ولكن بسعر مرتفع؟
0: الجواب: يقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومعناه إن تلووا أن تميلوا إلى الباطل عن الحق إلى الباطل، الله ليس بخافي عليه ذلك. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ومجالس الزور هي مجالس الباطل والخمور والفجور وسائر الخنا. هذا ثناء من الله عز وجل المؤمنين لمزايلتهم وبعدهم عن مجالس الزور. وقال الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وهذه الآية فيها الإعراض عن اللغو وأهله وأماكنه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا دليل على أن الملائكة لا تشهد أماكن الزور بما في ذلك بيت فيه كلب أو صورة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، فواجب الائتمار بأمر الله. من هذه الأدلة يقال للسائل: لا يجوز لك ولا لغيرك الركوب في مركب فيه مثل هذه المعاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة. وهذا مجلس خمور، ما هو مجلس ذكر لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء جلساء سوء، هؤلاء سكارى فجرة، ولا يجوز مجالستهم لا في بر ولا بحر ولا جو. ولا تطيق الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذه من الأدلة على مزايلة مجالسة وطاعة المبطلين. المرء على دين خليل انظر أحدكم من يخالل، من جالس جانس، ألا تجالس هؤلاء للشربة للخمور ومجالس الزور ومعس السابح أن يسبح. يعني حتى تقول مثلا أطلع أنا أصعد في السيارة هذه وأنكر، قد لا يسمح لك بالإنكار، هذا مكان مسموح به مفتوح مأذون لهم دوليا مثلا، فأنت إذا أنكرت عوقبت ربما، ولا يسمع لكلامك ولا معنى لكلامك، وقد تعاقب أنك تتحجر على الناس في حريتهم، حرية الشيطانية، الحرية الشيطانية عندهم الآن تحجرت عليهم. ففي أنظمة الكفار أنك إذا رأيت أهل الباطل وأنكرت عليه أنك غلطان وتعاقب، حتى لو وجدتهم يزني في الشارع لا تلتفت، من الأدب عندهم أنك ما تلتفت إلى صاحب المعصية تنظر إليه، امشي اتركه، هذا من أدبهم الشيطاني. فإذا كان كذلك فابتعد عن هذه المراكب البطالة، ابتعد عنها وزايلها، من سمع بالدجال ينهى عنه فلينهى عنه. هذه الدجال سواء كانت فتنة بدعة أو فتنة معاصي كلها ضرر على الإنسان، ولو زادت عليك قليل من التكاليف في الرحلات فما يجوز لك أن تذهب مع هذه، ما إمكانك أنك تذهب مع تلك التي ولو زاد عليك شيء من التكاليف، لأن الركوب مع تلك مغامرة، والركوب مع تلك الطائرات طائرة المسلمين في سلامة إن شاء الله، تستطيع تصلي وتستطيع كذلك تجد من يذكرك بالله وتذكره بالله، وتستطيع تدعو من بجانبك، وتستطيع كذلك أن تأخذ راحتك. أما أولئك السكارى عندهم غفلة حتى في السماء وهم يعصون الله سبحانه وتعالى. هذا هو، بارك الله فيكم، ابتعد. بقي حالة اضطرار إسعاف ما وجدت مثلا، أو حالة لا تقول الله ما استطعتهم، يعني في مثل الاضطرار حتى الميتة يجوز أكلها، أما ما لم يضطر لا يركب مع تلك المراكب المذكورة.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: أيها الولد أمك أمك.
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت.
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
2: أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك، بإخواننا في الله سبحانه وتعالى أهل هذه القرية من أهل الخير والصلاح والحب لهذه الدعوة المباركة، فجزاهم الله خيرا وشكر الله سبحانه وتعالى لهم، وجزى الله إخواننا القائمين بهذا المسجد خيرا، أخونا محمد وأخونا عنتر جزاهم الله خيرا على جهودهم وما يقومون به. إخواني في الله، إن من سنة الله سبحانه وتعالى الجارية في هذا الكون أن جعل الحق والباطل في صراع، فلا يزال الحق والباطل يتقاومان ويتصارعان، وهذا أمر أراده الله، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لو شاء الله لجعل الخلق كلهم أمة واحدة على الإيمان والتوحيد. وقال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فكان بعض الناس فتنة لبعض، وقال الله سبحانه وتعالى حين أمر عباده بالجهاد وبين شرعيته قال: ولو شاء الله لانتصر منهم، لو شاء الله لانتصر من الكفار ونصركم عليهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فاقتضت حكمة الله تعالى أن يبقى الحق والباطل في هذه الدنيا في صراع، ولكن العاقبة هي نصرة الحق، العاقبة هي علو الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي ليعليه على الدين كله. فالحق منصور وإن ابتلي، وقد يخفق في زمان من الأزمنة في مكان من الأمكنة، ولكن العاقب للحق وأهله. وهذا الصراع بين الحق والباطل له حكم عظيمة، لم يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر عبثا، بل جعله لحكم عظيمة جليلة، منها أن يظهر جمال الحق، فلو لم يوجد باطل ما عرف الناس حسن الحق وجماله، لكن يرون الباطل وقبحه وما فيه من الشرور، فإذا رأوا الحق عظموه في نفوسهم ورأوا حسنه. حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، جاء الله بهذا الخير. عرفوا الجاهلية. جعفر لما سألوا النجاشي قال: ما أنتم؟ قال: نحن قوم من العرب، كنا نأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ونأتي الفواحش ونعبد الأصنام ويأكل القوي منا الضعيف. شؤم الجاهلية عرفوه،
3: فلما جاء الحق عرفوا مكانة الحق وظهر جماله عنده. فهذا من الحكم العظيمة في مصاولة الحق والباطل، أن يظهر حسن الحق وجماله.

مصيبات من شاء من عباده بهذا البلاء. من منافع ذلك أن يظهر الله تعالى للعباد قدرته على نصرة الحق وإحقاقه وإبطال الباطل، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالله تعالى يحق الحق وينصره ويعلي شأنه ولو كره المجرمون. قال الله عن المنافقين: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، قلبوا الأمور، صوروا الصادقين في صورة الكاذبين، وصوروا الكاذبين في صورة الصادقين، صوروا الأمناء في صورة الخونة، وصوروا الخائنين في صورة الأمناء، قلبوا الأمور، خادعوا المؤمنين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فمن حكمة الله تعالى أنه يظهر نصرة أهل الحق وعلو أهل الحق رغم ما يجدون من المكائد العظيمة. أيضا من الحكم العظيمة في ذلك أن الله تعالى يظهر من في قلبه مرض. لو كان الناس جميعا أهل خير ما عرف أهل الشر، لكن هناك أناس في قلوبهم مرض، في قلوبهم فساد، فإذا قام الباطل يقاوم الحق ظهروا وبرزوا، فكان في هذا نفع عظيم وهو تصفية صفوف المؤمنين. قال الله تعالى لنبيه، ما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد أن يميز الله الخبيث من الطيب. كم هي المراحل وكم هي الفتن التي يكون الناس وأهل الحق فيها في قوة، فأهل الباطل يندسون، فإذا قام الباطل يقاوم الحق ويصاول ظهره، فكان في ذلك تصفية صفوف المؤمنين من المبطلين. وكم تعدد في ذلك من الحكم العظيمة. فهذه سنة الله تعالى، وجود أهل الباطل في هذه الدنيا. والله سبحانه وتعالى كما بين طريق أهل الباطل ليحذرها الناس، بين أيضا أهل الباطل وسماهم ووصفهم ليحذرهم الناس. كم هي الآيات التي في كتاب الله تبين اليهود والنصارى وما عندهم من المقالات المخالفة. ربنا سبحانه، الرب جل وعلا، ينزل القرآن ويتكلم به لبيان شبهة من شبهات اليهود، لبيان شبهة من شبهات النصارى يبينها. بل أخبر الله أنه أنزل القرآن وفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ففصل الله تعالى الآيات وأوضحها لبيان سبيل المجرمين. فبيان سبيل المجرمين من أعظم المطالب الشرعية ومن أعظم المقاصد في تفصيل الآيات ونزول هذا القرآن العظيم. إخواني في الله، إن من أعظم المجرمين والمبطلين في أزماننا هذه لهم الرافضة، الشيعة بشتى

أصنافهم ومختلف طرقهم وتسمياتهم، فلا يوجد في هذا الزمان ممن ينتسب إلى الإسلام ويدعي الإسلام أعظم ضررا منهم، ولا أشد خطرا على المسلمين من أفكارهم. فبيان سبيلهم وطريقهم من أعظم العبادات ومن الجهاد في سبيل الله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند الترمذي: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، أي بأيديكم، جاهدوا أهل الشرك باليد، بالقتال، بالسيف، بالأسلحة، وبأموالكم، فابذلوا الأموال وأنفقوها لأجل قتالهم ومقاومتهم، وابذلوا الأموال وأنفقوها في سبيل نشر الوعي والخير الذي يكون ضدا لهم. وجاهدوا المشركين بألسنتكم، بالكلام. هذا الجهاد الذي سماه الله ووصفه في القرآن بأنه جهاد كبير، قال الله لنبيه: وجاهدهم به، أي بهذا القرآن، جهادا كبيرا. فوصف الله تعالى جهاد اللسان بأنه جهاد كبير، وبيان سبيل هؤلاء الأقوام الرافضة له نواحي كثيرة، سواء في بيان عقائدهم، عقيدتهم في القرآن، عقيدتهم في السنة، عقيدتهم في الصحابة، عقيدتهم في أمهات المؤمنين، عقائدهم التي تتعلق بالله، في القدر، في الرؤية، هكذا عقائدهم في الأمور الغيبية كعذاب القبر ونعيمه والشفاعة وغير ذلك، وهكذا بيان ضلالهم وما يسعون إليه، فله نواحي كثيرة. وبإذن الله تعالى في هذا المجلس المبارك المختصر، انطلاقا من مثل هذه الآيات، نأخذ جانبا واحدا مما عليه الرافضة، مما يروج له في هذه الأيام والأزمان نصحا للمسلمين وتنبيها لهم وقياما بما أوجب الله تعالى على أهل العلم من النصيحة والبيان للناس، ألا وهو جانب علاقة الرافضة باليهود عبر التاريخ. فمجلسنا هذا بإذن الله تعالى عن علاقة الرافضة باليهود وأوجه الشبه بينهم، حتى يعلم كل مسلم أن الشعارات التي يرفعها الرافضة اليوم، سواء من الحوثيين أو من رافضة لبنان الذين يسمون أنفسهم بحزب الله، أو من رافضة إيران، أو من رافضة العراق، أو رافضة الشام في سوريا وما حولها، أن الشعارات التي يرفعونها بأنهم يعادون اليهود أنهم كاذبون، وأن هذه أساليب ماكرة يخادعون بها المسلمين لقصد التغرير عليهم وترويج باطلهم. فالمسلمون حببت إليهم بلاد بيت المقدس من زمن قديم، لأن المسجد الذي فيها هو قبلة الأنبياء لفترات مديدة، وهكذا استقبله نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنون 16 شهرا في أول الإسلام، صلوا إلى بيت المقدس.
ذلك الموضع هو مسرى الرسول، ذلك الموضع هو بلد الأنبياء، المسجد الذي فيه هو ثالث مسجد من المساجد المعظمة عند المسلمين. فصارت قلوب المسلمين تحب تلك الأماكن التي أثنى الله عليها وبارك حولها، فصار هذا الشعار أفضل شعار يطلقه الرافضة في العالم ليكسبوا مودة المسلمين ومحبتهم، فرفعوا شعار نصرة بيت المقدس، ورفعوا شعار العداء لليهود، وأعلنوا في إعلامهم الكاذب أنهم يستهدفون اليهود ويستهدفون سفنهم وتجارتهم وما يتعلق بهم، وكل ذلك كما قال الله عن أسلافهم السابقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يظهرون الخير يخادعون أهل الإيمان. وللأسف اغتر بهم كثير من المسلمين، صدقوهم في هذه الشعارات الكاذبة. وإن المتأمل في حقيقة الحال ليدرك أن الرافضة لا علاقة لهم في عداوة اليهود، بل هم الأصدقاء المقربون لليهود. مما يبين ذلك ما يكاد أن يكون متفقا عليه سواء في كتب أهل السنة أو حتى في كتب الشيعة أنفسهم، تناقلت كتب التواريخ والسير والحديث ذلك الأمر أن مؤسس الرافضة رجل يهودي. هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، وإن حاول الرافضة اليوم تكذيبه فكتب الرافضة شاهدة بذلك ومليئة بالروايات التي تثبته أن رجلا من يهود اليمن اسمه عبد الله ابن سبأ ظهر في خلافة عثمان رضي الله عنه، وقدم المدينة ثم خرج إلى العراق ثم رجع إلى الشام ثم طرده أهل الشام ثم ذهب إلى مصر. شاهد أن هذا الرجل بدأ يشيع الإشاعات عن أمير المؤمنين عثمان ويؤلب الناس على عثمان رضي الله عنه. عثمان ثالث الخلفاء، زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أهل العلم لا يعلم رجل أغلق بابه على ابنتي نبي سوى عثمان، ماتت الأولى فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية. عثمان الذي تستحي منه الملائكة رضي الله عنه، بدأ هذا الرجل اليهودي يؤلب الناس على عثمان رضي الله عنه ويفشي في الناس مطاعن يطعن في عثمان بها. فلم ترج فكرته في المدينة، فخرج إلى العراق، لم ترج فتنته، خرج إلى الشام فطرده أهل الشام ولم يقبلوا فتنته، فخرج إلى مصر وهنالك استقر ببث ما يريد بث، حتى جمع أعرابا من أعراب مصر والعراق وألبهم على أمير المؤمنين رضي الله عنه حتى أتوا وقتلوه في داره وقد جاوز 80 سنة.
لم يرحموا سبقه إلى الإسلام ولم يرحموا شيبته. رجل جاوز 80 عاما فلم يرحموه بل قتلوه رضي الله عنه في داره في المدينة. ثم بدأ ابن سبأ اليهودي يبث فكرة تأليه علي رضي الله عنه. فهناك عدة بدع، أول من ابتدعها هو هذا اليهودي. انظر كيف أراد الطعن في الإسلام، أراد التشويه في الإسلام، فابتدع بدعة أن علي رضي الله عنه إله، وبث ذلك في الناس. ابتدع بدعة الوصايا، أن علي رضي الله عنه هو الوصي وهو الأحق بالخلافة بعد رسول الله، وطعن في أبي بكر وعمر وعثمان. ابتدع بدعة الرجعة، كان يقول بعد موت علي إن عليا سيرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هذه العقائد. ابتدع بدعة أيضا العصمة لعلي رضي الله عنه وأهل بيته. هذه العقائد الأربع التي هي اليوم ركائز دين الشيعة هي بدع رجل يهودي. فعلي رضي الله عنه أحرق أصحاب هذا الرجل، أما هذا الرجل فهرب منه. خرج يوما وهو في الكوفة رضي الله عنه فخروا ساجدين له، كما ذكر هذا شيخ الإسلام في منهج السنة وغيره. فقال علي: ما أنتم؟ أو ما هذا؟ كيف تسجدون لي؟ قالوا: أنت الله، أنت الله. قال علي رضي الله عنه أبياته المشهورة، قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقنبرا هو مولى خادم لعلي، فأمره أن يضرم النار، وكل من قال بهذه العقيدة أحرقه بالنار. بلغ ابن عباس كما في صحيح البخاري أن عليا أحرق السبئية، قال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولقتلتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه. فبدأ ابن سبأ يبث هذه العقائد حتى فشت في الناس، ومن حينها تشيعت الشيعة، وكانوا يسمون أنفسهم بشيعة أمير المؤمنين. وقد أسس لهم هذا اليهودي هذه العقائد الباطلة، أن عليا هو الإله، التي هي دين الرافضة إلى اليوم يعتقدون هو الإله. أسس لهم القول بالرجعة، أن روح علي رضي الله عنه سترجع إلى الدنيا قبل القيامة، وأنه سيرجع علي إلى الدنيا. أسس لهم بدعة الوصاية، وأن علي هو الوصي. وأسس لهم بدعة العصمة، وأن الأئمة معصومون، بل فضلوا الأئمة على الأنبياء والرسل والملائكة. فإذن هذا مبدأ بدعة الشيعة، هذا باعتراف كتب الشيعة، ليس في كتب أهل السنة فقط، بل باعتراف كتب الشيعة أنفسهم أن مؤسسهم هو رجل من اليهود، بل بشهادة بعض علمائهم اليوم يقول: إن ما في دين الرافضة الشيعة كثير منه مستقى من دين اليهود. فهل يتوقع إنسان أن هؤلاء الذين مؤسسهم رجل من اليهود يعادون اليهود؟ دينهم مبني على عقائد وأصول يهودية، فكيف يظن مسلم أنهم يعادون اليهود؟ أيضا مما يبين ذلك لكل ذي عينين مواقف الرافضة من اليهود في الماضي والحاضر. ففي كل مرة يبتلى المسلمون ببلاء من قبل اليهود يكون الرافضة في صف اليهود، فهم من دمروا بلدان المسلمين في الزمن الأول، هم من أدخلوا الترك والمشركين إلى بلاد المسلمين،
هم من أدخلوا التتار إلى بلاد المسلمين، هم من أسقطوا بيت المقدس بيد النصارى في سنوات مضت في الزمن الأول، هم من فعل وفعل بالمسلمين معاونة لليهود. لا أخفى عليكم قصة الوزير الرافضي ابن العلقم، وهي قصة طويلة، من أحب أن يقرأها في البداية والنهاية لابن كثير أو نحو من الكتب. هذا ابن العلقم الذي كان وزيرا لأمير المؤمنين، وزيرا للخليفة العباسي. الخليفة العباسي هذه الدولة التي حكمت بلاد المسلمين نحو 500 عام، 5 قرون، والدولة العباسية حاكمة لبلاد المسلمين وعاصمتها بلاد بغداد في العراق. دمرها الرافضة. لم يزل هذا الوزير يضعف جيش المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله بمعنى كلامه، قال فأضعف جيش المسلمين وقطع عنهم العطاء. كان الذي هو في جيش المسلمين قلل العطاء الذي كان مخصصا للجنود وجيوش المسلمين حتى صار لا يقوم بحاجة الإنسان. فكثير من المسلمين ترك البقاء في جيش المسلمين بسبب الحاجة، فأوهن جيش المسلمين وأضعفه حتى قلل عدده إلى عدد لا يكاد يفي بشيء. دولة المسلمين حاكمة ل5 قرون، شملت بلدانا كثيرة من بلدان الله، جيشها وصل في حين من الأحيان لا يجاوز 10,000 جندي بسبب خيانة هذا الوزير. ثم كاتب التتار وطمعهم في بلاد المسلمين، وأن بلاد المسلمين قد صارت ضعيفة. كان التتار يخافون ويهابون دولة الإسلام، أسقطوا كثيرا من الممالك التي غزوها بعيدا عن بلاد المسلمين أو بعيدا عن بلاد العرب، وبعضها ممالك إسلامية، ولكن كان في نفوسهم هيبة للدولة العباسية، حتى سهل لهم هذه المهمة هذا الوزير الرافضي الخبيث. قال ابن كثير رحمه الله فدخلوا بغداد وقيد الخليفة العباسي وأهل بيته أسرى إلى التتار. خليفة يقاد أسيرا، نساؤه وأهل بيته إلى ملك التتار. قتل من المسلمين 1,000,000 مسلم. قال ابن كثير حتى ظلت جثث المسلمين كالتلال، والتلال هي التباب، الجبال الصغيرة، حتى تعفن الجو وصار جو بغداد جوا ممرضا بسبب كثرة ما فيه من الجيف. وكم حصل المسلمين من الضرر بخيانة هذا الرجل الرافضي وموالاته لأهل الكفر. هذا دليل واضح تواردت عليه كتب التاريخ وأثبتته، تبين أن الرافضة ليسوا في صف المسلمين، بل هم في صف أعدائهم دائما وأبدا. كم جرت من الحروب في بلدان المسلمين فكانوا في صف اليهود وأهل الشرك ولم يكونوا في صف أهل الإسلام، لم يكونوا في صف أهل الإسلام بل كانوا عونا لليهود. وكلام أهل العلم في ذلك كثير، مما يبين ما كانوا عليه من المعاونة لليهود. وهكذا انظر التاريخ الحاضر والاتفاق بين الرافضة وبين اليهود والمعاونة لهم. بل أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام
أن أكثر أنصار الدجال هم يهود أصفهان، يتبعه 50,000 من يهود أصفهان. أصفهان إيران، بلاد هي تنشئ اليهود ليكونوا أنصارا للدجال. وفي كتاب الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل الإلحاد الخميني في أرض الحرمين في آخر في الكتاب التي هي مشاهداتي في إيران، الذي كتبه بعض تلامذته حين ذهب إلى إيران وبقي فيها نحو الشهر، وأن إيران مليئة باليهود، وأن إيران لا تكاد تجد فيها مسجدا لأهل السنة، وفيها في مدينة طهران فقط من الكنائس ما يقرب من 50 كنيسة لليهود والنصارى، ولا تكاد تجد فيها مسجدا لأهل السنة. فأتباع الدجال هم اليهود الذين يربون في أرض الرافضة وفي بلاد الرافضة. انظر إلى واقعهم اليوم. المؤمن يجب أن يعتبر، الله تعالى يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. لا يكون المؤمن مطموسا على عينه مغفلا يصدق الإعلام، لا، ينظر الواقع وينظر الحقائق. هل رضي اليهود والنصارى على الرافضة في اليمن بشيء من الضرر؟ منذ نحو 20 سنة بل أكثر، نحو 21 سنة من عام 1425 قامت حرب الحوثيين في اليمن بتقوية وتأييد من اليهود والنصارى، وكلما ضعفوا أقاموهم. ولك عبرة في هذه الحروب، هذه الحروب الجارية اليوم، كيف يغار اليهود على الرافضة؟ ما سبب توقيف كثير من الجبهات التي كادت أن تحرر كثيرا من البلدان إلا المدافعة والمحاماة من اليهود والنصارى عن الرافضة؟ المصدر الرئيسي الذي يحصل منه تغذية الحوثيين في بلادنا هو ميناء الحديدة. ميناء الحديدة هذا الذي وصل المجاهدون إلى مشارفه، بل نعرف بعض الإخوة ممن كانوا في ألوية العمالقة قتل في داخل الميناء، قتل داخل الميناء، وصلوا إليه وتأتي الأوامر الملزمة من دول الغرب بانسحاب القوات. هذا هو الخط الحيوي للحوثي، هذا هو الشريان المغذي له، إذا قطع قطع الحوثي. فدافعوا عنه، حاموا عنه وجعلوه في يده، هم يستطيعون إزالته لو أرادوا. صار هذا الإعلام الكاذب المفضوح أنه يهدد الملاحة البحرية أو أنه يهدد السفن التجارية ومسار العالم، كله كذب. عملوا معه بعض المخادعات والمغالطات التي غروا بها بعض المسلمين الضعفاء، أن الحوثي أخذ سفينة إسرائيلية. هذه السفينة الإسرائيلية كما قال بعض من له صلة واطلاع بهذه المواضيع، قال هذه أسلحة مقدمة للحوثي. فصار الدعم للحوثي وإتيانه بالأسلحة يصور بأنه نصر للحوثي وبطولة، يدعمونه ويظهرون أن هذا فعلا انتصر به. انظر لما أرادت هذه البلدان في أيامنا هذه أن يحاربوا الحوثيين حربا اقتصاديا يضرونه به، وألغوا أو أصدروا القرارات في نقل البنك المركزي الذي في صنعاء، وأصدروا القرارات في إغلاق بعض البنوك التي في صنعاء التي تدعم الحوثيين. هل رضي الغرب بهذا؟ ما رضوا.
وألزموا الناس أن هذه القرارات تلغى، لأن هذا في ضرر، ضرر على من يواليهم ومن يحبهم ومن يسعى في نصرتهم والتمكين لهم في بلدان المسلمين. كان اليهود والنصارى يرسلون أبناءهم إلى بلدان المسلمين يقاتلون يحاربون فيقتلون، يخسرون العتاد والرجال والعدة. قتل في العراق نحو 20,000 من الأمريكا، خسارة كبيرة عليهم. فصاروا الآن بدل هذه الخسائر الكبيرة قدموا الرافضة ودعموهم ودافعوا عنهم وأمدوهم بكل ما يحتاجون لأجل السيطرة على بلاد المسلمين. والرافضة استغلوا هذه القضية، قضية بيت المقدس وقضية عداء اليهود، للتلبيس على من أرادوا التلبيس عليه من المسلمين. الحوثي إخواني في الله لا يمكن أن يكون يوما من الأيام عدوا لليهود، ولا أن يكون اليهود عدوا للحوثي. ينبغي أن يكون هذا مقررا عند كل مسلم، أنه لا يمكن أن الرافضة يعادون اليهود أو أن اليهود يعادون الرافضة. هم أنصار اليهود واليهود أنصار لهم. ما كان أهل العلم يسمون الرافضة في الأزمنة الماضية إلا بحمير اليهود، كلما أرادوا فتنة وكلما أرادوا أذية لبلاد المسلمين ركبوا على الرافضة واستغلوهم لضرب بلدان المسلمين. ماذا حققوا للإسلام وماذا حققوا للمسلمين؟ لم يأتي للإسلام والمسلمين منهم إلا الضرر، دمروا بلدان، يستعملون الشخص حتى يفرغوا منه، فإذا انتهى مقصده تخلصوا منه. انظر هذا آخر من استخلصوا منه، رئيس حركة حماس. حركة حماس طبل لها الرافضة، دعموها بالعلن، ناصروها باعتبار أنهم يقاتلوا اليهود. ماذا فعلوا؟ دمروا بلاد المسلمين. كان بقي مدينة غزة وما حولها آخر معقل للفلسطينيين يستقرون فيه في بلاد فلسطين، دمروه أنهوه. رئيس حركة حماس انتقل إلى إيران، وقبل يومين يقتل في إيران. هذا الرجل الذي كان يظهرونه بطلا، الذي أظهروا بأنه هو المجاهد لليهود، لما انتهى دوره وأدى الذي عليه، مكن اليهود من بلاد المسلمين، شعر أو لم يشعر بأفعاله تخلصوا منه. هل يعقل المسلمون ذلك؟ هل يعقل أهل الإسلام هذه المكيدة، هذه المكائد من الرافضة؟ بعد أن التقى بمن يسمى قائد الثورة الإسلامية الذي هو علي خامنئي، بعد أن يلتقي به بساعات يقتل في بلدانهم، ألا يكفي المسلمين هذه الأمور التي يرونها بأعينهم؟ هذا رجل قبل أيام، قبل أشهر، وهم يعظمونه، واليوم تخلصوا منه. والله لن يريدوا نصرا لفلسطين ولن يريدوا سلامة أهل غزة، هم دمروهم. الرافضة هم من دمرهم بتواطئهم حتى مكنوا اليهود من رقابهم، حتى مكنوا اليهود من الاستيلاء عليهم، فهجر المسلمون وأصابهم الضرر العظيم الذي يعانون منه اليوم. تآمر ومكائد من الرافضة، ضحوا بهؤلاء. كثير من أصحاب حركة حماس عندهم عقيدة ليست شيعية رافضية، لكن غروهم وثقوا بهم. من يثق بعدو؟ تثق بعدوك، هذا عدو، هذا عداوة للمسلمين كعداوة اليهود، فكيف يثق مسلم بعدوه؟
يأوي إليه، يكون عنده، ينزل ضيفا في بلده، أي ثقة عمياء تثق بعدوك إلى هذه الدرجة؟ فالرافضة هم سلم اليهود، وعلاقتهم باليهود عبر التاريخ علاقة حميمة، علاقة مودة وصحبة كما يقول أهل العلم. ونقرأ عليكم بإذن الله سبحانه وتعالى بعض كلام أهل العلم الموثق بنقوله ومصادره في بيان علاقة الرافضة باليهود عبر التاريخ، ثم نقرأ بعض أوجه الشبه بين الرافضة واليهود سواء في العقائد أو في الأفعال. وقد ألف أهل العلم في ذلك كتبا بينوا فيها أوجه الشبه بين عقيدة اليهود وعقيدة الرافضة، وبين أفعال اليهود وأفعال الرافضة. وفي هذا المصدر بعض كلام أهل العلم الذي فيه بيان علاقتهم باليهود. فمن ذلك ما قاله الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله في كتابه الفصل وهو يرد على النصارى، قال رحمه الله، قال: وأما قولهم، يعني النصارى، في دعوى الروافض تبديل القرآن. الآن النصارى صاروا يطعنون في الإسلام، يطعنون في القرآن، يقولون: وإن بعض المسلمين يقول ذلك. قال لهم الأئمة: من المسلمين يقول إن القرآن محرف مبدل؟ قالوا: الروافض، هؤلاء منكم، وهم يطعنون في الإسلام وفي القرآن. فانظر، صار اليهود والنصارى يحتجون بأقوال الرافضة وبأفعال الرافضة. فرد ابن حزم عليهم أن هؤلاء الرافضة ليسوا من المسلمين، لا تحتجوا علينا بأقوالهم. قال ابن حزم: قال: فإن الروافض ليسوا من المسلمين، إنما هي فرقة أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب25 سنة. قال: وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة، قال رحمه الله: وكانوا، أي الروافض، من أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعونة للكافرين. من أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعونة للكافرين. قال: وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. ما كان أهل العلم يسمون الرافضة إلا بحمير اليهود. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في منهاج السنة، قال: وهكذا دأب الرافضة، أي طريقتهم، دائما يتجاوزون عن جماعة المسلمين إلى اليهود والنصارى والمشركين في الأقوال والموالاة والمعاونة والقتال وغير ذلك. وقال رحمه الله أيضا، وشيخ الإسلام هو الخبير بالرافضة، هو الذي عايشهم في بلاد الشام، في بلاد مصر، في غيرها، هو الذي قارعهم. وقال أيضا، قال: وكثير منهم، أي من الروافض، يود الكفار من وسط قلبه أكثر من مودته للمسلمين. قال: ولهذا لما خرج الترك والكفار في جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم في بلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها، كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين. ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معونة لهم على المسلمين. قال: وكذلك الذين كانوا بالشام، هو يحكي أناسا عايشهم،
الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين، وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم. قال: وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال أيضا شيخ الإسلام في موضع آخر في كتاب منهاج السنة، قال: ولذا الرافضة يوالون أعداء الدين الذين يعرف كل أحد معاداتهم من اليهود والنصارى والمشركين، إلى آخر ما ذكر من القصص التي حصلت عنهم. فقال وأما قصة الوزير، أو قال: ولهذا كان الرافضة من أعظم الأسباب في دخول الترك الكفار إلى بلاد الإسلام. وأما قصة الوزير ابن العلقمي وغيره كالنصير الطوسي مع الكفار وممالأتهم على المسلمين فقد عرفها الخاصة والعامة. قال: وكذلك من كان منهم بالشام ظاهروا المشركين، أي عاونوهم على المسلمين وعاونوهم معاونة عرفها الناس اشتهرت. والله لو تمكن اليهود من بلد أن الرافض من أعوانهم، اليهود حين تمكنوا من العراق والنصارى الأمريكان من أعانهم؟ أعانهم الرافضة. الأمريكان حين نزلوا في العراق نزلوا عند الرافضة، بعضهم كان يأخذ صورة الرئيس السابق للعراق يطأها بقدمه ثم يحمل الجندي الأمريكي فوق منكبه على كتفه، ورأى الناس كلهم ذلك. هؤلاء هم الرافضة. الأمريكان حين خرجوا من العراق من جعلوا واليا على العراق؟ جعلوا رجلا من الرافضة، جعلوه واليا على العراق، المالكي الذي يقول إنه سيحول قبلة المسلمين إلى كربلاء. الأمريكان حين استولوا على العراق فتحوا الحسينيات التي كانت ممنوعة في العراق، عظموا مشهد الحسين الذي بكربلاء لأجل زيارته وإعادة نشاط الرافضة. فكيف بعد ذلك مسلم يغتر أن الرافضة أعداء لليهود؟ قال شيخ الإسلام: قال وكذلك لما انكسر عسكر المسلمين لما قدم غازان ظاهروا الكفار النصارى وغيرهم من أعداء المسلمين وباعوا أولاد المسلمين بيع العبيد، أخذوا أولاد المسلمين وباعوهم عبيدا ورقيقا للكفار، وباعوا أولاد المسلمين بيع العبيد وأموالهم وحاربوا المسلمين محاربة ظاهرة، وحمل بعضهم راية الصليب، بعض الرافضة رفعوا الصليب. هذا شيخ الإسلام يشهد به، عايش هؤلاء الناس في زمنه. قال: وهم كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قديما على بيت المقدس، هم الذين مكنوا النصارى من بيت المقدس حتى استنقذه المسلمون منهم، وقد دخل فيهم أعظم الناس نفاقا، أي دخلوا في الرافضة، من النصيرية والإسماعيلية ونحوهم ممن هو أعظم كفرا في الباطن ومعاداة لله ورسوله من اليهود والنصارى. فهذه بعض حوادثهم التي جرت لهم في الزمن الماضي مع اليهود، وما حصل منهم من معاونة لليهود ضد المسلمين. وهكذا من ما حصل في هذه الأزمنة الحديثة ومما دون وأرخ في كتب أهل العلم، ونحن نقرأ عليكم بعضه وإلا هو كثير، ما ذكره صاحب كتاب مجمل عقائد الشيعة
بعض ما حصل في اليمن قبل أكثر من 20 سنة، قبل أكثر من 20 عاما، ذكر صاحب كتاب مجمل عقائد الشيعة، قال: ومن الأخبار المهمة والخطيرة، قال: ما ذكر في أكثر من موقع أخباري، وذكره موقع مفكرة الإسلام، أن السفير الأمريكي في اليمن حين كانت السفارة لا تزال موجودة قد وصل إلى منطقة قبائل دهم الشيعية، وهي مناطق معروفة في بلاد صعدة وبعضها في الجوف وما حولها، في أقصى الشمال اليمني وأقصى الجنوب السعودي، وقد استقبله زعماء القبيلة، وأطلقت النيران في الهواء ابتهاجا به وحفاوة بقدومه، كما قامت أمريكا عن طريق سفيرها بضخ أكثر من 100 مليون دولار أمريكي على شكل أسلحة ثقيلة وخفيفة قدمت للرافضة مع مدربين من الإيرانيين الذين وصلوا إلى هذه القبيلة اليمنية. هذا قبل أكثر من 20 سنة. وما زال الحوثيون في صعدة، وهؤلاء يحاولون تقويمهم ودعمهم بكل ما يملكون، وهكذا كم حاموا عنهم في الإعلام ونحوه. وفي الختام نذكر ملخصا من أوجه الشبه بين الرافضة واليهود، سواء كان في العقائد أو في الأعمال. وقد ألف بعض أهل العلم كتابا موسعا في مجلدين في أوجه الشبه بين الرافضة واليهود، هذه الأوجه من أشهرها. فمن هذه الأمور التي تبين أن العقيدة منبعها واحد، وأنهم متفقون في كثير من شؤونهم، هذه الأوجه التي أوجه الشبه، منها أن من عقيدة اليهود التي يعتقدون أن الملك لا يكون إلا في آل داود، عقيدة راسخة عند اليهود، لا يكون ملك عليهم إلا من آل داود. والرافضة يقول لا يكون الملك إلا في آل علي، وبالأخص يقولون في آل الحسين. أيضا من أوجه الشبه أن اليهود يقولون لا يكون جهاد في سبيل الله حتى يخرج مسيحهم المنتظر، فاليهود عندهم مسيح ينتظرونه، مسيح منتظر، يكون الجهاد تحت رايته، وينادي مناد من السماء، أي بالجهاد تحت رايته. الرافضة يقولون لا يكون جهادا صحيحا شرعيا حتى يخرج مهديهم المنتظر، الذي هو أكذوبة، يزعمون أنه دخل إلى السرداب، سرداب سامرة الذي في العراق، في سنة 250 هجرية أو نحو ذلك، يعني قبل أكثر من 1200 سنة، ويقولون هو حي موجود إلى اليوم، وينتظرون. وذكر السفاريني الذي هو عراقي قريب من بلدي سامرة الذي في السرداب، أنهم ينتظرون في كل يوم بفرس ومعهم الطعام والماء، وينادون من الصباح إلى غروب الشمس: أخرج يا مولانا، أخرج يا مولانا، فإذا غربت الشمس انصرفوا. يعتقدون هذا الباطل، أن هذا لا يكون جهاد حتى يخرج، حتى جاء الخميني وابتدع لهم بدعة ما يسمى بولاية الفقيه، وإلا الرافضة لا يرون جهاد شرعي عندهم حتى يخرج المهدي، حتى جاء الخميني لإرادة تدمير بلدان المسلمين. وللعلم الخميني جاء من فرنسا، لم يأتي من بلاد المسلمين، ثورته على المسلمين كانت بلاد إيران، كان فيها الخير وفيها السنة فاشية، خرج الخميني من بلاد فرنسا من النصارى لقيام الثورة الخمينية والانقلاب على ذلك الملك الذي كان في ذلك اليوم، ليحولها إلى بلاد رافضية. فالشاهد الخميني ابتدع بدعة ولاية الفقيه، قال هذا الفقيه
يتولى منصب المهدي الغائب، منصب الإمام. إذا لم يوجد إمام فالفقيه الذي ينوب منابه يتولى مهمته وتحت رايته يكون الجهاد. أيضا من أوج الشبه بينهم أن اليهود يؤخرون صلاة المغرب أي التي في شريعتهم حتى تشتبك النجوم، كذلك الرافضة لا يصلون حتى تظهر النجوم، بل يلزمون الناس الآن في المناطق التي مسيطرون عليها لا يؤذنون للمغرب ولا يفطرون في رمضان إلا بعد الوقت الحقيقي بنحو نصف ساعة حتى يظهر النجم، مشابهة لليهود. كذلك اليهود يستحلون دم كل من خالفهم، فكل من خالف اليهود يرون دمه حلالا، كذلك الرافضة كل من ليس برافضي دمه عندهم حلال. والله أنهم وإن أظهروا المودة والمحبة لشخص ليس برافضي إنما هي تقية، وإلا كل من خالفهم، هذا من أصول مذهبهم ومما هو مقرر في كتبهم أن كل من ليس برافضي دمه حلال. أيضا من أوجه الشبه جبريل هو عدو اليهود من الملائكة، الرافضة يكرهون جبريل أو اليهود يكرهون جبريل ويرونه عدوهم، حتى لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نؤمن بك لكن من صاحبك من الملائكة؟ قال أي من يأتيك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا ذاك عدو اليهود، لو قلت ميكائيل لاتبعناك. كذلك الرافضة يعادون جبريل ويلعنونه، وتزعم فرقة منهم أن جبريل خان الرسالة وأن الرسالة كانت لعلي فجاء بها إلى محمد، ويطعنون فيه بذلك. وقد قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فلا يعادي جبريل إلا كافر. من أوجه الشبه بينهم أن اليهود يستحلون أموال كل من خالفهم، كل من خالفهم يرون ماله حلالا لهم. ألم يقل الله تعالى عن اليهود أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل؟ الأميون هم العرب، كانوا يقولوا ليس عليكم حرج في أموال العرب أن تأخذوها. كذلك الرافضة كل من خالفهم ماله عندهم حلال. ومما يبين ذلك ما جاء في كتاب الأحكام للطوسي الرافضي، قال مال الناصب، ويريدون بالناصب كل أهل السنة، كل من ليس برافضي سواء كان عالما أو طالب علم أو عامي مسكين لا يفهم شيئا من الدين لكنه ليس على عقيدة الرافضة هو عندهم ناصب. قال مال الناصب وكل شيء يملك حلال، بل أفتى إمامهم في اليمن حين تولى الإمامة المتوكل على الله إسماعيل ابن القاسم، لما تولى اليمن وسيطر على بلدان، على بعض البلدان السنية التي كانوا يسمونها بالبلدان الشافعية، أصدر فتوى في حل مال الشوافع انتشرت عنه، سماها بإرشاد السامع في جواز أخذ مال الشوافع. كل أموال المسلمين عندهم حلال، لا يحرمون منها شيئا كاليهود يعتقدون حل أموال المسلمين. من أوجه الشبه بينهم أن اليهود لا يرون المسح على الخفين، كذلك الرافضة ينكرون هذه الشعيرة المسح على الخفين. ولذا نرى أن أهل العلم ذكروا مسألة المسح على الخفين في كتب العقيدة مع أنها مسألة فقهية، ولكن ذكرت في كتب العقيدة لأنه خالف فيها الرافضة أسوة باليهود. أيضا من عقائدهم أن اليهود رموا أم نبيهم بالزنا، أم نبيهم مريم بنت عمران العفيفة الطاهرة البريئة المبرأة رموها بالزنا،
وقالوا عيسى ولد زنا وأرادوا قتله حتى رفعه الله إليه حيا إلى السماء، وإلا قد أجمعوا على قتله وزعموا أنهم صلبوه. قال الله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، رموا أم نبيهم بالزنا، الرافضة رموا زوجة نبيهم بالزنا، ينتسبون الإسلام ثم يتهمون أم المؤمنين بالفاحشة. من أوجه الشبه بينهم أن اليهود يحسدون المسلمين على بعض الشعائر، شعيرة السلام وشعيرة التأمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، ما حسدوكم على شيء من شعائر دينكم كما يحسدونكم على السلام الذي والشعيرة والتأمين في الصلاة. الرافضة ينكرون التأمين ولا يؤمنون في صلاتهم، ولعله يعرف ذلك من حضر مساجد الشيعة في الأزمنة الماضية التي كان يمكن الدخول فيها، كان إذا صلى إنسان في مساجد الشيعة لا يسمع أحد يقول آمين، وإذا قال أحد آمين ربما يضربه الذي بجانبه بيده. حسد وموافقة لليهود في حسد المسلمين على هذه الشعيرة، حتى قال بدر الدين الحوثي: قال إن التأمين في الصلاة تعاون على الإثم والعدوان، وإنه شعار لأهل الباطل. موافقة لليهود، اليهود حسدوا المسلمين على ذلك، هؤلاء حسدوا المسلمين على ذلك. أيضا من أوجه الشبه بينهم أن اليهود هم أشد الناس عداوة للمسلمين، اليهود يبغضون أهل الإسلام. قال الله عز وجل عنهم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهم أشد الناس عداوة للمسلمين، الرافضة كذلك أشد الناس عداوة للمسلمين، بل والله إن حقدهم قد يفوق على حقد اليهود على المسلمين، وحقدهم على اليهود حقد دفيء، حقدهم على المسلمين حقد دفيء. انظر حقدهم على عمر الذي كسر دولة كسرى، صاروا يمدحون قاتله الذي هو مجوسي، ونقلت كتب التاريخ أنه لم يكن على دين الإسلام، كان مجوسيا، ومع ذلك يسمونه بالمؤمن المجاهد، ويحتفلون عند ما نصبوه له مشهدا ويعظمون أبو الأولى المجوسي. حقد على المسلمين من زمن قديم، ليس من بل حقد على العرب عموما. أيضا من أوجه الشبه في عقائدهم أن اليهود يغلون في أحبارهم ورهبانهم، رفعوهم إلى حد الألوهية. الرافضة غلوا في أئمتهم حتى اعتقدوا أن أئمتهم في رتبة الإله، هذه عقيدة مقررة في كتب الرافضة، أن الإمام عندهم الذي يعتقدون أنه معصوم لا يبلغ منزلته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويصرحون بألوهية كثير منهم، بل إن الخميني يقول: إننا لنهاب كلام أئمتنا بما لا نهاب نصوص القرآن. ويقول محمد عبد العظيم الحوثي الذي هو مرجع اليوم عند الحوثيين، يقول: وقد كان الأئمة يهابون نصوصه، أي الهادي يحيى بن حسين الهادي الذي بذر الرفض في اليمن، قال: كان الأئمة يهابون نصوصه كما تهاب نصوص القرآن، وينقل عن أئمتهم، وأن هذا اتفاق بين أئمة الشيعة في اليمن، أن نصوص يحيى أي الهادي أي كلامه كنصوص الله في القرآن. غلوا في بعض أئمتهم حتى جعلوهم في منزلة الألوهية، ولذا عبدوا قبورهم اليوم، دعوها من دون الله، توسلوا بأولئك المقبورين من دون الله سبحانه وتعالى. من أوجه الشبه بينهم عقيدة الرجعة، عقيدة الرجعة من بذرها في المسلمين؟ عبد الله بن سبأ
يهودي يعتقدون أن بعض الأرواح التي ماتت سترجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة. أصل هذه العقيدة عقيدة يهودية، هذه عقيدة مذكورة في كتب اليهود، أن

0: وأيضا هي عقيدة الرافضة، يقولون بعقيدة البداء، وأن الله تعالى يبدو له ما كان خافيا عليه، وهذا أشد الطعن في الله سبحانه. فالله تعالى علمه لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، علم شامل لا يخفى عليه في خافية. حتى قال الإمام عبد القادر البغدادي رحمه الله كما في كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية، قال وتكفير هؤلاء يعني الرافضة واجب، أي يقول يجب تكفيرهم، يجب اعتقاد كفرهم. لماذا؟ قال في إجازتهم على الله البداء، وقولهم بأن الله تعالى قد يريد شيئا ثم يبدو له. انظر إلى هذه العقيدة التي تتضمن طعنا في الله سبحانه وتعالى. أيضا مما تشابه فيه اليهود والرافضة أن اليهود يقولون بعصمة معظميهم الذين هم علماؤهم والمعظمون عندهم، يقولون هم معصومون ويفضلونهم على الأنبياء. كذلك الرافضة يقولون بعصمة أئمتهم، يقول الأئمة معصومون من الخطأ، معصومون من النسيان، معصومون من السهو، لا يخطئون ولا ينسون. شابه اليهود في ذلك. أيضا من أوجه الشبه بينهم أن اليهود يعتقدون أن كل من خالفهم فهو كافر وهو في النار. ماذا قال الله على اليهود؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالوا ما يدخل الجنة أحد إلا يهودي أو نصراني. اليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا يهودي، والنصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا نصراني. الرافضة ماذا قالوا؟ قالوا لا يكون مؤمنا ولا يدخل الجنة إلا من كان شيعيا رافضيا. من أوجه الشبه بينهم أن اليهود يعتقدون أن كل من خالفهم فهو نجس، كل من ليس بيهودي فهو نجس، وأن الكلاب أفضل منه. كذلك الرافضة يعتقدون أن كل المسلمين أنجاس. هذه عقيدة مقررة فيهم، بل ذكر صاحب كتاب لله ثم للتاريخ قال، والذي كان من الرافضة من جلساء الخميني، من جلساء الخوئي الذي كان مفتيا للنجف ثم تركهم وتاب، الذي هو حسين الموسوي رحمه الله، ذكر في كتاب لله ثم للتاريخ قال: وأذكر وأنا صغير نزل بنا رجل من أهل السنة ضيفا على والدي وكان صاحبا له، قال: فأكل طعاما عندنا وأتيناه بفراش نام فيه، قال: فلما أصبحنا وغادر الرجل البيت أمر والدي بإحراق الفراش الذي نام فيه ذلك الرجل، وأمر بكسر أو إلقاء الأواني التي أكل فيها ذلك الرجل. حتى الكلب إذا ولغ في إناء قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. لكن الرافضة يعتقدون في المسلم السني أن الكلب أفضل منه، وأنه لو نام في فراش يحرق، ولو أكل في إناء يكسر أو يلقى، وهذه العقيدة ورثوها من اليهود. كذلك من دين اليهود المتعة بالنساء، ويرون أن النساء لا مهر لهن إلا ما تمتع بها الإنسان به، هذا من دين اليهود، وكذلك هو من دين الرافضة، ويعتقدون المتعة إلى يومهم، رغم أنه قد جاءت الأحاديث الصحيحة رواها علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة في أن هذا الأمر كان في أول الإسلام ثم نسخ، والرافضة يقولون به. بل بلغ الحال إلى ما هو أشد من المتعة، وهو ما
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن

0: محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة
1: باطبا إسرائيل اليهود. أيضا من أوجه الشبه بينهم أن اليهود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الرافضة اتخذوا قبور من استطاعوا اتخاذها من الصالحين مساجد، عبدوا القبور من دون الله، حولوا القبور إلى أماكن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك الأكبر بعينه. من أوجه الشبه بينهم أن الرافضة يقولون إن إمامهم إذا خرج، الذي يزعمون أنه يخرج المهدي وهو مجرد خرافة كاذبة، يقولون إنه إذا خرج يترك القرآن، وأنه يحكم بحكم آل داود ويستخرج التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ويحكم بالجميع. إذن الرافضة يحنون إلى حكم داود، يريدون أن مهديهم يحكم للمسلمين بالتوراة بعد أن أنزل الله القرآن وجاء بهذا الكتاب العظيم، يريدون أن يحكم بالتوراة في أوساط المسلمين. فهذه أوجه الشبه بين الرافضة واليهود، لتعلم أيها المسلم أن المنبع واحد، وأن العقيدة واحدة، وأن الفكر واحد، فلا يصدق، لا يصدق إعلام الحوثيين ودعاياتهم أنهم يحاربون اليهود وأنهم يعادونهم ويبغضونهم إلا جاهل أو مغفل. وأما العاقل الذي عنده ولو نبذة من العلم أو من شيء من وقائع التاريخ والمعرفة بتاريخ الرافضة أو بأحوالهم الموجودة اليوم، يعاين أحوالهم وواقعهم، لا يمكن أبدا أن يلتبس عليه هذا الأمر أو يظن أن الرافضة أعداء لليهود. فهذا بيان مختصر في هذه المسألة المهمة، قياما بواجب البيان وأداء للنصح للمسلمين، وسيرا على ما قال الله سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احفظ بلداننا هذه واجعل فيها الخير والعلم والأمن والأمان، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
2: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

لم لئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم

ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن

تهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها

ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات

زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا

إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذ

0: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى حرسها الله
2: تعالى. تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. مع مطلعها هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
4: حياك الله وبارك فيك.
3: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من اليمن. السائل يا عين ألف يقول: توفي والدي يرحمه الله، وكنت أراه والحمد لله مداوما على الصلاة محافظا على الخير، وأريد أن أقدم له عملا يزيد من حسناته ويخفف من سيئاته، فبماذا يتمثل هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ هل هو بتلاوة القرآن وإهدائها له، أو التصدق، أم الدعاء؟ جزاكم الله خيرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فإن بر الوالدين من أهم الواجبات ومن أعظم الفرائض، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فبرهما من أهم القربات وأفضلها. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: رسول الله، هل بقي من بر أبويه شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، كل هذا من حقهما. فنوصيك أيها السائل بكثرة الدعاء، كثرة الدعاء لوالديك لأبيك وأمك، والصدقة عنهما كذلك بالقليل والكثير على الفقراء والمحاويج، ولا سيما الفقراء الأقارب، بالنية عن والدك وعن والدك جميعا وعن نفسك معهما كذلك. وإذا كان له وصية شرعية تنفذها كإصابة الثلث أو بالربع في أعمال البر في وجوه الخير، في ضحايا، في حج، في صدقات، التنفيذ عليك التنفيذ. كذلك صلة الأقارب من أعمامك وبني عمك وأجدادك، تصلهم وتحسن إليهم بالهدية، بالصدقة، بالدعاء، بالزيارة. كذلك أصدقاء، إذا كان لها أصدقاء تكرمهم أيضا وتحسن إليهم، كل هذا من حق والدك ومن حق أمك أيضا. أما القراءة لهما فهي غير مشروعة، لم يرد في الشرع القراءة للأموات. تقرأ نفسك، تقرأ وتسأل ربك أن يتقبل منك وأن يثيبك. أما إهداء القرآن إلى غيرك لا، لم يرد في الشرع. لكن الدعاء للوالدين، الصدقة عنهما، الحج عنهما، العمرة عنهما بعد وفاتهما، كل هذا طيب. إكرام أصدقائهما بالصدقة، بالزيارة، إكرام أقاربك من أبيك وأمك، من أعمام وعمات وأخوال وخالات وغيرهم، كل هذا من بر والديك. وفق الله الجميع.
3: اللهم أمين. في سؤاله الثاني يقول: يا سماحة الشيخ، إذا كان بعض من إخواني سواء كان ذكور أو إناث يقصرون في بعض الصلوات، هل هذا يؤثر على والدي المتوفى، علما بأن بعض الإناث متزوجات؟
4: إن كان قصر في حياته، لم يأمر أبناءه وبناته ولم يعلمهم، فهو على خطر من ذلك، والدعاء له مبذول، ادعو له إن الله يسامحه ويعفو عنه. أما إن كان لم يقصر بل اجتهد في تربيتهم وتعليمهم وأمرهم بالخير، ولكن قصروا بعد وفاتهم، فالإثم عليهم وليس عليهم من ذلك شيء. إذا قصروا بعد وفاته في الصلاة أو في غيرها فالإثم عليهم. لكن في حياته إذا كان قد تساهل في حقهم فهو على خطر، تدعو له بالمغفرة والرحمة والعفو. إذا كان تساهل معهم ولم يعلمهم ولم يؤدبهم فقد ترك الواجب عليه، فهو مسؤول عن هذا وعلى خطر من هذا الشيء. لكن تدعو الله بالمغفرة والرحمة والعفو، وعليكم أيضا أن تتواصوا بالخير فيما بينكم، وأن تناصحوا، وأن تجتهدوا في أداء حق الله، وأن تحافظوا على الصلاة في الجماعة، وأن تجتهد مع أخواتك أيضا بنصيحة أخواتك وتوجيههن إلى الخير وأمرهن بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها، وغير هذا من وجوه الخير كأداء الزكاة وصوم رمضان والمحافظة عليه، صلة الرحم، إكرام الجار، حفظ اللسان عما لا ينبغي. توصي جميع إخوتك من ذكور وإناث بتقوى الله، توصيهم بطاعة الله ورسوله، توصيهم بفعل الخير وترك الشر، توصيهم بكثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والذكر وقراءة القرآن، توصيهم بإكرام جيرانهم وإكرام أقاربهم وصلة أرحامهم، وأنت على خير. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من أفضل خصال الإيمان التواصي بالحق والتناصح. ويقول جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فأنت أيها السائل عليك أن تتعاون مع إخوانك ومع أقربائك ومع جيرانك على البر والتقوى، على طاعة الله ورسوله، على الصلاة في الجماعة، على بر الوالدين، على صلة الرحم، على حفظ اللسان عما لا ينبغي. كل هذا من التناصح والتواصي بالحق. نعم.
3: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل عين ميم عين من السودان يقول في هذا السؤال: إذا أدرك المصلي الركعتين الأخيرتين لصلاة العشاء مثلا، فهل يقرأ ما فاته سرا أم جهرا؟ وهل يكمل ما فاته بسورة الفاتحة فقط؟ أفيدونا بذلك.
4: الصواب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار. فما أدركتم يعني مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فقروا يعني أتموا مع قضاء التمام. وهذا يفيد أن ما أدرك الإنسان مع الإمام يكون هو أول صلاته. فإذا أدرك مع الإمام ركعتين من العشاء فإنها تكون أول صلاته. فإذا سلم الإمام يقوم يأتي بالركعتين الأخيرتين يقرأ فيهما الفاتحة السرة لأنها آخر صلاته. وهكذا إذا أدرك واحدة من المغرب فإن الثنتين الأخيرتين هما آخر صلاته، فالأولى يقرأ فيها فاتحة وسورة أو آيات ويجهر بعض الشيء جهرا لا يشوش على من حوله، والأخيرة يقرأها سرا يقرأ فيها الفاتحة سرا لأنها هي المكملة لصلاته.
3: نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة من ليبيا تقول: تذكر بأنها فتاة متدينة وتحمد الله على ذلك. تقول السائلة: إذا قرأ الإنسان على نفسه، مثال ذلك إذا قرأ القرآن وهو مريض من مرض الحسد، هل يفيده أم لا بد من شخص أو شيخ يقرأ عليه؟ أفتونا مأجورين.
4: إذا قرأ الإنسان على نفسه يفيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على نفسه عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن إذا حس بمرض أو ضيق أو تخدر يقرأ القرآن، يكثر من قراءة القرآن، يسأل ربه العافية والشفاء، وله في هذا خير عظيم، وله أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى جمع كفيه فقرأ فيهما عند النوم قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، يمسح في كل مرة على ما استطاع من جسده، ويبدأ برأسه ووجهه وصدره عليه الصلاة والسلام في كل مرة. هكذا أخبرت عائشة رضي الله عنها. قالت: وفي مرض موته لما كان لا يستطيع أن يفعل ذلك كنت أقرأ في يديه وأمسح بهما على وجهه ورأسه وصدره رضي الله عنها. المقصود أنك أن المؤمن والمؤمنة يقرأان القرآن ويكثر من ذلك، ولقارئ بكل حرف حسنة، قارئ القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فالوصية لجميع إخواني المسلمين من الرجال والنساء الإكثار من قراءة القرآن في الليل والنهار، وأنت جالس على فراشك أو في مجلسك أو في أي مكان، وأنت ماشي في الطريق تقرأ بينك وبين نفسك، وإذا أحسست بمرض تقرأ في يديك ما يسر الله من القرآن. ومن أهم ذلك سورة قل هو الله أحد والمعوذتين، تقرأهما في يديك ثلاث مرات وعند النوم أفضل، وتمسح بيديك على ما تيسر من جسدك، وتبدأ برأسك ووجهك وصدرك ثلاث مرات اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتدعو ربك أن الله يمن عليك بالشفاء والعافية. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. السائلة تقول: ما هي الآيات التي تعالج الحسد؟ وهل له علاج غير القرآن والرقية أم لا؟ أفيدوني بسؤالي.
4: نعم، القراءة والدعاء، الدعاء وقراءة، الإنسان يسأل ربه العافية من شر كل حاسد كما قال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد الحسد. هذه السورة الثالثة قرأها في يديه ومسح بهما على رأسه ووجهه صدره ثلاث مرات عند النوم هي علاج من كل داء من الحسد وغيره. وهكذا في غير النهار في الضحى في الظهر في العصر في أي وقت، لكن المحافظة على هذا عند النوم يكون أفضل تأسيا من النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول وننزل من القرآن وهو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وفي الصحيحين أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مروا على جماعة من العرب ورئيسهم أميرهم قد لدغ لدغاته حية، فاجتهدوا في علاجه فلم يتيسر لها الشفاء، فجاءوا إلى الصحابة الذين مروا عليهم وقالوا هل فيكم من راقي؟ قالوا نعم، ولكنكم لم تقرونا لما نزلنا بكم، ما ضيفتمونا، ما نقرأ إلا بجعل. فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم لمن يقرأ عليه، فقرأ عليه أحد الصحابة الفاتحة سورة الحمد وجعل يدخل عليه ويكررها فعفاه الله وقام كأنما نشط من عقال، فأعطوه جعلهم. فقالوا فيما بينهم لا نفعل شيء حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحسنتم واضربوا لمعكم بسهم يطيب نفوسهم بذلك. فدل ذلك على أن قراءة القرآن فيها شفاء من كل داء، وأنه لا بأس بأخذ الجعل على القراءة. نعم
3: جزاكم الله خيرا. السائلة تقول هل يجوز أن يقرأ الشخص مع قارئ من القرآن من شريط مسجل أم لا يجوز؟
4: لا يستمع، يستمع ينصت، ينصت السمع ويستفيد. يقول الله جل وإذا قل أقوى فاستمعوا له وأنصتوا. نعم.
3: في أي وقت من يوم الجمعة تقرأ سورة الكهف؟ أهو في كل وقت أم وقت محدد؟
4: في جميع النهار، في جميع اليوم، في أوله وفي آخره. جاء فيها بعض الأحاديث الضعيفة، وثبت من فعل بعض الصحابة أبي سعيد كان يقرأها كل جمعة، فإذا قرأها الإنسان فحسن.
3: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من المغرب من أحد الإخوة المستمعين، يقول في هذا السؤال: شخص أهديت له هدية عبارة عن مجوهرات ذهبية، السؤال هل له أن يبيعها ويستفيد بثمنها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
4: نعم، إذا أهدي لك هدية وليست رشوة، هدية من أخ محب أو من قريب ليست في مقابل خيانة ولا، فلا بأس، تمال لك تصرف فيها، تبيعها، تمسكها، تهديها إلى غيرك، لا بأس. أما إن كانت نشوة حتى تميل عن الحق أو حتى تحكم بالجور أو حتى تظلم أحدا فلا يجوز لك. إذا كانت هذه الهدية نشوة لك حتى تظلم أو تخوم في قضية عندك أو أنت قاضي تحكم بغير الحق، كل هذا منكر. أما إذا كانت هدية لله وفي الله، لأنك صديقه، لأنك أخوه بالله، لأنك قريبه، ليست لأمر آخر من أمور الخيانات والظلم، فلا بأس بذلك، هي مال لك تصرف فيها، والسنة لك أن تقابله، أن تثيبه على هديته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي عليها مقابل، هذا هو الأفضل.
3: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا السائل من الرياض رمز لاسمه بعين ألف ألف، يقول رجل لديه أموال طائلة ولا يزكي عليها لعدة سنوات، وأكثر من 10 سنوات لم يزكي عليها، وعندما نصحناه قلنا زكي هذه الأموال قال سأزكي عليها بعد كل 15 سنة، ونرجو منكم التوجيه في هذا.
4: هذا منكر، لا يجوز، الواجب على المسلم أن يزكي كل سنة، ولا يجوز تأخير لا سنتين ولا أكثر، يجب أن يزكي عند نهاية كل عام عن جميع الأموال التي عنده من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهكذا إذا كان يزرع يزكي زكاة الزرع، زكاة التنبور، زكاة العنب، كل سنة في سنتها إذا بلغت النصاب. هذا هو الواجب، لأن الله قال جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الفورية، أقيموا الصلاة في وقتها وآتوا الزكاة في وقتها. وأخبر جل وعلا أن يكرز من الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله أنهم موعودون بالعذاب الأليم. قال جل وعلا: وليكرز من الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا جزاء من بخل بالزكاة ولم يخرج حقها. كل مال لا تؤدى زكاته هو كنز يعذب عليه صاحبه يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح أن الذين لا يؤدى الزكاة يوم القيامة يعذبون، تحمى عليهم تلك الأموال من الذهب والفضة وما يقوم مقامها فيعذبون بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وصاحب الإبل والبقر والغنم يفطح لها في قاع قرقر تمر عليه، تطأه بخفافها وأظلافها، الإبل بخفافها والبقر والغنم بأظلافها، تنطحه البقر والغنم بقرونها وتعضه الإبل بأفواهها، كلما مرت عليه أخرى عادت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا جزاؤه نسأل الله العافية. فالواجب على من كان عنده مال زكوي أن يخرج الزكاة كل سنة، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله وأن يخرج الزكاة عما مضى من السنين. عليه التوبة والندم والإقلاع والاستغفار والبدار بإخراج الزكاة عن السنوات الماضية. نعم.
3: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: في رمي الجمار هل يجوز للزوج أن يرمي عن زوجته جميع الجمار، وذلك لأنه سيكون معه طفل رضيع، وإن تركه مع أحد وذهب ليرمي الجمار سيبكي هذا الطفل، وفي حالة عدم وجود طفل هل للزوجة أيضا أن يرمي عنها الزوج، وذلك ليجنبها الزحام الشديد حتى وإن قويت على السير؟
4: هذا الموضوع فيه تفصيل، والناس يخطئون فيه كثيرا. فإذا كانت المرأة قوية تستطيع الرمي وجب عليها الرمي في الليل أو في النهار، فإذا كان زحمة في النهار ترمي بالليل بعد غروب الشمس إلى آخر الليل كله رمي، ليلة 11 إلى 12 إلى 13 كله رمي. أما إذا كانت مريضة أو عجوز كبيرة أو عندها أطفال ليس عندهم من يحفظهم توكل زوجها وغيره يرمي عنها، والحمد لله. وهكذا الشيخ الكبير والمريض يوكلون، وهكذا الأطفال يرمي عنهم من حج عنهم. أما المرأة القوية التي قد عافها الله تنظر الوقت المناسب ترمي فيه ولا توكل.
3: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. رجل ارتكب كبيرة وتاب إلى الله توبة نصوحة، ولكنه ستر نفسه ولم يعلم أحد بذلك إلا الله عز وجل، ولم يقام عليه الحد في الدنيا، فهل إقامة الحد في الدنيا شرط لقبول التوبة والتطهر من دنس المعصية؟ وما موقفه يوم القيامة؟ هل سيقام عليه حد العذاب أو يعذب بمقدار ما اقترف، علما بأنه تاب توبة نصوحة؟ أفيدونا بشيء من التفصيل مأجوري.
4: التوبة يمحو الله بها ما مضى من الذنوب، الحد يكفر الله به السيئة، إقامة الحد تكفير والتوبة تكفير. فإذا تاب توبة نصوحا كفر الله عنه الذنب وإن لم يقم عليه الحد، فحصل لها الستر والعافية والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أن هذه الآية في التائبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي أو بالشرك لا تغلطوا من رحمة الله، ينهاهم عن القنوط وهو اليأس من رحمة الله. ثم يقول سبحانه: إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائبين. فإذا تاب توبة نصوحا بالندم على الماضي والإقلاع من الذنب وتركه والعزم الصادق أن لا يعود فيه تعظيما لله ورغبة فيما عنده وحذرا من عقابه تاب الله عليه ومحان الذنب ولا حاجة إلى الحد، يستر نفسه والحمد لله. لما جاء ماجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد زنى أمره النبي بالتوبة فلم يزل يلح حتى قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. المقصود أن التوبة تكفي، فالتوبة كفارة والحد كفارة، فإذا من الله عليه بالتوبة في حياته وتاب توبة صادقة بالندم والإقلاع والعزم أن لا يعود غفر الله له ذنبه ومحانه السيئة وصار كما لا ذنب له.
3: الحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، البعض من الناس نقول بعد عودته إلى الله عز وجل يذكر الناس بما عمل في أيامه الماضية مع أن الله عز وجل ستره، هل من توجيه حول هذا؟
4: لا يجوز له أن يقول فعلت وفعلت، يحمد الله الذي ستره.
3: الحمد لله،
4: الإنسان إذا ستره الله لا يفضح نفسه، ولكن يحث الناس على التوبة ويرغبهم فيها، يذكر لهم الآيات والأحاديث، هذا هو الواجب عليه. أما أن يقول فعلت كذا وفعل، لا يجوز، من ستره الله يحمد ربه على ستر.
3: السائلة نون ها سين الشمري حائل تقول سمعت من بعض الناس أنهم يقولون بأن صلاة العشاء تؤخر إلى الساعة العاشرة فقط وينتهي وقت الصلاة، فهل هذا صحيح؟
4: صلاة العشاء وقتها إلى نصف الليل، والليل يختلف يطول ويقصر الليل، فالواجب أن تقدم الصلاة قبل هذا قبل النصف، لأن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل، فالواجب على الرجال والنساء أن يقدموا الصلاة قبل النصف، فالرجل يصلي في الجماعة في المساجد والمرأة تلاحظ هذا حتى تصلي قبل النصف. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. السائلة تقول في سؤالها الأخير إذا صليت صلاة العشاء وجلست للتشهد الأول ونسيت وقرأت التشهدين هل علي شيء؟
4: لا عليك، ليس عليك شيء، السنة إذا قرأت التشهد الأول أن تقومي إلى الثالثة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قمت بعد قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فلا بأس، وإن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمت فلا بأس، أما الدعاء تعوذ من عذاب جهنم من عذاب القبر بقية الأدعية أن تكون في الأخير، لكن لو أن الإنسان أتى بها في الأول نسيانا يعني فلا شيء عليه يعني.
3: جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ أرجو توضيح حديث الحج عرفة وما هو الواجب على القادم للحج.
4: معناه عند أهل العلم أنه الركن الأعظم الحج، الركن الأعظم عرفة، من فاته عرفة فاته الحج، فإذا أتاها يوم عرفة اليوم التاسع بعد الزوال وقف فيها ما يسر الله ولو قليلا أو في الليل قبل طلوع الفجر ليلة النحر ليلة العيد أدرك الحج من الزوال إلى طلوع الفجر، يعني بقية النهار مع الليل كله ليلة النحر ليلة العيد كلها موقف، فإذا وقف بعد الزوال أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء إلى آخر الليل فقد أدرك الحج وهو محرم، إذا كان محرما ناويا الحج فإنه يكون مدركا للحج، فعليه يأتي بالأعمال بعد ذلك، يذهب إلى مزدلفة يبيت فيها تلك الليلة، يرمي الجمار يوم العيد، يطوف يسعى إلى بقية أعمال الحج، وإن كان أحرم بحج عمره عليه الهدي ذبيحة تذبح المكة الفقراء، يعني بقية الأعمال، لكن الركن الأعظم هو الحج عرفة، من فاته عرفة فاته الحج، والركن الثاني الطواف، والركن الثالث السعي، والرابع الإحرام، كل واحد منهم ينوي الدخول في الحج أو في عمره، هذا الركن، كل واحد ينوي الإحرام بالحج هذا الركن الأول، والأول واجب يكون من الميقات، من الميقات اللي يمر عليه حين يأتي من بلده. أول ميقات يمر عليه يحرم منه، هذا واجب عليه يحرم من الميقات، أما كون يحرم هذا ركن، كل ينوي بقلبه الحج هذا ركن الحج، العمرة ركن العمرة، ثم الركن الثاني الوقوف في عرفة، ثم الركن الثالث الطواف بالبيت بعد النزول من عرفة، والركن الرابع السعي في حق القارن والمفرد ومتمتع جميعا، السعي لا بد منه، لكن متمتع عليه سعيان، السعي الأول العمرة قبل الحج والسعي الثاني للحج، أما القارن والمفرد ليس عليه ما إلا شيء واحد، إذا أتيا به مع طواف القدوم كفى، ولم يقع عليه ما إلا طواف الحج بعد العيد ثم طواف الوداع.
3: نعم. شكر الله لكم من سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.